صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

إخباري الأول من صوت كل لبنان. أبلغ لبنان أمريكا مشاركته في جولة المفاوضات التي من المقرر عقدها في روما يومي 15 و16 من تموز. الوفد اللبناني يقتصر على الجانب الدبلوماسي ولا يشمل تمثيلا عسكريا، وبحسب التسريبات يضم الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات السفارة الأمريكية في روما السفير سيمون كرم والسفيرة ندى حميدي وعميدا متقاعدا سبق أن شارك في فريق متابعة المفاوضات في غرفة عمليات بعبدة. ودخلت صيغة الإطار مرحلة الاختبار العملي مع وصول وفد عسكري أمريكي إلى بيروت، حيث بدأ اجتماعاته مع قيادة الجيش اللبناني في إطار البحث في الآليات التنفيذية المرتبطة باتفاق الإطار. في الميدان لا يزال التصعيد الإسرائيلي متواصلا على مختلف محاور الجنوب مع استمرار الاعتداءات خلال الساعات الأخيرة. وفي آخر التطورات تفجيرات عنيفة في حداثة، كما أطلق الجيش الإسرائيلي طلقتين باتجاه نقطة تابعة للجيش اللبناني بين بلدتي المنصورة ومجد الزون، فيما شهدت المنطقة سلسلة من الاعتداءات شملت غارات جوية استهدفت بلدة المنصورة وأسفرت عن سقوط 7 جرحى. كما طال القصف المدفعي بلدة كونين، إضافة إلى عمليات تفجير طالت عددا من المنازل في بلدة حولة وفي المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت وأرنون. في تطور لافت طرأ على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، كشفت شبكة CBS أن المفاوضين الأمريكيين لا يتوجهوا إلى سلطنة عمان للمشاركة في المحادثات مع ممثلي الجانب الإيراني رغم استمرار الجهود الدبلوماسية بين الطرفين. إلى ذلك تعقد سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. فقط على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل للتوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
5: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأحد 12 تموز 2026. نكتفي اليوم بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية وهي النهار، الديار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد وموقع المستقبل الإلكتروني. نبدأ بالعنوان الأساسي على موقع النهار اليوم: معطيات إيجابية حول تزامن انطلاق المنطقتين التجريبيتين وجولة روما. وأقرأ من النهار: رغم الأجواء التصعيدية التي تواصلت في الجنوب مع عمليات جرف وإحراق منازل وغارات جوية إسرائيلية ولو محدودة، بدأ أن الاستعدادات لانطلاق عملية المناطق التجريبية في الجنوب قد أخذت طريقها نحو التنفيذ الوشيك بقوة دفع أمريكية جادة وقوية، بما سيجعل الأنظار تتجه نحو هذا الاستحقاق الميداني المنتظر باعتباره النموذج الأولي الأساسي الذي إما يبدد الشكوك الكبيرة في نجاح الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وإما يحدث إخفاقا خطيرا في انطلاقته تؤثر بمزيد من السلبيات على لبنان. وبات في حكم المؤكد كما علمت النهار أن التحضيرات التي أجريت في بيروت لانطلاق هذه المرحلة ستواكب بزخم الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية التي ستجري في روما يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بما يفترض أن يشكل منظومة متكاملة بين الانطلاقة الميدانية التنفيذية للاتفاق الإطاري من جهة، والشروع في تشكيل اللجان الفنية والسياسية المنبثقة عن هذا الاتفاق في جولة روما من جهة أخرى. ووفق معلومات النهار فإنه خلافا للأجواء الإعلامية والسياسية المتناقضة أو المشككة في المعطيات القائمة عشية أيام مفصلية مقبلة، فإن اتجاهات إيجابية تبلورت في الساعات الأخيرة على صعيد التنسيق الميداني العسكري الذي يتولاه الجانب الأمريكي، الأمر الذي يعزز الآمال بنجاح جولة روما أيضا. وقد أجرى الوفد العسكري الأمريكي الموجود في لبنان اجتماعاته مع قيادة الجيش اللبناني لبحث الآليات التنفيذية اللازمة لإطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ ورقة الإطار، والتي تبدأ بإنشاء أول منطقة تجريبية ضمن الخطة الموضوعة. وفي هذا السياق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع أن العنوان الرئيسي الذي يحمله الوفد العسكري الأمريكي خلال زيارته إلى لبنان يتمثل في ترجمة ورقة الإطار إلى خطوات تنفيذية عملية والعمل على وضع الآليات اللازمة لتطبيقها على الأرض. أيضا من النهار كشف مسؤول عسكري أمريكي أن العمل جار على إعداد خرائط لمناطق تجريبية إضافية في لبنان بالتوازي مع الاستعداد لإطلاق أول منطقة تجريبية بين لبنان وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار بدء تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. وأوضح المسؤول أن المرحلة الحالية تمثل الانتقال إلى التنفيذ

0: الخميس الماضي، ويحظى هذا القانون بتأييد أكثرية نيابية، لكن من المتوقع أن يتركز النقاش في الهيئة العامة حول بعض التعديلات التي يركز عليها عدد من النواب، والتي قيل إن خلفيتها مرتبطة بتوفير العناصر والظروف لزيادة تخفيض العقوبات وتوسيعها في قانون العفو لمصلحة بعض المساجين. وقالت المصادر النيابية للديار إن قانون العفو العام مدرج على جدول أعمال الجلسة، لكن الأجواء النيابية لا تؤشر إلى إقراره في الجلسة الأسبوع المقبل إلا إذا نجحت الاتصالات والمحاولات في اليومين المقبلين في التوصل إلى توافق لمعظم الكتل النيابية للحاجة إلى مثل هذا التوافق نظرا إلى حساسية هذا القانون. ومن بين القوانين المتوقع إدراجها على جدول أعمال الجلسة أيضا قانون الإعلام الذي درسته اللجان المشتركة يوم الخميس الماضي، واقتراح قانون آخر يرمي إلى إخضاع أوضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد. كما يبرز أيضا اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. ومن المقرر أن يترأس الرئيس نبيه بري غدا اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث وإقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية، ووفقا للمصادر يتوقع أن يدعو إلى انعقاد الجلسة التشريعية العامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف فيه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع العنوان الأساسي لموقع نداء الوطن اليوم: جعجع انتهى الأمر على حزب الله حل جناحه العسكري أو تتدخل الدولة. وأقرأ من موقع نداء الوطن: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقابلة عبر العربية الحدث أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ماض تماما في خياره المتعلق باتفاق الإطار ومسار التفاوض، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في الأصوات المعترضة للاتفاق بل في الخروج عن بعض الأدبيات السياسية، وبالتالي من ينتقد الاتفاق عليه أن يطرح بديلا منه. ولفت إلى أن لبنان قطع حتى الآن 60% أو 70% من الطريق باتجاه قيام دولة فعلية في لبنان، والدليل هو المفاوضات التي تقوم بها السلطة اللبنانية سواء كانت على خطأ أو على صواب، ما يشير إلى وجود سلطة لبنانية مستقلة تقوم هي بالمفاوضات ولا تترك إيران تفاوض عن لبنان، وبالتالي القطار أصبح على السكة، والمسألة الآن هي أن يقطع كل المسافة المطلوبة منه. وقال: عمليا من حق أي شخص أن ينتقد، لكن من ينتقد موقفا معينا عليه أن يخرج بموقف آخر، ومن ينتقد خطوة معينة عليه أن يطرح البديل. ومن هنا برأينا وانطلاقا من الواقع الموجود في لبنان في الوقت الحاضر ومن الوضع القائم في المنطقة، لا بديل عن اتفاق الإطار. فمنذ 50 سنة وحتى اليوم هل رأينا مرة أي سياسي لبناني يقول إنه يجب أن نتفاوض مع إسرائيل؟

0: أبدا ولا في يوم من الأيام، لكن الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه وبالأخص في السنتين أو السنوات الثلاث الأخيرة وضعنا في مأزق لا خروج منه إلا بمحاولة الاتفاق والتفاوض، والطريقة التي تصرف بها حزب الله من دون وعي ومن دون حسابات ومن دون منطق هي التي أوصلت البلد إلى هذا المأزق. وفي ملف سلاح حزب الله آثر جعجع التأكيد أن نزع سلاح الحزب ضرورة لبنانية بالدرجة الأولى ومن دون أي فضل لا لإسرائيل ولا لأمريكا ولا لأي أحد، فإن نزع سلاح حزب الله ضرورة لبنانية بالدرجة الأولى وكان يجب أن يتم في الشهر الأول من عام 1990 عند نزع سلاح الميليشيات كلها في لبنان، كما أن وجود حزب الله العسكري في لبنان هو الذي أعاق حتى الأمس قيام دولة لبنانية فعلية. وقال في غياب دولة لبنانية فعلية لسنا بحاجة إلى إسرائيل لكي يتأخر لبنان ويدمر. خلال السنوات الخمسين الماضية عندما شلت الدولة اللبنانية رأينا كل أنواع المصائب والغرائب والعجائب على الأراضي اللبنانية، وبالتالي ما أريد أن أقوله للمواطن العربي بشكل عام هو أن مشكلتنا الأساسية هي في سلاح حزب الله. وردا على سؤال أكد رئيس القوات أن المؤسسة العسكرية اللبنانية قادرة على نزع السلاح بالقوة، وقال هذا أحد المفاهيم الخاطئة التي نعيش عليها منذ 20 سنة. طبعا المؤسسة العسكرية اللبنانية قادرة كما الدولة اللبنانية قادرة وقوية عندما تتحرك فعليا، فالدولة اللبنانية ليست المؤسسة العسكرية فحسب، فإلى جانب الأخيرة هناك مجموعة مؤسسات أمنية فضلا عن القضاء إلى مجموعة إدارات أخرى، فإذا تحركت كلها معا وبشكل سلمي لا تعود هناك ضرورة لاستعمال القوة. أضاف على سبيل المثال لا الحصر ما حصل في الشارع عقب أعلان اتفاق الإطار منذ نحو أسبوع أو 10 أيام، وعندما أعلن اتفاق الإطار نزل بعض مؤيدي حزب الله إلى الشارع وحاولوا القيام بأعمال شغب. نحن شاهدنا هذا المشهد مرات عدة في لبنان، لكن للمرة الأولى نزل الجيش إلى الشارع وأوقفهم فورا واستعمل الشدة معهم، ولا أريد أن أقول القوة، وفي 5 دقائق عاد الجميع إلى بيوتهم. من هنا يجب أن تظهر تصميمك وأن تقول حملناكم 40 سنة والآن انتهى الأمر، إما أن تحلوا أنفسكم وإما أن تحلكم الدولة، وإذا لم يحل الحزب نفسه فبعض الأوقات تكون الدولة مضطرة إلى استعمال الشدة. الدولة تستعمل الشدة تقريبا كل يوم عند ملاحقة مهربي المخدرات وتجار المخدرات، وفي بعض الأحيان يسقط ضحايا إما من المهربين وإما من الجيش، فهل يعني ذلك أن تتوقف الدولة عن القيام بواجبها؟ بالطبع لا، في بعض الأوقات أنت مضطر إلى ذلك. إلى عناوين الشرق الأوسط. الشرق الأوسط جالت بين ركام بيوته، جنوب لبنان بين مضيق علي الطاهر ومضيق هرمز. واشنطن تطالب بتعهد مكتوب وعلني حول المضيق، وخامنئي يهدد بالثأر لوالده. ملامح مسار آمن في هرمز. البطاقة بأكثر من $50,000 في سوق إعادة البيع، نهائي المونديال الأغلى في تاريخ التذاكر. السعودية أوامر ملكية بتعيينات وتكليف وإعفاءات. موافقة مبدئية من طرفي الصراع. وثيقة أمريكية لهدنة سودانية من 90 يوما. بعد تأييد كاسح من نواب العمال، بيرنهام على أعتاب رئاسة الحكومة البريطانية. وأقرأ من الشرق الأوسط. شهدت سوق تذاكر كأس العالم 2026 تحولا لافتا مع اكتمال عقد الدور ربع النهائي، إذ تراجعت أسعار إعادة البيع بصورة كبيرة بعد خروج الولايات المتحدة والمكسيك من البطولة، في حين حافظت المباراة النهائية على مستوياتها القياسية. وانخفض أقل سعر لتذكرة مواجهة إسبانيا وبلجيكا من $3,261 إلى $1,381، فيما عرضت أقل تذكرة لمباراة إنجلترا والنرويج مقابل 2049 دولارا بعد أن بلغت 3866 دولارا، كما هبط أقل سعر لمواجهة الأرجنتين وسويسرا من 2381 دولار إلى 1142 دولار. في المقابل طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم 1178 تذكرة جديدة لنهائي 19 من تموز بسعر 7380 دولارا للفئة الثانية، فيما تراوحت أسعار الفئة الأولى بين 19995 دولار و 32970 دولارا، ووصلت تذاكر الضيافة إلى 34500 دولار بالتزامن مع طرح قطع من أرضية ملعب النهائي للبيع بأسعار تبدأ من 450 دولارا للقطعة الواحدة، وفي سوق إعادة البيع تجاوزت بعض التذاكر حاجز 50000 دولار، إذ بلغ أعلى سعر معروض 52655 دولارا للمقعد. إلى عناوين العربي الجديد، شروط ترامب وتشدد طهران تعقد مهمة الوسطاء. وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن مهلة أمريكية لطهران انتهت أمس لتتعهد علنا بعدم مهاجمة سفن هرمز. مسؤول أمريكي طهران أبلغتنا بأن الهجمات الأحدث في المضيق نفذتها جهة إيرانية غير منضبطة. اليمن تصعيد مزدوج ضد السعودية. وفد أمريكي يستعجل في بيروت انسحابات من مناطق تجريبية. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني: موجة حر تجتاح فرنسا، إغلاق معالم سياحية وحرائق تلتهم آلاف الهكتارات. هيئة بحرية بريطانية: التهديد الأمني في هرمز لا يزال مرتفعا. ترامب يهدد طهران إذا حاولت اغتياله. عراقجي: إيران أوفت بكلمتها. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل محمد حمدان.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: لا تزال أصداء مباراة الأرجنتين ومصر بيتم النهائي مونديال 2026 تتفاعل بقوة، لبل أصبحت واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل لهلأ. طبعاً تقدم الاتحاد المصري بشكوى رسمية للفيفا وتصريحات مدرب مصر حسام حسن بعد المباراة لما قال إنه فريقه تعرض للظلم أثار نقاش واسع بالإعلام العالمي. كذلك استمر النقاش حول جدوى استخدام تقنية فار بالبطولة بشكل عام، إذا اعتبر كتير من المحللين إنه تدخلاتها صارت زايدة عن اللزوم.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
7: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

0: عناوين اليومية.
1: تأزم المفاوضات الإيرانية الأمريكية وجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما الأسبوع المقبل. وفد عسكري أمريكي في بيروت لمتابعة اتفاق الإطار. الجنوب تحت النار، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة وتطور عسكري ميداني بين إيران ودول الخليج. العفو العام على طاولة السراي وهيئة مكتب المجلس تجتمع غدا.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع شاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في ظل تصاعد توترات الإقليمية تتجه الأنظار إلى مسارين تفاوضيين يواجهان تحديات متزايدة مع تأزم المفاوضات الإيرانية الأمريكية واستعداد روما لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع المقبل في محاولة لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة رغم التعقيدات. وفي بيروت يواصل الحراك الدبلوماسي والعسكري زخمه مع متابعة وفد عسكري أمريكي تنفيذ اتفاق الإطار والبحث في المستجدات الأمنية بالتزامن مع استمرار الاتصالات على أكثر من مستوى. ميدانيا يبقى الجنوب تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في وقت تشهد المنطقة تطورا عسكريا لافتا في ظل التوتر بين إيران ودول الخليج، ما يزيد من المخاوف من اتساع رقعة التصعيد. أما داخليا فتتجه الأنظار إلى السرايا الحكومية حيث يطرح ملف العفو على طاولة البحث، فيما تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها غدا لبحث جدوى الأعمال للمرحلة المقبلة وسط ترقب لما قد تحمله الأيام من استحقاقات سياسية وتشريعية. البداية تبقى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
1: أبلغ لبنان أمريكا مشاركته في جولة المفاوضات التي من المقرر عقدها في روما يومي 15 و16 من تموز الحالي. وأفاد مصدر رسمي لبناني الجزيرة بأن الوفد اللبناني سيقتصر على الجانب الدبلوماسي ولن يشمل تمثيلا عسكريا. وبحسب التسريبات يضم الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات السفارة الأمريكية في روما السفير السابق سيمون كرم والسفيرة ندى حميدي وعميدا متقاعدا سبق أن شارك في فريق متابعة المفاوضات في غرفة عمليات بعبدة.
0: في بيروت بدأ وفد عسكري أمريكي اجتماعاته التي استهلها مع قيادة الجيش اللبناني، وذلك في إطار البحث والآليات التنفيذية المرتبطة بالاتفاق الإطاري. وقال مسؤول عسكري أمريكي لفرانس بريس: نحن الآن في مرحلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وسيتم إطلاق أول منطقة تجريبية بين الجانبين خلال أيام، والعمل جار على وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية في لبنان، موضحا أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق بين لبنان وإسرائيل بشأن هذه المناطق.
1: توازيا قال السفير الأمريكي في إسرائيل: تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان، واستعادة الدولة اللبنانية السيطرة على الجنوب ستكون عملية تدريجية. وأضاف: حزب الله يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، كما هو عدو مشترك للبنان وإسرائيل. كما أكد أن فكرة تدخل سوريا في لبنان لم تلقى قبولا من أي طرف ولا حتى إسرائيل.
0: لكن على المقلب الإسرائيلي أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين بأنه لا أوامر حتى الآن بانسحاب قوات إسرائيلية من مناطق وجودها في لبنان. وأكد المسؤولون أن القوات ستبقى في شريط أمني وستبعد العدو عن بلداتها في الشمال وستنفذ عملية تطهير شاملة.
1: على مستوى المواقف اللبنانية، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه القول إن صيغة الإطار أصبحت وراءنا، ورأى أن التصعيد الأمريكي الإيراني محدود وسيعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رأى أن حزب الله أدى دوره لمصلحة إيران وليس لمصلحة لبنان، والآن انتهى الأمر ويجب أن تحل فورا أجنحته العسكرية والأمنية. وأضاف جعجع: حزب الله يضحك علينا جميعا ويجب أن تصمم الدولة على نزع سلاحه.
2: في ناس عم بيطرحوا الحل الفيدرالي، في ناس عم بيطرحوا لمركزية موسعة، في ناس سنين عم بيطرحوا لمركزية مجرد لمركزية إدارية. بدنا نستعرض هالحلول ونشوف شو فينا نتفاهم مع بعضنا، لأنه ما في فريق لوحده بلبنان قادر يحدد مصير لبنان. التاريخ لم يعد يوما إلى الوراء ولن يعود.
1: في الميدان يستمر التصعيد الإسرائيلي، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي طلقتين باتجاه نقطة للجيش اللبناني بين المنصوري ومجد الزون، وسجل سقوط 7 جرحى بالغارات على المنصوري، إضافة إلى قصف مدفعي على كونين وتوغل في بيت يحون وتفجير منازل في المنطقة بين كفر تبنيت وأرنون. حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى، حيث قام العدو الإسرائيلي بعمليات تفجير ضخمة في بلدات حداثة ومجد الزون وكفر تبنيت وأرنون، وقد تردد دويها على مساحة واسعة من الجنوب. كما تعرضت بلدة بيوت الصياد فجر اليوم لقصف مدفعي تزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة مصدرها مواقع الاحتلال في البياضة. أما خلال ساعات الليل فلم يتوقف مسلسل التفجيرات ونسف المنازل أو إحراقها في بلدات الولايات دير سريان وكونين والخيام وبيت يحون وبنت جبيل والقنطرة وحولة. كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلا أعيرة نارية باتجاه نقطة للجيش اللبناني بين بلدتي المنصوري ومجدل زون. وفي العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي أمس 5 غارات على بلدة المنصوري ودمر منزلين وأفيد عن إصابة أكثر من 5 أشخاص بجروح مختلفة. كذلك استهدف الطيران المسير بلدات النبطية الفوق وكفر تبنيت ومجدل زون. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة المنصوري وفوق مدينة النبطية والنبطية الفوق. كذلك ألقت طائرة درون إسرائيلية مناشير فوق بلدة المنصوري تدعو الأهالي إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي وتشير إلى أن المنصوري منطقة مهددة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة طاول بلدات كونين وبيت يحون والقنطرة ودير سريان والنبطية الفوق وحاريس وبيوت السياد. كما سجل أمس توغل قوة إسرائيلية تضم 3 دبابات مرجافة وجرافة عسكرية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون وقامت بأعمال حفر وتجريف للأراضي. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: ومن الجنوب أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لعد تأهيل القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن البحوث العلمية أظهرت أن قيمة الخسائر والأضرار الزراعية في القطاع بلغت 1 مليار دولار أمريكي. وفي خلال جولة ميدانية واسعة شملت محافظتي النبطية والجنوب، كشف هاني عن بدء تنفيذ سلسلة مشاريع ميدانية تشمل إعادة تأهيل 1500 بيت بلاستيكي في الجنوب والنبطية وإعادة تأهيل 50 بئرا زراعية.
1: في ملف العفو العام، وجه الرئيس نواف سلام دعوة إلى النواب السنة للاجتماع في السراي الحكومي يوم الاثنين تحت عنوان البحث في قضية العفو العام، بالتزامن مع اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري بعد ظهر الاثنين في عين التيني، وذلك لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
0: بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع نائب أحمد الخير في ملف العفو العام، وتم التشديد على ضرورة أن يكون القانون عادلا ومتوازنا بما يؤمن رفع المظلومية.
1: النائب أحمد الخير أسف لمواصلة بعض الفرقاء التعاطي مع ملف العفو العام بمنطق الكيدية السياسية لا بمنطق العدالة الوطنية. وفي بيان حذر الخير من أن ما يحصل بات امتحانا حقيقيا للشراكة الوطنية، داعيا كل الفرقاء إلى التعاطي معه بكل مسؤولية وطنية. إلى ذلك لوح النائب أشرف ريفي بمقاطعة الجلسة النيابية التي سيطرح على جدول أعمالها قانون العفو العام، داعيا النواب السنة إلى المقاطعة إذا لم تعدل البنود الخلافية.
0: على خط أمني آخر، في منطقة ببنين العكارية تطور إشكال في سوق الخضار أمس إلى تضارب بالسكاكين ما أدى إلى مقتل محمد الرفاعي، كما أصيب ابن عمه مازن الرفاعي بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى مستشفى دار الشفاء في أبي سمرة. كما وقع إشكالان، الأول في مخيم بداو والثاني في القبة، نتجت عنهما إصابات. وعلى خلفية حادثة ببنين، قام عدد من أهالي المتوفي محمد الرفاعي على إشعال النيران في منزل حسن الرفاعي، وتعمل الجهات المختصة على متابعة التطور واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تطور الحادث.
1: أكدت اللبنانية الأولى نعمة عون في خلال افتتاح مؤتمر أكثر من امرأة رحلة الصحة والشفاء والأمل الذي نظمه مستشفى الجعيتاوي أن الاهتمام بصحة المرأة هو استثمار في صحة الأسرة وفي قوة المجتمع وفي مستقبل الوطن.
4: المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي قلب الأسرة وصانعة الأجيال وشريكة في العمل والإنتاج. إن الاهتمام بصحة المرأة ليس قضية تخص المرأة وحدها، بل هو استثمار في صحة الأسرة وفي قوة المجتمع وفي مستقبل الوطن.
0: إلى الولايات المتحدة، وصل وزير الإعلام بول مرقس المشاركة في منتدى الأمم المتحدة الذي يبحث في الملفات التي تقع في صلب خطة التنمية المستدامة.
1: بدأت إجراءات إصلاح جهاز الإسكانر في معبر المصنع تمهيدا لاستئناف الصادرات البرية إلى السعودية خلال نحو شهر. عممت وزارة الداخلية قرارا حول تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية تبعا للأحجام والحمولة وحرصا على السلامة العامة.
0: في في جديد أخبارنا الإقليمية والدولية، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وأن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل الدفاعات الجوية. في السياق، أعلنت قطر التصدي لهجمات صاروخية إيرانية.
1: بالتوازي وفي تطور لافت طرأ على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، كشفت شبكة CBS أن المفاوضين الأمريكيين لن يتوجهوا إلى سلطنة عمان للمشاركة في المحادثات مع ممثلي الجانب الإيراني رغم استمرار الجهود الدبلوماسية بين الطرفين. ونقلت الشبكة عن مصادر أن الولايات المتحدة ستواصل في المقابل التنسيق والتواصل مع الجانبين العماني والقطري طوال فترة المحادثات.
0: تعقد سلطنة

وكانا مرشحين لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكرم الشاعرين إيليا أبو ماضي والشاعر القروي والشيخ عبد الله العلايلي وأعلاما كثيرا في حقول الأدب والعلوم. لقاء الغد في جامعة القديس يوسف بإدارة ابنته الشاعرة مي الريحاني يضيء على هذه الشخصية اللبنانية النادرة في مداخلات عبد لبكي وسليمان بختي والياس العطروني، ومشاركة البروفيسور الأب سليم دكاش والدكتور سامي نادر، كما في مطالعة الدكتور فيليب سالم الذي يستثمر في العلم والتربية والجامعات لأجل الحفاظ على الهوية اللبنانية والفكر اللبناني. وهو كان افتتح أمس السبت أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني لدى الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU، وأصدر قبل أيام كتابه الجديد لبنان والحياد الفاعل، ضالعا في العمل الوطني اللبناني بقدر ما هو ضالع بأبحاثه العلمية في تطوير دواء حديث للشفاء من السرطان. غدا الاثنين يكتشف جمهور اللقاء ألبرت الريحاني لبنانيا كبيرا بعطائه وجرأته وريادته، كان له الحضور الفاعل في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. تذهب نتاجه في العصر الذهبي لبيروت عاصمة الكتاب والأدب على خصر المتوسط، وأبقى لنا ولأجيال بعدنا تراثا لبنانيا صافيا كصباح صنين من شرفة الفريكي، ورافعا هوية لبنان الشعب والأرض كما رسمها شقيقه الأمين في كتاب قلب لبنان أصدره ألبرت الريحاني سنة 1947، وصدره برسالة ميخائيل نعيمي ومطلعها: أخي ألبرت، كنت بارا بأخيك في نشرك هذا الكتاب، فإن لبنان الذي أحبه أمين حبا يداني التقديس يسفر في صفحات هذا الكتاب عن وجهه الحقيقي. غدا الاثنين نستذكر ألبرت الريحاني ونؤمن بأن لبنانه ضالع فينا كما ضالع في قلب الأرز نبض من التاريخ يجعل لبنان الوطن على جبين الصفحة الأولى من سفر التاريخ.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. تعللت الممانعة بالمنح المبدئي على قاعدة تحريم التواصل مع إسرائيل سندا لقانوني مقاطعة إسرائيل والعقوبات اللبناني. لم يصمد تعليلها كثيرا، فهي لم تقم يوما أي وزن لأي قانون، بل بنت سطوتها على الازدراء به وخرق مواده، فانتقلت إلى الدخول في التفاصيل ومحاولة تظهير العورات القانونية وخطورتها من خلال الغوص في شرح البنود السرية وإظهار تباينها عن ظاهر الإطار. في الحالتين لا تعود الهجمة إلى مبادئ الثوابت الوطنية والقواعد القانونية، لكنها تستهدف فكرة أن يكون هناك نص مرجعي توقعه الدولة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية لا يسوغ للممانعة أن تكون لها بنى عسكرية. يهم التنبه إلى أن مناقشة هذه التفاصيل لا تقتصر على حزب الله وإعلامه، بل هناك بعض التقاطع في هذا مع جهات سياسية عديدة ليست على اتفاق مع الحزب، بل يفترض بها أن تكون في صف الدولة. من جهتي أرى أن ورشة وطنية يجب أن تواكب نهج الحكم بالتفسير والملاحظات والنصح، وبالدرجة الأولى بلفت نظر الدولة إلى أن المفاوضات مع إسرائيل تحتاج إلى فريق عالي الاحتراف متنوع الاختصاص.

0: مختصات، كما تحتاج إلى مواكبة وطنية رصينة لكي يتحمل المجتمع مسؤولياته تجاه القضايا المفصلية، بعكس ما كان عليه الأمر أيام الوصايات. بعض من الشعب اللبناني يعارض المفاوضات، وكثرة قد تؤيدها، ولكن الحملة الإعلامية الممانعة هي أقوى تأثيرا من حملة التأييد. هذا ينطوي على تقصير خطير في مقاربة الأشياء، بما يدعوني إلى التحذير من مخاطر التوغل في التباري الكلامي الذي يغرق في النص ومقاصد النص وهامشه ومتنه، بما ينقل الموضوع من صعيده الوطني والمصيري إلى تسلية بيزنطية تسودها اللوزعة وسماجة القول. على مدى 3 عقود وأكثر انصاعت الدولة اللبنانية إلى خيار ثلاثي الأضلاع، قوامه سوريا وإيران وحزب الله، وهو خيار الممانعة دائما والمجابهة أحيانا، رغم أن فريقا واسعا جدا من اللبنانيين كان مذعنا له بغير إرادة، إلى أن ثبت بالملموس بعد ذلك أن هذا الخيار قد أصيب بأعطاب ووهن، وأنه يفتقد كليا إلى ميزة المرونة والتكيف. وفيما كان لبنان يستنقع في ستاتيكو في ظل ميزان متوازن ظاهريا، كانت مؤسساته وبناه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في حالة تصدع متسارع، إلى أن كان الإسنادان فانكشف الأمر عن خلل استخباري خطير ونظر غير بعيد واختلال فادح بنسبة القوى، فتحولت سماؤنا وأرضنا إلى مشاع حر للأسراب الطائرة والجحافل الزاحفلة، واكتظت القبور والشوارع بالموتى والأحياء الذين ينتظرون موتهم. أمام هذا المشهد وانسداد الأفق، تحاول الدولة أسلوبا آخر وتسعى أن تكسب له المؤيدين، فتجابه بتمانع ضار يتزرع بثوابته وأول المنتهكين لها على مدار سنوات تسلطه. تقول المادة 100 من مجلة الأحكام العدلية، وهي سريعة المفعول حتى الآن: من سعى إلى نقض ما تم من جهته يكون سعيه مردودا عليه. معنى هذا أن السياسة لا تحتمل إلى ما لا نهاية قبول جمع الشيء ونقيضه في آن. من غير خوض في تفاصيل الإطار، أقول إن المحاولة قد تنجح وقد تفشل، لكن الحنكة السياسية والمسؤولية الوطنية توجبان الاستثمار في السوانح، فالمسافر يفقد ريحه المؤاتية عندما يتعاقص عن نشر شراعه عند هبوبها. إن رئيس الجمهورية سيسافر في الأسبوع القادم إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، ولا أظنه مثقلا بالمواقف المعارضة، بل أنا على وطيد الثقة كما قال الرئيس سنيورا بأنه سيتسلح أولا بالموقف المعارض ثم بالأكثرية المؤيدة في مفاوضاته، وذلك لتبيان عدم إمكان الرضوخ لشروط القوة الإسرائيلية العاتية. يوم الثلاثاء الماضي دخل علينا في اللجنة الدستورية والقانونية فخامة الرئيس، وقال في مقال: لن أذهب في المفاوضات إلى أبعد من مسألة إنهاء حالة العداء، فلا اعتراف ولا تطبيع إلا من ضمن الحل العربي، ولن أجتمع بنتنياهو، ولن أتنازل عن حقنا الحصري بالمفاوضات. استأذنته بالسماح بالإعلان عن موقفي هذا، فأذن أصدقائي: إذا سارع طبيب للإمساك بوريد النازف فليجوز انتقاده لأنه لم يجد الوقت الكافي لتعقيم يديه. في الختام، طوى قرنا كاملا هو في حقيقته تاريخ لبنان الحديث، وقاوم العواصف والتقلبات وانتهاك الأصول، وظل متمسكا بالتقاليد التي ربي عليها، محافظا على انتصاب قامته وأناقة ملبسه وهدوء طباعه. فلما اكتمل القرن أوى الشيخ ميشيل خوري إلى أبيه الشيخ الرئيس بشار الخوري رحمه الله. إلى اللقاء.
1: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: تأزم المفاوضات الإيرانية الأمريكية وجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما الأسبوع المقبل، وفد عسكري أمريكي في بيروت لمتابعة اتفاق الإطار، الجنوب تحت النار، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة وتطور عسكري ميداني بين إيران ودول الخليج، العفو العام على طاولة السرايا وهيئة مكتب المجلس تجتمع غدا. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:12.

0: دخل المهاجمان الفرنسيان كيليان مبابي وعثمان ديمبلي واحدة من أكثر القوائم تميزاً بكأس العالم، فبفضل أهداف مبابي الثمانية وأهداف ديمبلي الخمسة أصبح الثنائي الفرنسي أول لاعبين من منتخب واحد بيسجل كل واحد منهم 5 أهداف على الأقل بالنسخة نفسها منذ الثنائي البرازيلي المكون من رونالدو وريفالدو سنة 2002. وبيسخر تاريخ البطولة بالعديد من الثنائيات الهجومية اللي صنعت المجد وخلدت أسماءها بسجلات كأس العالم.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقى فضيحة.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: من كل أنحاء العالم، توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
5: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويزي يزبك، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

في عناوين النشرة: تأزم مفاوضات الإيرانية الأمريكية وجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما الأسبوع المقبل، وفد عسكري أمريكي في بيروت لمتابعة اتفاق الإطار، الجنوب تحت النار، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة وتطور عسكري ميداني بين إيران ودول الخليج، العفو العام على طاولة السراي وهيئة مكتب المجلس تجتمع غداً.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر

0: تفريفي بمقاطعة الجلسة النيابية التي سيطرح على جدول أعمالها قانون العفو العام، داعيا النواب السنة إلى المقاطعة إذا لم تعدل البنود الخلافية.
1: أمنيا في منطقة ببنين العكارية تطور إشكال في سوق الخضار لتضارب بالسكاكين، ما أدى إلى مقتل محمد الرفاعي، كما أصيب ابن عمه مازن الرفاعي بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى. وعلى خلفية حادثة ببنين، قام عدد من أهالي المتوفي محمد الرفاعي على إشعال النيران في منزل حسن الرفاعي، وتعمل الجهات المختصة على متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تطور الحادث.
0: أكدت اللبنانية الأولى نعمة عون في خلال افتتاح مؤتمر أكثر من امرأة، رحلة الصحة والشفاء والأمل الذي نظمه مستشفى الجعيتاوي، أن الاهتمام بصحة المرأة هو استثمار في صحة الأسرة وفي قوة المجتمع وفي مستقبل الوطن.
2: المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي قلب الأسرة وصانعة الأجيال وشريكة في العمل والإنتاج. إن الاهتمام بصحة المرأة ليس قضية تخص المرأة وحدها، بل هو استثمار في صحة الأسرة وفي قوة المجتمع وفي مستقبل الوطن.
1: إلى الولايات المتحدة، وصل وزير الإعلام بول مرقس للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة الذي يبحث في الملفات التي تقع في صلب خطة التنمية المستدامة.
0: بدأت إجراءات إصلاح جهاز السكانر في معبر المصنع تمهيدا لاستئناف الصادرات البرية إلى السعودية خلال نحو شهر.
1: عممت وزارة الداخلية قرارا حول تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية تبعا للأحجام والحمولة وحرصا على السلامة العامة.
0: في جديد أخبارنا الإقليمية والدولية، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وإن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل الدفاعات الجوية. في السياق، أعلنت قطر التصدي لهجمات صاروخية إيرانية.
1: بالتوازي، في طور لافت طرأ على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، كشفت شبكة CBS أن المفاوضين الأمريكيين لا يتوجهوا إلى سلطنة عمان للمشاركة في المحادثات مع ممثلي الجانب الإيراني رغم استمرار الجهود الدبلوماسية بين الطرفين. ونقلت الشبكة عن مصادر الولايات المتحدة ستواصل في المقابل تنسيق والتواصل مع الجانبين العماني والقطري طوال فترة المحادثات.
0: تعقد سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، واتفقتا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي.
1: إلى ذلك، نفت إيران صحة ما أورده موقع إكسيوس بشأن وجود ترتيبات جديدة لإدارة مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق يقع ضمن المياه الداخلية والإقليمية لكل من إيران وسلطنة عمان، وأن أي قرار يتعلق بإدارته يتخذ من قبل الدولتين.
0: في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير مركز القيادة وحظائر طائرات MQ-9 المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن باستخدام صواريخ باليستية عدة. الحرس الثوري الإيراني رأى أن استمرار العدوان الأمريكي سيؤدي إلى ردود أشد قسوة، معلنا التصدي لمحاولة أمريكا تحريك سفن في الممر غير القانوني جنوب مضيق هرمز، وبالرد على الهجمات الأمريكية على قواعد ساحلية وأبراج الاتصالات على سواحل إيران الجنوبية. بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في اتصال مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مستجدات الأوضاع الراهنة، وأكد طرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: في آخر أخبار المونديال، تأهل منتخب الأرجنتين بفوزه 3-1 على سويسرا ليواجه منتخب إنجلترا مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم 2026، الذي المنتخب الإنجليزي الذي فاز بدوره على النرويج 2-1، كما تواجه الثلاثاء فرنسا إسبانيا في النصف النهائي. وفي أخبار الطرق، قبل الأحوال الجوية، على طريق عام أوتوستراد حراجل سيقام ماراثون حراجل اعتبارا من الساعة 8 صباحا. لهذه المناسبة سيتم تحويل السير في المكان إلى حين الانتهاء.
0: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة جنوب البلاد.
1: كان في النشرة

0: تأزم المفاوضات الإيرانية الأمريكية وجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما الأسبوع المقبل. وفد عسكري أمريكي في بيروت لمتابعة اتفاق الإطار. الجنوب تحت النار، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة وتطور عسكري ميداني بين إيران ودول الخليج. العفو العام على طاولة السراي وهيئة مكتب المجلس تجتمع غدا.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

وجوه البلد، المدرب المهني والخبيرة بالبحث عن عمل ميريام أبشي. الحق حلمك أو رح يضل ببالك كل العمر، والحماس بلا استراتيجية والقرارات المبنية على عواطف بيخلوا الطريق صعب. الموظف ما له عين يقول أنا موظف، وهون المشكلة الحقيقية. وجوه البلد، التنين 10:03 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مشاكل البروستات وحلولها، موضوع كلينيك مع الدكتور ألان خلف وروني الخوري، 3:10 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداءً من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا، من حييكم من إذاعة صوت كل لبنان. في هذه الحلقة من حوار الأحد نستضيف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ومعه نناقش التطورات والمستجدات السياسية التي لها علاقة بصيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل وما يجري على هذا الصعيد، إضافة إلى التطورات المالية والاقتصادية وطبعا شؤون متنية. صباح الخير أستاذ إبراهيم.
2: صباح نور.
1: يعني بدي بلش أول شيء أنا وياك بالسياسة. اليوم نحن بعدنا عم نشوف هذا السجال القائم بالبلد بموضوع صيغة الإطار أو الاتفاق اللي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل. عم نشوف رئيس الجمهورية ما يواجهه من حملات، وكذلك رئيس الحكومة، وعم نشوف مواقف مؤيدة ومواقف معارضة، ولكن مواقف المعارضة ما عم تقدم أي بديل. هل نحن بالفعل أمام خطورة إسقاط هذا الاتفاق والعودة إلى النقطة الصفر؟
2: شو الحل؟ نروح من الآخر للي معترض حقه. إذا نحن ببلد ديمقراطي بيقدر يعترض، بس شو الحل اللي عم يعطيه؟ الحرب؟ حرب هي الحال. الجيش الإسرائيلي صار بالنبطية، لولا يمكن هالحركة الدبلوماسية اللي صارت وتأثير الرئيس الأمريكاني ترامب على إسرائيل وما يحصل في المنطقة، ما فينا يعني نبالغ ونقول ما له علاقة، ولكن إنه شو كان صار، وين كنا، وهذا بعده قدامنا بأي لحظة. إذا عم نحكي بإسقاط ومش إسقاط، إنه مين بيتحمل مسؤولية؟
1: عندك تخوف؟ يعني
2: مش عندي تخوف، هذا أمر واقع. اليوم نحن هلأ وعينا على بكرة على غارات طويلة عريضة
1: بإيران.
2: بإيران، وهلأ عم بيردوا الإيرانية
1: على دول الخليج،
2: دول الخليج والأردن وإلى آخره. طيب شو بيمنع هذا الموضوع يتطور أكتر وأكتر وأكتر؟ شو الحل؟ الحل إيران. خلينا نحكي الأمور بصراحة.
1: أكيد
2: إيران هي. اليوم وين إيران اليوم من اتفاق إسلام أباد والاتفاق اللي انعمل بعدين بسويسرا اللي هو اتفاق الهدنة أو ما بعرف شو سموه بوقتها،
1: مذكرة التفاهم.
2: وين اليوم منا نحن؟ ما حلنا نفهم إنه التوازنات بالمنطقة تغيرت؟ ما حلنا نفهم إنه في تحول جذري عم بيحصل على كل الأصعدة، من سوريا يلي تغير نظامها بين يوم وليلة، لا غزة، لا العراق، لا هلأ إيران. شو عم نعمل؟ وين عم ناخد البلد؟ فإذا الدولة بمؤسساتها، برئيس جمهوريتها، بحكومتها، بجيشها، شو عم تلملم جراح اللبنانيين وعم تجرب تشوف شو السبيل لا تحد من هالضرر؟ هاي جريمة. خي شو بتخسر إذا كان الحل الدبلوماسي يلي اليوم عم يسعى لبنان إله الرسمي وصل لنتيجة أنت الربحة؟ لأنه آخر تنهار بدنا نفهم شو بدنا نحرر إسرائيل.
1: هيدا بعتقد لازم تكون خلص فكرة
2: ثانية. يعني طيب إذا نحن اللبنانية هممنا حدودنا واستقرار بلدنا وهجرة شبابنا ومليارات الدولارات اللي بكبوها على قانون، هلأ بنحكي بمجلس النواب انه هذا الضرر الاقتصادي والمالي الكبير، انه هذا اجا هيك بالباراشوت من فوق، وانه اذا عملنا قانون بكرة مثل ما عملنا لحد هلأ 10-11 قانون، انه هودي رح يجيبوا المال، يعني مثل ما عم يهمونا البعض بما فيهم المجتمع الدولي. يعني انه المجتمع الدولي بيقلك عمول اصلاحات، ما عملنا اصلاحات، وبعدين مين بينفذها، مين بيطبقها اذا ما في دولة، اذا ما في استقرار، اذا ما في مؤسسات شغالة، كله مرتبط بهالقصة. فإذا كل اللي عم يعرض اللي عم يعترض على الراس والعين، طاحت نحكي شو
1: البديل،
2: شو الإمكانيات، شو عنا غير إنه نكمل بمسلسل لا استقرار والدمار والحروب. وخلينا نحكي الأمور أكتر بعد هدنة، شو اتفاق هدنة 48، اتفاق
1: 49.
2: شو عمل
1: هذا؟ متمسك فيه
2: عراسي وعينه حقه، هذا بالمبدأ ما حدا ضد الفكرة. بس خلينا نحكي عمليا شو جيب لهلأ. كل الحروب من الثمانينات للتسعينات لهلأ عم تحت سقف تحت إذا بدك عنوان اتفاق لدني وين
1: احتمل قبل من الستينات بلشت يعني.
2: فإذن إذا ما في حل لمسألة حدودنا ما رح يصير فيه استقرار ولا رح يصير فيه التزام لا بهدنة ولا بطائف ولا بقرارات دولية ولا بشي. ما واضحة الصورة قدامنا. إذا كل الدول بالعالم عم تعتمد صارت مصلحتها دول عربية في حدا أكتر منا بيقدر يزايد عليها بالقضية الفلسطينية يا خيي؟ ويني اليوم؟ دمرت غزة صارت ملعب فوتبول وينني؟ نحن بدنا نقوم المقتايب لبنان؟ فينا نحن كلنا سوا. هيدا الكلام مش موجه ضد حدا، هيدا الكلام عم بيتوجه لكل اللبنانيين لكل الأطراف تيوعوا انه ما بقى في شيء لا اقليميا ولا دوليا ولا غيره بقيمنا الا نحن قرارنا واللي عملته عمله رئيس جمهورية والدولة اللبنانية اليوم. هذا تصرف مسؤول بالامكانيات المتاحة له. شو عم ينطلب منه يعمل يعني اكتر منه شو؟ انه اذا كان لا عسكريا قادرين نحن نعمل شيء
1: قادرين وجه الجيش الاسرائيلي
2: برضه يا خي برضه اذا فيه من معركة فرضت علينا لو بلحم الحي من قوم فيها. بس نحن عم نعمل حسابات منطقة صرنا اسناد ايران واسناد غزة واسناد نحن ما قلنا بهذا الموضوع. موضوعنا بلدنا، موضوعنا حدودنا، شو اللي بيأمن استقرار لازم نعمله. ساعتها مننتقل للداخل ومنبلش نحكي، ما منضحك على العالم ومنقول لهم عم نعملكم اصلاح وعم نجيب لكم مصاري. خلصنا دين، خلصنا شحادة، في عنا طاقات كتير كبيرة برا وجوا موجودة بمليارات الدولارات. هيدي ما إلى ثقة بقى بلبنان اليوم، لا إلى ثقة بمؤسساته، لا إلى ثقة بالسياسة اللي عم تندار فيها الأمور، لأنه شافت الويلات.
1: طيب استاذ إبراهيم، يعني اليوم كمان حزب الله بيقول أنا غير معني بهذا الاتفاق، لن أنفذ مفاعيل هذا الاتفاق، وبيقول أنه الحل هو عن طريق التفاهم الأمريكي الإيراني، وأنه إيران هي بتجيب الحل للبنان،
2: وهي
1: تستطيع أن تفرض انسحاب إسرائيلي.
2: يلا من جنوب لبنان ليش ما صار؟ بحوا عملوا مذكرة التفاهم واني ما القصف ماشي. هلا أنا عم بحكي أنا وياك، صاروا أكتر من 400 غارة على إيران، بدنا نضل نحكي.
1: طب ليش حزب الله يتخذ هذا
2: ما الموضوع؟ بعرف سأله أنا بتسألني عم بعطيك رأيي مع احترامي لحزب الله واحترامي لكل الأطراف، وما حدا منا جاي اليوم يسجل نقاط على التاني، لأنه خلصنا وشبعنا تسجيل نقاط وشعبوية ومزايدات. بدنا نحكي مصلحة بلد. اعطيني وين إيران فيها تعمل لي انسحاب إسرائيلي من لبنان وتضمن لي حدودي؟
1: انه بتضغط على إسرائيل عسكريا،
2: خليها تضغط واني ما عملوا مذكرة التفاهم وحطوا اول بند فيها
1: انسحاب.
2: انسحاب وانو الانسحاب؟
1: ما حطوا انسحاب، حطوا اطلاق نار
2: شو ما كان.
1: انسحاب
2: وانو ولا والوارد فيها كمان انسحابات والى اخره. ما بعرف يعني حسب ما رينا انه هذا الامور. خلينا لا تحمل ايران ولا تحمل غير ايران، حمل حالك. هون نحن بدنا قرار لبناني داخلي، نحن نتفاهم بين بعضنا. قوتنا ورقة قوة، القوة الوحيدة اللي عنا إياها برجع بقولها وبكررها بكل مناسبة هي وحدتنا. إذا نحن توحدنا برؤية وحدة ورا دولتنا ورا مؤسساتنا فينا نفاوض كل الناس. بدي أروح بالشكل للمفاوضات اللي عم تصير بواشنطن. طيب إخيي الإيراني مين عم بفاوض؟
1: الأمريكي.
2: الأمريكي مش هو الشيطان الأكبر
1: 100%؟
2: بيقولوا له
1: هو مش هو اتهمه أنه مش قتله المرشد
2: مش علي خليل، مش هو اللي عامل كل العدوان اليوم اللي على إيران وقتل ثلاث أرباع الاستابلشمنت الإيراني من قياداته. مبارح كانوا عم بيشيعوا
1: علي خليل.
2: طيب عم بيقعد معه ولا لا؟
1: عم بيفوضوا مع بعض.
2: ليش مش معتبرينه خيانة هي؟ بالشكل عم بحكي
1: بركي لأنه مفاوضات غير مباشرة بسموه.
2: ليش غير مباشرة ومباشرة؟ شو هالحكي هذا؟ نحن بوضع مش قادرين نفرض. الإيراني بعد عنده قوة، بعده موجود، بعده قادر يسكر
1: مضيق هرمز
2: بعده. نحن وين بنهايدي القوة اللي موجودة عنده للإيراني؟ وبرضه عم بفاوض وبرضه عم بيعمل تنازلات، وما بنعرف الأيام الجاية شو مخبيت لنا وشو مخبية للمنطقة وللإيراني ولغير الإيراني. نحن اي حسابات عم نعمل من هالمنطلق عم نحكي بكل واقعية. ولمصلحة كل اللبنانيين. ما بقى حدا يعني عنا صار عقدة انه وقت اللي بنحكي انه بركي هيدا الحكي يتفسر هيك
1: يتفسر تخون فورا.
2: لا بيئة طويلة عريضة عم تتعرض وبما فيها ما حدا يقول لي بيئة شيعية وبيئة مسيحية وبيئة غيره. كل اللبنانيين عم
1: يتعرضوا,
2: كل اللبنانيين هيدا الدمار هيدا الوجع هيدا. فإذا شو الغلط؟ يمكن هالمحاولة يلي عم تصير بواشنطن تنجح, ويمكن يا خيبي ان شاء الله بتنجح ويمكن ما تنجح. انت شو خسران؟
1: انت عم بتحاول انك تحد من الخسائر والدمار وتحد من عدد الضحايا.
2: رئيس الجمهورية شو رايح يعمل بواشنطن؟ رايح يجرب يوقف الحرب نهائيا ويلاقي حل للاستقرار ويحطوا اطار من هلا لعشرين ثلاثين سنة نوقف هيدي الخبرية على حدودنا. مش كل ما طلع حدا عباله ان كان الاسرائيلي او غير الاسرائيلي فتح لاند بالزمان بعد منها بركي حسب الله من بعد ما صارت قصة غزة وغير غزة وإلى آخره. ينعمل ينعمل نقد ذاتي. نحن قادرين بعد نترك حدودنا هيك مفتوحة ومش مضبوطة؟
1: طب شو رسالة
2: وقت اللي منحكي بالدولة لازم تحضر والدولة لازم تكون موجودة ولازم هي تكون قرار الحرب والسلم؟ مش هيدا مش موضوع بوجه ضد حدا, هيدا لحتى نقدر نضمن سلامتنا وما نعطي زريعة لا للإسرائيلي ولا لغيره يفوت يعربد ببلدنا.
1: طب كمان استاذ ابراهيم, يعني من المقولات التي تطرح انه اليوم لبنان يقدم تنازلات في هذه المفاوضات
2: اللي شو هي
1: مقابل انه
2: ما هي خي شو هي التنازلات
1: انه نزع سلاح الحزب
2: ولك
1: ما هذا التنازل
2: ما هيدي موجوده ما هيدا وقت قلنا مره انه هيدي على طاوله اللبنانيين والحوار اللبناني اللي دخلك من التسعينات لهلا. طاولات الحوار يلي انعملت بكل العهود من عهد الرئيس الهراوي وصولا لعهد الرئيس ميشيل عون, وهلا بعد ما بلشت كانت قصه الطاولات الاستراتيجيه الدفاعيه. هيدي شو كانت؟ مش عم نحكي بالسلاح؟
1: اتفاق الطائف ما صار,
2: اتفاق الطائف غير اتفاق الطائف البيان الوزاري خطب باش تخبى وراء اصبعنا انه على كلمه من هون وفاصله من هون وخبريه من هون. موضوع السلاح مطروح واجت التطورات الاخيره من ال24 لهلا تتقول لك انه الموضوع صار يعني وصل لمحل مفروض فيه عقل استراتيجي عم بفكر انه صرنا بحيط مسدود بهذه الخبريه على اهميتها, وبالرغم من اعتراض كثير من اللبنانيين عليها من تاريخ ما تحرر الجنوب لليوم. هلا شو وظيفة السلاح؟ إذا نحن رايحين على منطقة عم كل المسعى فيها بعد الحرب إنه ما بقى في معارك, مش هيك عم ينحكى؟
1: صحيح.
2: وما بقى بدنا صراعات وما بقى بدنا محاور.
1: هل موجود بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟
2: نحن منخترع محور لوحدنا هون بلبنان؟ معناتها في قصة السلاح بدها تنحل. وني التنازل؟ أي تنازل؟ إيران طرحته, الدول كلها بالمنطقة طرحته, لبنان طرحه من سنة من الألفين مطروح, وبكل المناسبات من اتفاق الطائف مطروح. طيب وين وأي تنازل؟ شو هالحكي؟ شو الشعارات والعناوين؟ حطوا إيديكم بإيدين بعضكم, شرفوا تنشوف كيف بدنا نخلص هالبلد. حرام هذا اللي اليوم اللي هاجم علينا وعم بيهددنا بضياعنا وبقرانا وببلداتنا وبشبابنا وبناسنا شو كيف نوقف نحن وياك؟ بشو بوقفوا؟ عندك صار عندك فرصة انه الدولة كبيرة, دولة العظمى اللي هي امريكا مصالحها. انا ما عم بقول انه والله اخدي قضيتنا قضية مبدئية, اخدي اليوم عندها شيف رئيس امريكا انه والله في مصلحة نعمل شيء بلبنان. طيب لو ما هيك شو مين بيهدي الإسرائيلي؟ اللي مين قدر هديه بالمنطقة كلها سوا, عم نحكي عسكريا هلا. من هالمنطلق خلينا نستفيد من هالفرصة وخلينا نتوحد, وإذا في إشياء غايبة عن السلطة وإذا في ثغرات وإذا في أفكار لازم تنزاد ولازم تنطرح أكيد نحن نحكي مع بعضنا ومنتشارك كلنا سوا بصياغة إن كان إطار وإن كان اتفاق أمني أو سياسي أو شو ما كان, وإذا في من اعتراضات جوهرية أكيد لازم تتاخد بعين الاعتبار، لأنه نحن عم نحكي بمستقبل لبنان، ومستقبل لبنان بيقرروا أبنائه كلهم بدون استثناء.
1: بس في خبر جهلنا أنه السيناتور الأمريكي لينسي جراهام توفى، أصدر مكتبه بيان بيقول فيه أنه توفى. لينسي جراهام كان معروف يعني بمواقفه تجاه لبنان ومواقفه تجاه إسرائيل، وكان داعم كبير للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. طيب كمان بموضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، إلى أي مدى اليوم بتعتقد أنه هذه المفاوضات يعني رح تحقق خطوات بالفعل على الأرض؟ يعني مسألة مثلا المناطق النموذجية أو المناطق التجريبية اللي بيسموها، اليوم في حوار أمريكي لبناني عسكري تحديدا لحتى نشوف كيف بدنا ننفذ هاتين المنطقتين، وهل بتشوف أنه يعني في طرفين عندهم مصلحة بالعرقلة، طرف الإسرائيلي وطرف حزب الله؟
2: خيي أنا قبل ما أشوف شو في برا عنده مصلحة يعرقل ما يعرقل، ما تنسى أنه هذا الموضوع عم ينشغل بواشنطن.
1: صح.
2: وما ننسى أنه التأثير الأمريكي على على دفع باتجاه تنفيذه خاصة على الإسرائيلي كبير، وعلى حزب الله من خلال إيران كمان كبير. وهذا اللي عم بيصير اليوم بإيران بين إيران والأمريكان، هذا مرشح أنه يخلص بطريقة أو بأخرى، ما راح يستمر بهالشكل هذا. يعني هلأ في عندك مضيق هرمز اللي هو أخذ هذه القصة، ولكن في مكان ما استراتيجيا رايحين على اتفاق كبير. فإذا كل عناصر الوصول إلى نتائج موجودة بمعزل هلأ عن قصة تجريبية. أنا برأيي هاي قضية تجريبية، هاي قضية مؤقتة، وهيدي بس لربح الوقت. أما فعليا ما حدا عم يحكي بانسحاب جزئي، يقروا صيغة الإطار. هيدي عم نحكي بمراحل، مش عم نحكي بأند ريزالت. يعني مش عم نحكي أنه بيعملوا انسحاب من منطقتين وخلصت القصة، أو من منطقتين بعدهم. يعني تزاكي وتصوير للشعب اللبناني انه هذا بطالب انسحاب جزئي ونحن عم نطالب انسحاب. لا يا خيري، هذا انسحاب كامل، وهذا تنفيذه منه مرتبط بس بالعسكري مثل ما حضرتك سألت. تنفيذه مرتبط بالتطورات بالمنطقة وبالسياسة، وبالسياسة معناتها ببلور وبنضوج يلي عم يحصل. يعني زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن مهمة،
1: أكيد مهمة
2: بهذا الاتجاه، مهمة كتير مش شوي، لأنه هيدي أول مرة من عقود
1: عم تلتقي لها فخامة الرئيس. شو بده يطرح يعني بهذه الزيارة؟
2: شو بده يطرح؟ معروف شو بده يطرح. أول شغلة بده يطرحها الرئيس، واللي عم تنقال يعني ما في شي سر، بده يطرح موضوع السيادة اللبنانية على أرض لبنان، يعني بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. اثنين، بده تنطرح عودة النازحين. ثلاثة، بده ينطرح موضوع الضرر والأعمار. يا حي إيران طرحته على مستواها وشغلة على صندوق ب 300 مليار دولار، صح ولا لا؟ شو ناقصنا إذا في مصلحة دولية أنه نطرح كمان هذا الموضوع؟ بأربعة أكيد، والأهم هو انتشار الجيش اللبناني على كامل أرضنا خاصة بجنوب، وبالتالي انتهاء من موضوع الصراع اللي هو بده ياخد شكل اتفاق ساعتها سياسي أمني شو ما كان، ولكن يضمن استقرار حدود لبنان نهائيا، لا بالعودة لتجربة 49، ولا بعودة لهدنة، ولا بعودة لاتفاقيات عنائيد الغضب، عاركة عنائيد الغضب وقتها وعملوا
1: تفاهم نيسان،
2: وبعد منها تفاهم ما بعرف شو، وبعد منها 1700. خلصنا هاي التجارب، مسرحيات دفعنا تمنها غالي كتير. لبنان إذا اليوم انهار ماليا واقتصاديا، صحيح في فساد، وصحيح في سرقة، وصحيح في جوع، وفي أكتر من هيك، في شو بيقولوا المثل العامي بيقول، في يعني في جموح بعملية السرقة بلبنان، وأنا أكتر حدا حكي عنها. هودي اللي عندهم بياخدوا حبوب نسيان،
1: هلا رح تخبرنا
2: منيح. هودي بياخدوا حبوب نسيان بنسوا حالهم بس تيهاجموا الناس أو تيغطوا على اللي سرق، لأنه مستفيدين منه.
1: من اللي هو؟
2: هودي كتير منهم منظرين، افتاح بتشوف منهم بشي هلا شاريين مواقع، شي بيحكوا بيطلعوا بنظروا محللين، شي سياسيين، منو مش مسؤول، لكن كل مسؤوليتهم هاو مش 10%، من الاستراتيجية السياسية اللي نحن كنا عم نعيش فيها واللي عم نعيش تحتها بوهم كبير اسمه أنه إذا نحن ما عم نعمل شيء ونحن مغمضين عينينا وحدودنا فالتة وبلدنا فالت ودولتنا منهارة وجيشنا ما حدا عم يطلع فيه ومؤسساتنا مش عم نقويها هذا أوكي كله إذا نحن ما شفناه أو غمضنا عينينا بيمشي الحال. لا المشكلة هون.
1: طيب أستاذ إبراهيم بتخاف من مشكل بالداخل يعني بظل هذه المواقف يعني المتباعدة بطريقة كتير كبيرة بين اللبنانيين؟
2: بتمنى لا وما بعتقد في مشكل بالداخل. ما بعتقد لأنه ما في بقى إمكانية لمشكل بالداخل إلا أنه بعد يعني إذا كان بدنا نروح بعد على مسار انتحاري على أكتر بعد من ما نحن فيه. يعني ما بعتقد أبدا حدا عنده نتفة عقل بعد بفوت بهيك خبرية. أنتوا شايفين شو عم ينحكى إن كان على حدودنا العامل السوري والعامل الإسرائيلي
1: طبعا
2: والتركي والحركة الدولية والداخل وين بدنا نروح بعد نعمل شو بدنا نعمل بالداخل يعني بعد بنهد البلد أكتر ما هو مهدود من قدمه هدية لتقاسم ولتحاصص دول ومصالح ونفوذ هيك بنكون
1: سوري يعني عم يتجنب تجرع هذه الكأس
2: ومش بس يتجنب مش مطلوب منه خلص هيدا مشان هيك عم قول لازم نتوحد مشان هيك لازم نكون نحن عم نقوي مؤسساتنا ولازم نكون مقتنعين كليا انه ضمانتنا ما بقى عنا غير انه نلتف ورا دولتنا وجيشنا وننخرط كلنا بهذا المسار اللي هو اسمه مسار تحقيق استقرار دائم ومستدام في لبنان.
1: طيب وين مجلس النواب اليوم من مواكبة ما تقوم به ما يقوم به رئيس الجمهورية والحكومة؟
2: خي هلأ نيم حسب الدستور رئيس الجمهورية بالمادة 52
1: له حق الفاول
2: ما عنده دور هلأ المجلس النيابي هلأ بيقدر يناقش إذا بده بيقدر يعمل سياسات عامة ويناقش ويحكي بس بالمبدأ لا في معاهدة بعد ولا في اتفاق بمعنى الاتفاق يلي مع ملاحقه ومع مضمونه كاتفاق ينعرض على مجلس الوزراء وشرحها رئيس الحكومة بإحدى المقابلات العملة وشرحها فخامة الرئيس كمان. فإذا بعدنا بهذا الإطار نحن أكيد في دور للمجلس النيابي لأنه ما في اتفاق ناجز وملزم إلا ما يكون بالآخر مارق بالمجلس النيابي هذا دستورك. بس نحن عم نحط انه بنروح بس تقنيا وبنحكي مجلس نواب وبنحكي حكومه وبنحكي والمناخ السياسي كله مش راكب بعدنا عم ما هي بالنهايه بدنا نروح يكون عنا على الاقل تصور معين للازمه وبرضه هذا ما بيغني عن النقاش بمجلس النواب بس هذا الموضوع يوصل على مجلس النواب. وهلا اذا في ضروره لفتح نقاش عام حوله بس بتطلع عمليا معلش ما حدا يزعل مني قصة يعني
1: مزايدات
2: مش مزايدات ويعني مواقف لن تؤدي إلى نتيجة.
1: طيب أستاذ إبراهيم عم تلتقي حضرتك مع سفراء عرب وسفراء أجانب شو نظرتهم للوضع يعني هل هن بالفعل داعمين وهل هن مشترطين انه نحن نروح الى اتفاق لحتى تبلش عملية المساعدة للبنان؟
2: خي العالم مش شو اسمه
1: مش كرم عدار
2: لك لا مش جمعية خيرية مش مر منصور ليش بنحب مر منصور نحن
1: جمعية خيرية
2: طيب العالم مش مر منصور ولا جمعية خيرية ولا كاريتاس العالم عنده مصالحه انت شو مصلحتك تروح تسوق لعند هذا العالم فكرة واحدة ان احنا شبعنا نحن بدنا دولة نحن بدنا استقرار نحن ما بدنا لا نفوت لهون ولا هون واقترح البطرك الماروني قصة الحياد من كم سنة قامت القيامة حياد ما حياد شو خيانة كمان بوقتها
1: كله خيانة
2: لا يا خي. وبالتالي نحن بدنا نقرر شو بدنا قبل ما نسأل العربي والأمريكاني والأوروبي والغربي والتركي والسوري وكل العالم بل نحن شو بدنا؟ بدنا استقرار أو لا؟ بدنا بلد ضمن حدودنا ضمن 10452 أو بدنا نحن نتمدد ونصبح عم نقاتل شو بعرفني أنا؟ لوين؟ عقد بساطك مد جريك وبعدين خي أنا مش موافق معك على أي مصلحة خارج إطار مصلحة لبنانية. فإذا اللي عم بلتقي فيهم على إذا بدك تميزهم أكيد في عندك حدا بيقول لك نحن مع الإطار 100%، تناخد الغرب

0: الوصول للهدف، وببعض الأحيان الهدف على مراحل أو الهدف مباشر. نحن كلبنانيين شو مصلحتنا؟ أكيد مش مصلحتنا نكب حالنا. يحور رئيس الجمهورية وقت قال له ترامب بدك
1: تلتقي نتنياهو،
0: تلتقي نتنياهو، قال له لا، واتصلوا فيه قالوا له بدك نعمل
1: اتصال
0: ثلاثي، قال لا. اليوم بعده عم يحكي ضمن سلم أولوياته، رح يضل يحكي ضمن سلم أولوياته. هذا جايز رئيس جمهورية من رحم مؤسسة وطنية اسمها جيش لبناني، قادة ومعروف شو تاريخه فيها، بالرغم من أنه شو ما بدك، إذا بدك من اختلافات بالرأي أو بالسياسة أو بالكذا، هذا لا جاي من حزب ولا عنده مصالح لا طائفية ولا حزبية ولا غير هيك. ومن هالمنطلق، من هالمنطلق اليوم في فرصة، إذا عم تسألني في فرصة، لأنه مسائبة المنطقة كلها عم تتغير. أنت بظل هذا التغير الكبير تقعد ساكت وبتترك الأمور على على غربها تتطور كيف ما بتتطور، ولا بتحط خطة وبتحط رؤية وبتاخد مبادرة مثل ما نعمل اليوم ومنلتف كلنا حول هالمبادرة، وإذا فيها صغارات منصححها بس ما منضربها طالما ما عنا غيرها ولا عنا بديل ولا عنا إمكانية، ولكننا منحلم فيها لولا الظروف اللي صارت بالمنطقة.
1: طيب رح ناخد أول بريك وبنرجع منتابع لقاء الأحد مع النائب الأستاذ إبراهيم كنعان.
2: لقاء الأحد

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: لقاء الأحد.
2: ونعود لمتابعة لقاء الأحد من إذاعة صوت كل لبنان مع رئيس لجنة المال والموازنة الأستاذ إبراهيم كنعان. بدي روح معك للموضوع المالي والاقتصادي، بس كمان بدي فوت عليه من باب يعني ما نشهده حاليا. هل نحن قادرين كدولة لبنانية أن نواجه تداعيات هذه الحرب ونحن نتولى عملية إعادة الأعمار؟
3: سؤال بجاوب عن حاله، كيف نحن قادرين؟
2: مليون عم بيقولوا للدولة بدك تعيد الأعمار، ما بتجيب لهم؟
3: ليش عم نقول خلينا نوقف؟
2: أي.
3: أنه بعلم المال وبعلم السياسة وبعلم إدارة

0: الدول أهم شغلة بتعملها هي بتطلع أول شيء كيف بدك توقف ضرر معين عم يكبر، تاني شيء بتشوف إمكانياتك نسبة لها الضرر، تترجع تشوف بعدين كيف بدك تعمل شو بدك تاخد. أنت اليوم وزنتك كلها سوا على بعضها من بعد الانهيار ب 2019 لليوم عم نحكي
1: ست سنين سبع سنين
0: 5 مليار دولار، 5-6 مليار دولار أنت يعني وزنتك، أضرارك بالأربعين مليار. شو عم تحكي؟ عندك مطلوبات أنت اليوم إذا بدك تحكي بودايع واسترداد ودايع، وبدك تحكي طبعا مش عم نحمل الدولة كلها هذا المبلغ، ولكن أكيد بين المصارف وبين مصرف لبنان وبين الدولة إذا ما في اقتصاد داير وفي نمو وفي مردود، إن كان مردود للخزينة أو مردود للقطاع الخاص أو يعني في حركة اقتصادية، ما بتجيب مصاري. في موجودات بدك تبيعها أكيد، وفي يعني مش عم بحكي عن دولة، عم بحكي مسؤولية المصارف ومسؤولية مصرف لبنان، بس إذا بقى نحكي باسترداد ودائع بشكل جدي مش ضحك على الدقون.
1: هلا كل كي عم بيصير وضحك على الدقون
0: لحد هلا، مش عم بقول أنا أنه ضحك على الدقون بالكامل، ولكن مثل ما كان عم يتخطط لولا ما يتغير مساره كان شطب ودائع. هلا اليوم بلا ما قبل ما نفوت بهذه القصة، فإذا إذا عنا أضرار 40 مليار التزامات على الدولة اللبنانية بحد معين لاسترداد وودائع وغيرها وإعادة هيكلة بكذا مليار دولار، من وين بتجيبهم أنت؟ موزنتك كلها سوا بأربع خمسة مليار، رواتبك بعد لليوم مش عم تدفع للقطاع العام، انهيار فرق سعر الصرف، بعدك عم تعطيه على 15,000 وتعطيه مساعدات يلي هي شو؟ ورقتين. شو مساعدات اجتماعية مش داخل بأساس راتبه؟ يعني لا بيتقاضى عليها تعويضات بكرة ولا بتنحسب له لا بمعيشه التقاعدي ولا بغيره. أنت بوضع شو عم تقلي إذا ما فتت ب ليش عم نقول تعوت نستشرف المستقبل يا خي؟ إذا كملنا هيك وين وصلين؟
1: وين وصلين؟
0: وصلين على على على مش انهيار، على إلغاء كامل للكيان اللبناني. ما بقى عندك إمكانيات نهوض. مشان هيك عرواق بتقاتل عن شغلة تتبقى، مش بتقاتل تتنهيها. شغلة مش شغلة، نحن عم نحكي عن وطن.
1: بنحكي عن وطن، نحكي عن بلد. طيب
0: من هالمنطلق حطوا الأرقام قدامكم وحكوه تنحكي، تعو تنحكي أنا وياك وأنا وغيرك وأنا تعال نحكي بالأرقام.
1: يمكن أنت أكتر واحد بتعرف الأرقام
0: يا خي. ما بدعي بعرف أكتر واحد، أنا اللي بعرفه كل العالم اللي بتطلع شوية صغيرة بتعرفه. نحن بزمن الـ AI وبزمن الجوجل وبزمن كل المستندات موجودة هلأ، فوت بيعطوك كل شيء وكل الأرقام اللي بدك إياها بتخدها. هيش نضحك على بعضنا ونضحك على العالم بقى.
1: بس ليش برأيك أستاذ إبراهيم هالمعالجة لهذا الوضع المالي، مسألة الودائع، مسألة الموضوع النقدي، ليش هذه المعالجة متلكئة؟
0: حبيبي تقلك شغلة، دايما بكل مثال كنا عم نحكي بالموضوع السياسي، شو متلكئة؟ ليش بالموضوع السياسي من أمتى مطروح قيام الدولة بلبنان؟
1: من بعد الحرب، من اتفاق الطائف
0: لجنة. طيب تنفترض بمرحلة السوري، مش تنفترض، هيدا واقع وحقيقة، ما كان في إمكانية لأنه كان في وصاية وفي ديكتاتورية وفي ناس برا وفي ناس منا قدرت أوكي، وكان الاقتصاد مرهون لسياسات مالية واقتصادية من دعم لما بعرف شو لتهريب للبدكي. طيب هيدي من بعد ما انتهت منتفت افتراضا مثل ما عم ينحكى من بعد 2005، وين شو العمل؟ وقت أنا استلمت لجنة المال استلمتها بال2009 طلعت لقيت ما في حسابات مالية بالبلد مدقق من سنة 93. هيدي هيك مسحة؟ هاي ما كانش إلا تداعياتها؟ شو معناتها ما في حسابات مدققة؟ معناتها ما فيش محاسبة بالدولة اللبنانية، مش محاسبة بالقضاء بعد ما وصلنا، ما فيش محاسبة. أنت وأنا وكل واحد منا وهي المؤسسة اللي قاعدين فيها كيف ما كان عنده دفتر اخر السنه بتسكره وبتبعته وبتدفع ضرائبها بتدفع اللي عليها. عم بحكي حتى على مستوى الدكانه، دولتك قاعده من دون حسابات ماليه مدققه. ليش؟ لانه فلت لأنه محاصصة سرقة، ما حدا شي يفتح تمه لأنه أنا كتبهم. ها، ومن وقت ما كتبتهم بال2013 لليوم وحولت كل اللي طلع بتدقيق اللي عملته أنا ولجنتي اللي أنا برأسها، من قام علي دعوة برقم نيح. فاذا هذا مزبوط عم نحكي، وتبين بعد الانهيار بال2019 انه اكثر من مزبوط. بس كيف نسوا الناس؟ ليش عم ردك لورا؟ لانه وقت بدك تيجي تحمل مسؤوليه اليوم، ليش قانون استرداد الودائع لهلا ما طلع؟
1: ما بعرف،
0: ما بدهم يحملوا مسؤوليه لحدا لانه عم يهربوا من المسؤوليه كلهم.
1: انتوا انجزتوا،
0: مش نحن انجزناه، نحن اصحاب الفكره مش انجزناه، لانه بعده بيروح على الحكومه بيرجع من الحكومه. هلا بعثوا لنا اياه من سنه لرجعين عم يدرسوه
1: عن جديد. وفي عندك قانون الفجوه،
0: لانه هذا هو الفجوه، استرداد الودائع هو الفجوه نفسه. ليه قبل ما كان في قانون استرداد؟ هودي اللي بيطلعوا بيصرخوا بيحكوا بلازار وما لازار وليزار. ليزار يعني التمساح.
1: ايه
0: هودي يقولوا لي وين كان استرداد الودائع بوقتها، وين كان القانون يلي اليوم بعتته حكومة الرئيس نواف سلام لأول مرة على مجلس النواب. حكومة رئيس مئتي حكيت فيه وإخ واثنين من النواب وقت عطيوهم إياه يقدموا منه جدة.
1: وقتها نزل رئيس مئتي على مجلس النواب،
0: نزل تتعهد يبعت قانون استرداد ودائع ب 22 من بعد ما كنا عاملين حملة طويلة عريضة إنه يا شباب ما بينعمل بلبنان تعافي واستعادة ثقة بالبلد وبقطاعه المصرفي من دون ما نعالج موضوع الودائع. أنا ماني غبي ولا جاي بيع الناس حكي إنه إيه منرد كل الودائع ومنردهم بين ليلة والتاني. أنا عارف إنه عنا مشكلة كبيرة، بس بدنا نتقاسم المسؤولية وبدنا نحط خطة وبدنا نقسط. بس ما فينا مثل ما بعض قال لي أحد أبرز المنظرين، التقيته بلندن، أبرز المنظرين كان بهديك المرحلة للاتفاقيات لخطط التعافي بوقتها، ووقتها التقيته قال لي طب ليه ما بتطلع بتصارح اللبنانيين بتقول لهم ما في ودايع وما في استرداد ودايع؟ قلت له انا بدي صارح اللبنانيين. ليش بدي صارح اللبنانيين؟ انا مقتنع انه فين بين موجودات المصارف ومصرف لبنان والدوله اللبنانيه، واذا انعمل شغل على هذا الموضوع وانعمل استقرار سياسي ووقفت السرقه هذا الموضوع بيتعالج. مش عم قلك بيتعالج بين يوم وليلة، لكن الفكرة وين كانت؟ وبعد بيجي نهار بسميهم واحد واحد هود المنظرين.
1: سميهم
0: هلا معلش، لأنه هلا ماني جاي افتح إذا بدك سجلات بهالقصة. بس بلشنا نحكي بكل، وأصلا اللي عامل كتاب الإبراء المستحيل مش عامله كنت أنا لحزب بنتمي إله، هذا شارك فيه تكتل طويل عريض أكيد، بس أنا عامله هذا كنتيجة شغل لجنة نيابية. وبالتالي 177 مليار دولار مصروفين بلبنان من 93 لل 2013 هودي من دون وثائق وخارج الاصول. طيب كل هيدي القصه، وبيجي حدا بيقول لك شو عملته خيي؟ شو بتعمل؟ شو بيعمل نايب ولجنه نيابيه اكثر من اللي احنا عملناه؟
1: انتوا الكابيتال كنترول ما خليتوا شغل ما اشتغلتوا
0: فيه. كابيتال كنترول يلي بيسألوا عنه، وخاصة هودي يا اما الطارقين على السياسة والطارقين على الاعلام، مك ما بيقروا لك، ما بيفوت بجوجل بيشوف انه اقر بلجنة المال والموازنة بال2021 وما بيسأل ليش ما نقر بالهيئة العامة بعد لليوم. ومين تقدم فيه؟ انا وثلاثة من الزملاء النواب تقدمنا فيه من بعد ما حكومة الرئيس دياب فشلت ان تصيغه وتحيله للمجلس النيابي. اذا بتذكروا رجعوا على 2020، طلع الوزير المال بوقتها قال غازي وزني انه سحبنا صيغه المسوده القانون كابيتال كنترول عن طاوله مجلس الوزراء، قلنا قدمناه معجل مكرر، قدمته ماده وحيده وقف التحويل الى الخارج. ليش صندوق النقد حط ملاحظات عليه وتوقفته الهيئه العامه وردته على اللجان وأقرته لجنة المال من بعد كلها بال21 بعد انفجار البور؟ بعده بيطلع حدا بيقول لك ليش ما عملي عمره خي؟ ما كله ما خلص بقى حيش تغطوا على الحرامية. كل واحد بيطلع بيزور حقيقة هو مستفيد ولازم يتحاكم مثله مثل السارق.
1: طب هلأ شو راح يصير؟
0: شو
1: هلأ شو راح يصير؟
0: هلا
1: وصلنا. هلا في عندك اول شيء قانون اعاده هيكله المصارف بده تعديلات، قانون الفجوه
0: على اهميته اعاده هيكله المصارف عملناه وطلع ب 14
1: صح
0: 2025
1: رجع الصندوق قال بتعدلوا،
0: رجعوا طعنوا في عدد من النواب وثبتوا المجلس الدستوري باستثناء ماده واحده او مادتين، رجعنا رحنا على تعديلات، رجعوا طرحها صندوق النقد على الحكومه وبعتتها الحكومه بشباط، رجعت سحبتها من بعد ما ناقشناها باول جلسه، ورجعت بعتت هلا بحزيران. خي هاي الدوامه المسرحيه خلاص بقى. الحصار على لبنان هو حصار سياسي، لبنان ما رح يستفيد. شفت هذا الحكي كله هلا السفرة بيبرموا بخبروا اخبار وبقولوا روحوا قروا، هذا ما قريناه اول مره وتاني مره وبكره بنقروا ثالث مره، مش رح يمشي الحال الا ما ينتهي الوضع السياسي اللي نحن فيه بالبلد. كلنا بنعرف انه شو صندوق النقد ومين صندوق
1: النقد. هذا اسرح كلام يقال لليوم. انه ما في حل،
0: ما في بدك شو ما عملت في استقراسي. انت خي خدع يس اي مواطن عادي انا وياك او اي حدا معه قرشين ضببهم بالبيت او ضببهم ما بعرف وين بعقار او بمحل، بتشيلهم وبتحطهم بالبنك؟
1: اكيد لا.
0: فاذا سؤال بديهي، ليش الخارج بده يستثمر بلبنان وطالما لبنان بهذا الوضع اللي هو فيه؟ لا في مؤسسات مستقرة، لا في دولة مستقرة، لا في حدود مستقرة، لا معروف أنت بفوت بحرب، لا معروف أنت وين المحاسبة. طيب نحن هل يعقل كل اللي عملته بمجلس نواب وكل الفضايح يلي طلعت والجرائم المالية يلي وثقناها وبعتناها على كل شيء في قضاء بلبنان مالي وغير مالي لليوم ما تحاسب حدا؟ لا. طيب هذا شو بدل؟ هذا بدل انه اذا لا منطق المحاسبة لا منطق المحاسبة معتمد ولا منطق قيام الدولة بمؤسساتها وبسيادتها وبدورها وبفعاليتها قائم، انت من مين عم تطلب حل مالي؟ هاي الحقيقة يلي تحت سقفها ما بيركب شيء.
1: طب شو رح يصير بمشروع قانون الفجوة؟
0: هيدا القانون كان لازم يخلص من 5-6 سنين لشان بعتوا قانون بينعمل. هذا القانون اللي بعتوا أكبر دليل إنه مبعوت رفع عتب، بعدهم لليوم بيبعتوا تعديلات عليه.
1: لليوم؟
0: لليوم إيه هلا عم يتناقشوا بالحكومة، عاملين لجنة مش علنين عنا، فيها مصرف لبنان وفيها صندوق النقد وفيها وزارة المال ووزارة الاقتصاد وما بعرف مين بعد برئاسة الحكومة، عم يتناقشوا ب إعادة النظر بقانون الفجوة اللي بعتوه على مجلس النواب، لأنه منيح اللي هلأ بلشوا يعني إنه نيوفو تاركو جميل، لأنه مثل ما بعتينه ما بيتطبق، بياخدك على إفلاس مرة تانية. $100,000 اللي طرحينها لكل العالم بدها كلفتها بحسب الدراسات اللي عملوها $22 مليار. التقسيط لباقي الودائع اللي عم نحكي اللي بيسموه السندات على مصارف ومصرف لبنان مضمونين، عم نحكي بقدن يمكن او اقل شوي. طيب الاوديت وين تنحدد موجودات يلي انا عم صرخ وكان بعض يطلع هلا اللي بيطالبوا فيها؟ يا عمي وحيات الله هذا البلد نعمه للحرامه. هو ذاته اللي كان عم ينتقدني وقت كنت عم طالب بالاوديت انا، ويقول ما معمول الاوديت. شو اعتبر الاوديت بوقتها؟ شو اعتبره؟ انه المصارف اللي عندها شركات عملت لها اوديت وروح اعتمدها، ما هو ديفال كيف بده ياخذ الاوديت تبعهم؟ بده ينعمل اوديت مستقل من جهة بتعينها حكومة. إلى اليوم بعدنا الأوديت ما خلص. فإذن تنحدد المسؤوليات ونوزع المسؤوليات ونرجع نعمل ساعتها بتدرس قانون الفجوة على هالأساس. هلأ عم يرجعوا يعيدوا النظر بقانون الفجوة عم ينشغل عليه وهذا اللي قالوا لي إياه بلجنة المال الوزراء المعنية.
1: طيب كيف فينا نستمر لكان بظل هذا الواقع اليوم؟ الدولة عليها موجبات والناس كمان يعني عايشة ببلد غير مستقر، نسبة التضخم كتير عالية، نسبة الغلاء كمان عم تتبع وتكون عالية جدا. طيب كيف فينا نستمر لكان؟ الدولة أصلا كيف فيها تستمر؟
0: ما فيك
1: عم
0: تستمر حبيبي.
1: كيف بدها تدفع المعاشات يا خيال؟
0: ما فيك تستمر. لذلك بدك تعمل أول شغلة، بدك تعمل ستوب. أول شغلة بدك توقف هذا المسار التدميري يلي أنت فيه، مش تيجي تغطيه وتحط عينيك وتبلش تخبر اخبار
1: وتجي تجملوا في ناس بجملوه هيك.
0: لا وخلينا قبل نشوفه بنتفاوض وما بنتفاوض حبيبي خلصنا بقى من هذا الضحك على الدقون ومن هالمسرحيه اللي هي ترقى الى مستوى الجريمه. الجريمة الوطنية تما أقول كلمة أكبر. بدك تخلص وضعك، بدك تعمل استقرار بذات الوقت، بدك تبني مؤسسات، بدك يعني تفعل مؤسساتك، قضاءك بده يكون قضاء فعلي مستقل، بدك تحاسب. وأربعة ساعتها بتبلش تقول والله في عنا إمكانيات، تعالوا نشوف كيف بدنا نتوزع. لذلك بموضوع وقت منقول موضوع الودائع، مش عم نكارم نحن المودع اللبناني أو غير اللبناني، نحن عم نطلب ثقة. التشريع قلت امبارح بالديمان، التشريع للحقوق مش للمصالح. بدك تأمن حقوق من هون. هلأ عنا إعادة هيكلة المصارف، خلص أول مرة وتاني مرة، وهلأ بكرة جلسة الثلاثة، ما هيدا معلق تنفيذه
1: بالقانون التاني،
0: بقانون اللي هو قانون استرداد الودائع اللي بيقولوله للناس ضيعون، ساعة بيقولولهم فجوة وساعة بيقولولهم قيادة، اسمه قانون استرداد الودائع، ريكوفري اوف ديبوزيت. بس هيدا ما كان حدا قابل فيه بالأول، هاي الحقيقة. لا صندوق النقد قابل فيه كان، ولا الحكومات المتعاقبة قابل فيه، وماشيين كلهم سوا على خلفية انه طلعوا قلولهم للبنانية انه ما فيش عنا، ما بقى عندكم ودائع. هيك كانت. والموقف اللي اتاخد بوقتها ما كان كرمة لعيون حدا، الموقف اللي اخدته انا كنايب واللي زملاء النواب يلي ايدوا اذا بدك او كانوا مشاركين بهذا الموقف، كان عم نحكي مش بس لنرد للمودع بس حقوقه، لنرد للبنان الثقة، ولنرد للاقتصاد الثقة، ولنرجع نبني قطاع مصرفي بلبنان قائم على اذا بدك ثقة مستثمر ومودع، مش على مش على كذبة.
1: طب كيف بعض المصارف المراسلة عم تتعاطى معنا، وكيف بعده لبنان يعني انه ما انتقل الى مكان اسوأ من اللائحة الرمادية اللي هو عليه؟
0: ما بقى لانه بعدنا عم نحاول،
1: ولانه في ناس عم
0: بتحاول، لانه بعد في ناس عم بتحاول. في حاكم مصرف لبنان اليوم كريم سعيد عم يشتغل بكل اذا بدك بكل موضوعية وبكل حزم.
1: في تنسيق بينك وبينه؟ شفنا
0: حركته أكيد إنه في تعاون. حتى الحكومة الحالية يعني بالرغم من إنه أنا عندي عتب بموضوع إنه كل ما عملنا قانون بنرجع من نبعد تعديل عليه، ونرجع بنبعد نسحب التعديل وبنبعد، يعني بدها شوية جمدة، يعني بدها جمدة. وحتى بالتفاوض مع صندوق النقد بدها جمدة، إنه بده ينحط ركائز ومبادئ أساسية ينقال إنه هذه ما فينا نزيح عنها يا خيي، تعالوا نحكي باللي فينا نحكي فيه. مثلا موضوع الودائع ما فينا نزيح عنه، عملية الاسترداد ما فينا نشتغل عليها. ثلاثة الإمكانيات، تعالوا نشوف نحن وياكم كيف بدنا نعمل، مش إنه نبعث لكم قانون يا بتخدوه مثل ما هو يا نحن ما في اتفاق أو ما فينا نحكي. هذا ما بينقال لمجلس نواب هيك، ما ممكن، ما فيك تعملها. بارح أحد الممثلين عن وزارة العدل هو قاضي بيقول بالجلسة انه طيب نحن بس قرينا المراسلات اللي جايتنا من صندوق النقد انه بدهم القانون مثل ما هو، قلنا له وهيدي برمه السفرة كمان. سال سؤال، قلت طيب نحن عندنا ملاحظات تقنيه يعني صياغه، هل اذا بدنا نعدل بالصياغه كمان نحن
1: ممنوع؟
0: هذا حكي بينحكى؟ هيك بتكون انت عم تسعى فعليا لاتفاق، ولا عم تسكر الباب بانتظار حدا سياسي معين؟ بقى خلصنا، نحن رح نعمل واجباتنا عن قناعاتنا وعن مبادئنا وعن حقوق شعبنا وناسنا وعودة الثقة لبلدنا، ما رح نزيح. وهيدي اوكي، منا معركة داحس والغبراء، بتصير وبتنعمل وبالتفاوض وبالشد حبال بينعمل، كان لازم تنعمل قبل اكيد. بس روح اسأل انت يلي قاعد كل النهار اتغرد، روح اسأل قبل مين المنعة ومين بعت الخطط يلي كانت طيرت لك حقوقك، ومين يلي ما وقف اذا بدك اخذ القرارات الاجرائيه لحد اليوم اللي هي بتبين الواقع اللي نحن فيه وفقا للامكانيات. وروح اسال مين غيب الدوله، واسال مين اليوم عم بيعطل عمليه عوده الدوله ومؤسساتها على بفعاليه معينه. هاودي روح سؤالين اسالهم، مش اللي اشتغل.
1: وين الدوله اليوم من عمليه الانماء وتلبية حاجات الناس؟ يعني انت نائب عن منطقة المتن الشمالي، وين الدولة اليوم؟
0: خيب الجعز، عم نقدر نعمل شيء؟ امبارح عملنا شيء، ضلينا في طريق ما نضل نحكي فيها، في مسعى نعطيها مثل لانه هيدي الوحيدة اللي وصلت للانجاز هلا، اللي هي وصلت العطشانة يعني على اللي لها 10 سنين واقفة كانت، نعطيها مثل وقف انه ما في تمويل، بالعلم انه قبلا كان في تمويل وكنا عم نشتغل وعملنا كل هودي المشاريع اللي بتشوفهم بالمتن السريع، ان كان بيت مسك، ان كان وصلت المتن السريع المنصورية عين سعادة بتملي، هيدي الاوتوسترات كله هيدا كله تنفذ قبل 2016. هلأ وقف التمويل، قدرنا بالتعاون مع وزير الأشغال ومع وزير المالية من بعد ما خلصنا من نحن وزير الأشغال ومع الإنماء والأعمار ومع مجلس الوزراء وقرارات ورا قرارات ورا مراسيم توصلنا لليوم. هلأ رح ندشن ب 24 الشهر مبدئيا بدء الأعمال اللي هلأ بلشت، المعدات صارت فوق وتحولت الأموال والمتعهد صار جاهز والتلزيم مشي، فقدرنا نعمل طريق هيدي إذا بدك إلو المتن 10 سنين نطرة.
1: بس منيح يعني
0: مليونين دولار
1: عطوكن هالمليونين دولار. ما بعرف في معلومات بتقول إنه في مصاري كانت مخصصة لمشاريع عم تروح على محلات تانية.
0: هلأ وقت بتعطل المشاريع مثلا عندك 800 ملف بكل لبنان بموازنة 2025، 800 ملف شو يعني؟ يعني 800 مشروع من شمال لجنوب عم يشتغلوا عليهم بوزارة الأشغال وعم بيلزموا وعم بيعملوا وعم بيحضروا بيبر وورك وورق صار لك من 2025، ونحن أكيد في نواب عم تابع وأنا عم تابع وإلى آخره، تا وصلنا للتنفيذ. بس وصلنا للتنفيذ وقفوا بوزارة المالية، خي شوفي العاملين استدراج عروض مش عاملين مناقصات، هلا فقتوا هلا ما هو 800 ملف يعني هودي وقفتهم، وقفت 120 مليون دولار انماء بكل لبنان مرصودين باعتمادات بكذا، ليه بك توقفهم هلا؟ لقولي حلي، هون في ريزون دتا، هون في عمليا حتى لو بدي سلم جدلا انه خي كنت بتنعمل غير هيك، ولكن هلا انعملت وتلزمت وانشغلت واندرست والافاده منها اكبر بكتير ومصرياتها موجودين.
1: بس بركي بيروحوا المصريات لغير شيء،
0: ليش لغير شيء؟ ما حدا له حق يعمل شيء لغير شيء، هودي لازم يكونوا
1: مخصصين. اليوم بيقول لك انا عم واجه اوضاع في ناسحين في دمار في كذا في كذا،
0: في مصاري بالهيئه العليا للاغاثه انحط مصاري بموازنه ال 25 وال 26 وبمجلس الجنوب انحط وبوزاره الشؤون الاجتماعيه موجود وبكله في اعتماداته موجوده، هيدي الاعتمادات الانمائيه الصحه، مستشفى ظهر الباشق بالمتن الشمالي تعاوننا مع وزير الصحة وكان تعاون إيجابي مثل ما كان مع وزير الأشغال، ولكن كمان يعني بي بي بي بي بي يعني عم نحفر بالصخر، تا وصلنا طبعا وزير الصحة بكل ضمير مرتاح بقول تجاوب كامل. اليوم صار عندنا قسم غسيل الكلى رح يدشن قريبا، تمييل القلب كمان عم يخلص، العناية سواء تنصيف نعمل مع كل أجهزته، طيب وكمان جبنا من برا يعني جبنا من الصندوق العربي جبنا من بنك الدولي جبنا، طيب هذا المستشفى الوحيد الحكومة يلي بيقدر المواطن اللبناني اليوم بحالته المالية الاقتصادية اللي تحت سقف الفقر اللي بيقدر اليوم يقيم بالناس، قال مستشفى بتفوت عليه بدك تدفع
1: ديبوزيت
0: وبتطلع فاتورتك كيف ما كان 4 5 ايام 6 ايام 7 ايام من 7 8000 10000 دولار وطلوع، يلي منه مأمن وما عنده ضمان اجتماعي وحتى مع الضمان الاجتماعي عم يدفع فروقات كبيره، على الاقل بهذا المستشفى اليوم الحكومي وغيره من مستشفى بعبده وغيره هودي عم يقدروا يستقبلوا الناس وعم بيراعوا، ومش بس عم بيراعوا هن اصلا شغلتهم انه يقدموا الخدمه باقل كلفه، ونحن عم نكون حاضرين تنتابع مع المسؤولين عن هالمستشفيات عم نتابع نحن وياهم تنشوف كيف بدنا نأمن هذه الخدمة مثل ما نحن عم نعمل بدار الباشق اليوم بأقل كلفة ولكن بأحسن إذا بدك المعدات كلها الأشعة وغيره كلها تجددت،
1: يعني عم تقدر تعمل شيء
0: عم نقدر بس عم نقدر يعني بكتير من الصعوبة، مش إنه عم نقدر مثل ما لازم، عندك مليون ألف شغلة تاني بتنعمل، هلأ 800 مشروع اللي وقفوا كيف شو بنعمل هلأ راكدين يوم عم نشوف نلاقي طرق وحلول لحتى نرجع نمشيهم، يعني هودي اشياء بديهية بنية تحتية بعدك ما عم تحكي بإنماء بعمل إنماء، انت عم تصلح طرقاتنا مثل تورا بورا وبعده بيقلك ايه عملنا الطريق، خي اي طريق عملنا طريق بعد سنة سنتين ما في انترتيان ما في صيانة، ايش صورة هلا عملنا مبارح خلصنا جبنا هبة، تعملنا جسر جل الديب، جسر المشيت، شركة اجت اخذته وعملته على حسابها كلف 100,000 دولار، نعمل خلي يقطعوا شوفوا ليمينيتد ومرتب، وعلى كان هذا عم بيقشط على العالم سلامة عامة ما فيه. لا لانه قال عم بيناقشوا بين ديوان المحاسبة وبين الوزارة وكيف وخير راح تروح العالم. هذا بنت طارق، كذلك الامر سيتي مول، كذلك الامر جسر الدورة، عم بحكي بمعاناة انا كنايب منطقة، عم بحكي بمعاناتها بالحد الادنى البلديات.
1: في المكب كمان،
0: المكب هذا مكب، هذا صار جبل وبعدهم بيوعدوا كل سنة بعد سنة، بقول لك سنة بعد سنة وبعد سنتين بحالة لا مسؤولية رهيبة، ولكن خلص وضع له حد، وهالمرة ما بقى فيه تمديد، انتهى الموضوع. وهذا الموضوع بده يتعالج لو شو ما صار. وبلدية جديدة بوشرية، سد البوشرية اليوم عم تشتغل على خلص عمل لا مركزي بيتعلق بمنطقتنا، نحن منعالج من خلال معمل، من خلال منعالج نفاياتنا.
1: طب موضوع البلديات كابتن،
0: موضوع البلديات خي وين حقوق البلديات؟ وين الصندوق البلدي
1: المستقل؟ ما عم يدفعوا.
0: وين التسهيلات اللي بتنعطى؟ عم نقعد كل يوم نركض من وزارة لوزارة، مش نركض يعني بنعمل اتصالات من وزارة لوزارة تنمشي أمور البلديات. عندك سيستام مهري من سنة 60s and 50s، لا بدنا نبعث الورقة لما بعرف مين، وبتجي الورقة من هونيك وبنستشير، ما بتمرق الخبرية، بتبقى قصة تافهة، توزيع عائدات للموظفين، شغلات عادية بتاخد لها 7-8 أشهر 9 أشهر بيروقراطية على الفاضي، وأوقات مقصودة.
1: ليش مقصودة؟
0: يا لفساد، يا لرشوة، يا لنكيب السياسة.
1: بعد في حدا بيعمل كيفي؟
0: يعني هلأ لا، هلأ ما في، هلأ ما في نكيات، هلأ خلصت العملية. ولكن
1: صحة،
0: عم بحكي بشكل عام مش فيي أنا. عم بحكي بشكل عام، الحرتقات السياسية بين أطراف سياسية أوقات بتوقف معاملة، بتمشي معاملة، بتكلها منطقة. رشوة معينة بيبقى قاعد الوزير مش عارف يعني منه قادر يدير وزارته كلها سوا ويعرف بكل مخاربها وبكل قصصها. مشان هيك رحنا طرحنا إعادة هيكلة القطاع العام ومكننة القطاع العام من سنة 2017، وجبنا من البنك الدولي وقتها عرض ب إي جوفرمنت يعني عمليا 50% من كل اللي عم تعيشه اليوم على مستوى فساد وبيروقراطية وهذا كله بيروح بطير، وقدموا لنا اياهم.
1: نعم.
0: وراحت المعاملة من هالك لمالك لقباض الرواح تتبقى الدولة مزرعة مثل ما هي اليوم. هاودي اشتغلتهم لجنة المال والموازنة.
1: انا بدي اشكرك استاذ ابراهيم كنعان، اهلا وسهلا.
0: بس ما عندنا صلاحيات تنفيذية، نحن مش حكومة.
1: لا اكيد،
0: ولنا قضاء،
1: كل الناس لازم يعرفوه. انا بدي اشكرك، اهلا وسهلا فيك باذاعه صوت كل لبنان.
0: شكرا
1: على هذه الحلقه، وايضا مستمعينا بدي اشكركم على المتابعه، والى اللقاء يوم الاحد المقبل.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 10/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و221 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و239 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر بمليون و812 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و99 ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. رئيس الجمهورية جوزيف عون أعرب عن ألمه وحزنه لوفاة أمير دولة قطر السابق قائلا: إن لبنان رئيسا وشعبا يستذكر بكل تقدير ووفاء المواقف الأخوية الصادقة التي عبر عنها الفقيد الكبير تجاهه. وأكد أن لبنان يثمن عاليا المبادرات التي أطلقها سموه في مجال إعادة أعمار القرى والبلدات اللبنانية التي تضررت من جراء الحرب. أعلن الحساب الرسمي للسيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام وفاته إثر مرض مفاجئ. بهذا ينتهي الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين عصوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
2: أنا لبنان تلقف
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: صوت كل لبنان.

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا هيدي الحلقه صوت وصوره. بتمر السنوات ولكن بيبقى في اشخاص بتترك بصمات مختلفه عن باقي الاشخاص، لانه يمكن بتطور فكره، بتقرا، بتنبش، وبتضل ببحث مستمر بهيدا الزمن وبهيدا العالم، العالم يلي فيه غموض كتير كبير، العالم يلي كل واحد بيقدر يخبرنا خبريه، ولكن لما نحن نقرا نقدر نحلل الخبريه بالطريقه يلي نحن بنقتنع فيها، ويلي نحن بنكون عم نعرف شو الصح من الغلط. ما بنكون بس عم نسمع فلان شو عم بيقول لأنه هو بده يتبع هيدا الزعيم، والآخر شو عم بيقول لأنه هو عنده قناعاته الشخصية. شخصية بالنسبة لإلي كانت وما زالت دايما لما تطل بتصدم المشاهد بالآراء الصريحة والحقيقية، الحقيقة يلي بيمتلكها، يلي يمكن كتار منا اليوم صارت بتنقصها هيدي الكلمة، لأنه كل واحد صار بيتبع مين بموله كرمال يطلع يعمل برنامج ويكون عم بيضلل العالم عن الرأي الصريح والرأي الحقيقي. وعم نشوف أكيد كل المشهد الإعلامي وين صار. البروفيسور زياد نجيم، استشاري جراحة وأمراض الفم والفك وصحافي تلفزيوني وإعلامي، أنا دايما بكون سعيد باستضافته لأنه بكل حلقة بيطل فيها معي بيكون عنده معطيات جديدة، بيكون عنده تحاليل وأبحاث جديدة نحكي فيها وبنتناولها. وأكيد اليوم رح نحكي عن أمريكا وإيران ولبنان، تسوية تاريخية وإعادة رسم المنطقة بالنار، أمريكا وإيران والحرب والتفاوض، مضيق هرمز والنفط ودور الدولة، النووي الإيراني وإسرائيل، الدول العربية ومستقبل المحور الإيراني، إيران وحزب الله ولبنان، الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي، سلاح حزب الله وخطر الصدام الداخلي، الرئيس والحكومة والجيش، جنوب والسلام والاقتصاد ومستقبل لبنان. وأكيد كمان رح نحكي عن التاريخ يلي قطع فيه لبنان ولوين رح يخدنا التاريخ المستقبل اللبناني. صباح الخير دكتور.
2: صباح الحرية أستاذ ألف، شكرا على الاستضافة.
1: دكتور زياد إيفا فؤاد نجيم، أنا ما بقدر يعني غير ما كل مرة أقلك إياها، لأنه أنت بتحب كمان يعني علمت عند المشاهدين هيدا الاسم الرباعي مش الثلاثي. بدي رحب فيك وقلك صباح الخير. من وين عبالك نبلش؟ أنا قلت لك شو المحاور بالمقدمة.
2: ما عندي إشكال أستاذ ألف، إذا بدك فينا نبدأ من لبنان ومن لبنان نروح على الإقليم. فينا يعني، بس أنا اليوم حابب بلش بجملة كتير عزيزة على قلبي، جملة كتير قصيرة من ثلاث كلمات لفظها تشي جيفارا عام 1964 إذا ماني غلطان، يعني من شي أكتر من 62 سنة على منصة الأمم المتحدة. وكان هيدا يعني أقصر وبعتبره أقوى خطبة سياسية وإنسانية بتاريخ الأمم المتحدة لحد اليوم. طلع تشي جيفارا وقف وقال لهم الحرية أو الموت، الحرية أو الموت، ثلاث كلمات. وبتصور اليوم الصراع، يعني صراع الشعوب وصراع الأقاليم وصراع أوروبا مع أمريكا وصراع اللبنانيين بين بعضهم، بيشبه شوي كلام تشي جيفارا، يعني الحرية أو الموت. كل مجموعة عم بتفتش على حريتها، كل بلد عم بيفتش على حريته، كل إقليم عم بيفتش على حريته، وحابب يثبت نفسه بهالمتغير الكبير العظيم يلي وراء أمريكا، واللي من بعد أمريكا في وراء روسيا، بس روسيا هلأ من شغلي بالحرب مع أوكرانيا. فبتصور اليوم في أزمة حرية بالعالم، بس الفرق انه في ناس مثل جيفارا مستعدين يروحوا للموت تيحافظوا على حريتهم، وفي ناس لا مستعدين يعملوا تنازلات.
1: تعريف كلمة حرية او معنى كلمة حرية اللي نحن نعرفه ونسمعه بعده موجود او تغير، او صارت الحرية عم بيسمعوا يعني يفسروا لنا اياها بطريقة مختلفة؟
2: اكيد تغير مفهوم الحرية لانه تغير مفهوم السيادة، ما بقى في دول سيدة نفسها، حتى أمريكا ما عادت دولة سيدة، لأنه أمريكا توعدت توعدت أنه بدها تعمل وبدها تنفي إيران من الخارطة، وبدها تنفي حزب الله، وبدها تفتح مضيق هرمز، وبدها تعمل كتير إشياء. يا هي تراجعت آخر تكة، يا هي شافت أنه السعر رح يكون كتير غالي كمان تراجعت. أمريكا اللي هي يا أول يا تاني أقوى بلد وأقوى دولة بالعالم يعني بالكرة الأرضية، فبالتالي اليوم مفهوم السيادة صار كتير مطاط، وبيتبعه مفهوم الحرية اللي كمان صارت كتير مطاطة. يعني أنا كنت دايما أقول ما في إعلام حر، في بعض الإعلاميين حرين، ونفس الشيء بالسياسة بقول ما
1: بعد
2: في
1: بعد في إعلاميين اليوم على الشاشة حرين،
2: في إيه بس قليل.
1: مين
2: قليل؟
1: فيك تعطيني اسم حر؟ لأنه أنا ما عم لقى
2: بالعالم. إيه في في
1: عم بحكي بي بي بشاشاتنا المحلية
2: في لبنان. بدك تفكر كتير قبل ما تجاوب على هالسؤال، يعني يمكن تخلص الحلقة وبعد ما إيه بعد ما لقيت إعلامي حرب.
1: دكتور زياد، إذا بدي أسألك عن عنوان المرحلة اليوم، هي حرب عم تتقطع فيها مفاوضات أو مفاوضات عم تتقطع بالحروب؟
2: العنوان اليوم هي حرب الألف سنة، بس هي حرب متقطعة، لأنه مثل ما قلت لك ما حدا بده يحسم. يعني مثل واحد بتضيع عم بيحط كباش، بتعرف بتضيع بيحطوا كباش هيك بين بعضهم، القوي كتير ما بده يخسر الضعيف، فما بينزل له ايده من اول مره، بيصير يرخي بعدين يشد، بعدين يرخي بعدين يشد.
1: مين القوي؟
2: رئيس ترامب اكيد وما يمثل. اكيد، بس كمان رئيس ترامب مع كل الهوجه والموجه اللي حواله، طبعه وسلوكه اللي ما كتير الناس بيفهموه وبيستوعبوه وبيتقبلوه، ورا هالسلوك في حدا كتير شاطر وكتير بيعرف شو بده. انتبه، انا ما عم برر له اللي بيعمله، بس انا عم بحكي من برا. انا ما بدي شيء منه، لا الرئيس ترامب ولا غير رئيس، ما بدي شيء من حدا يعني، بس انه عم نحكي من برا هيك بشكل، نحاول نكون قدر المستطاع موضوعيين، يعني مع انه صعب انسان بشري يكون موضوعي 100%. بس رئيس ترامب اليوم عم بيشتغل سياسة، انه بلش يشتغل حرب، هلا عم يشتغل سياسة، ان كان بالنسبة لايران، وان كان بالنسبة للملف النووي ذكرته حضرتك، وان كان بالنسبة لملف لمضيق هرمز نفس الشيء.
1: هل نحن فعلا أمام نهاية مرحلة إقليمية كاملة ونهاية للمحور الإيراني، أو بعد بكير نحكي بهالطريقة؟
2: أنا برأيي إيران بمعزل، إذا عم نعتبر إيران بلاد فارس أو إيران بلاد الشاه أو إيران بلاد الخميني والثورة الإسلامية من عام 79 لحد الآن، إيران بلد كبير، وإيران بلد عظيم، وإيران بلد فيه كتير موارد بشرية، وفي كتير موارد إنسانية، وفي كتير موارد طبيعية، وإيران بلد صعب إنك تقدر تسيطر عليه عسكريا وأمنيا واستخباريا، وإيران بلد نفطي كبير، وبالتالي ما فيك هيك تمحي عن عن الخارطة بحرب صغيرة بكم جمعة بكم أسبوع، وبالتالي مش نزهة إن كان لأمريكا وإن كان لروسيا.
1: وش هيك سميتها حرب الألف؟
2: إيه هي حرب الألف عام، حرب الألف عام. يعني أنا نظرتي للمستقبل إنه إن شاءت الولايات المتحدة الأمريكية أم أبت، إن شاءت روسيا الاتحادية أم أبت، إيران حتى بعد هالحرب بالظاهر حرب، هي بالباطن أنا برأيي منها حرب، بس حتى مع هالحرب أو بعد هالحرب اللي أنهكت إيران عسكريا وأنهكتها اقتصاديا وأنهكتها أمنيا وأنهكتها استخباريا وأنهكتها أنه قتلت لها قيادات كبيرة على رأسهم المرشد الأعلى حميني. إيران دولة إقليمية عظيمة وستبقى أنا برأيي، وبالعكس هذه الحرب ثبتت موقع إيران الإقليمي وحتى العالمي، وستعمل ما بوسع إيران لكي تحافظ على وجودها بلبنان، مش لأسباب إقليمية ولأسباب يعني حربية أو أمنية أو استخبارية، لأنه إيران بحاجة لمنفذ على المتوسط، لأنه بعدين جاي طريق حرير جديد، والطريق حرير كله رح يفتح على المتوسط.
1: شو تغير بموازين إذا بدنا نقول قوى بالشرق الأوسط؟ وشو بعده ثابت رغم كل الضربات والتحولات؟
2: يلي تغير هو نظرة الناس لإيران، لأنه يلي ضد إيران كانوا مفكرين أنه إيران بأسبوعين ثلاثة
1: تنتهي،
2: رح تنتهي ورح يسقط نظام الملالة ورح يرجع ابنه للشاه، أو ما يوازي ابنه للشاه، يعني حدا برو وستن، يعني قريب من البلوك الغربي، قريب من أوروبا، قريب من أمريكا، قريب من ما بعرف إذا محضرين حدا وآخر تكة هيك طلعوه، مثل ما الساحر ميكي بيشلنا أرنب أو بيشلنا حمامة، ما بنعرف. لا، حساباتهم كانت غلط، وأنا من الأول كنت مراهن إنه السيناريو الإسرائيلي الإيراني كله غلط، يعني كل شيء شفنا.
1: أنت بتعتبره كذبة، بتعتبر إنه في اتفاق تحت الطاولة،
2: كذبة كبيرة ومسرحية كبيرة،
1: وبعدها لصالح مين؟
2: المخرج أمريكاني، المخرج أمريكاني والممثلين، في اثنين ممثل إسرائيلي
1: وممثل إيراني،
2: ممثل إيراني أكيد،
1: بس لا يعملوا شو يعني، كرمال الصين وروسيا، كرمال الدول العربية.
2: لا، الصين وروسيا صفت قصة بين أمريكا والصين وروسيا، يعني ضربت أمريكا لإيران مش لأنها بتكره إيران، لأنه عم تضرب الصين من خلال إيران،
1: صح،
2: لأنه إيران هي حليفة أزرع. روسيا وحليفة الصين، وأنا ما بتعجب إذا قريبا تشتعل حرب تايوان بين أمريكا وبين الصين، ما بتعجب، وما بتعجب أهم هاي من اللي قلته هلأ بنظري المتواضع، يعني ما بتعجب إذا تفتح إسرائيل حرب جديدة على تركيا، حرب جديدة على تركيا، ويمكن حرب جديدة على مصر، مع أنه عامل سلام مع مصر، بس إسرائيل ما بيتأملها. يعني أنا بالنسبة لي شو ما قالوا المسؤولين بإسرائيل ما بصدقهم، شو ما قالوا، خصوصا اليمين المتطرف، يعني من زمان أيام مجزرة صبرا وشتيلة كان في بعض المجموعات الإسرائيلية فعلا بدهم سلام مع العرب، على رأسهم حركة السلام الآن، وقت صارت مجازر صبرا وشتيلة المروعة نزلوا تظاهروا، كانوا شي 200 300 400 ألف ما بعرف قديه، وبتذكر مات واحد منهم أو اثنين منهم، وهيدي شغلة كبيرة بإسرائيل إنه يموت شخص. بوقت أنا تأملت، عم نحكي عام 82، سبتمبر 82 بعد مقتل الرئيس الشيخ بشير جميل، انتبه، تأملت إنه ممكن في تيار بإسرائيل بده السلام، بس تبين لي مع الوقت إنه هيدا التيار ما له وجود، وما له
1: سلطة،
2: ما له سلطة إطلاقا، وما بيقدر يوصل على السلطة، لأنه من وقتها.
1: طب دكتور تنضل لأنه عم نحكي كنا عن أمريكا وإيران، اليوم مين عم يفرض إيقاع الأحداث أكثر، أمريكا، إسرائيل، إيران، أو الدول العربية الوسيطة؟
2: أكيد الكبار عم يفرضوا الأحداث، يعني قلت لك المخرج هو أمريكاني وهوليوودي كمان، مش بس أمريكاني، أمريكاني هوليوودي، يعني في حبكات مسرحية وحبكات سينمائية، بتعرف بهوليوود في حبكة مسرحية ببروكلين وفي حبكة سينمائية بلوس أنجلوس بهوليوود، وكلهم فايتين باللعبة، انتبه، يعني ما تتعجب إذا يوما ما بتنام بتقوم بتلاقي طاولة كبيرة قاعدين عليها الأمريكان والإسرائيلية وممثل عن نظام الملالة، ما بعرف مين، ما بعرف، ما تتعجب، وما تتعجب إذا صار تفاهم عميق وجدي، مش مثل التفاهمات اللي عم بتصير هلأ، ما تتعجب إنه أول مستفيد بالإقليم رح تكون الطوائف الشيعية الإيرانية وممثلة بلبنان، يعني الطائفة الشيعية الكريمة هي رح تستفيد من التفاهم الجديد يلي ممكن يصير مع إسرائيل، بس أنا بشوف إنه مش هلا، مش هلا، يعني القصة طويلة، من هيك قلت لك هذه حرب الألف عام، يعني كله أخذوا عطا أخذوا عطا، مثل هلا بيقولوا لك بالجنوب في مناطق تجريبية، شو مناطق تجريبية، يعني مثل واحد عم بيقول لصاحبته روح جربي مع صاحبي، اذا انبسطت ضلك معه واذا ما انبسطت ارجعي لي. شو هال شو هالحكي اللي ما له طعمه واللي مش واضح واللي ما له معنى واللي منه جدي ومنه محترم؟ شو المناطق التجريبيه؟ يا حزب الله عنده نيه صريحه بإلقاء سلاحه وتسليمه للجيش اللبناني والانطواء بالدولة تحت لواء الدولة يعني السلطة التنفيذية، ايه او لا؟ يا اسرائيل عندها نية، ايه او لا؟
1: طب اليوم
2: بالانسحاب
1: اليوم اللي عم بيصير هو اعادة رسم للمنطقة، بس من اي ناحية؟ الحدود، الانظمة، او موازين القوى داخل هيدي الدول؟
2: انا ماني شايف انه ممكن شيء يصير بإعادة الرسم إلا لمصلحة إسرائيل. أساسا إسرائيل هي كانت قائدة الحركة منذ عام 48، يعني نحن بنتذكر، نحن بنفكر أنه أول اجتياح للبنان هو عام 78، مش صحيح. أول اجتياح عام 82 وقت وصلوا على بيروت احتلوا عاصمة عربية، مش صحيح. بال 48 إسرائيل اجتاحت لبنان وتركزت، يعني احتلت قسم كبير من المناطق اللي هلأ محتلتها. والتاريخ يذكر انه الجيش اللبناني على محدودية امكانياته بوقتها قام يعني مدافعة باسلة عن الاراضي اللبنانية. وبعدين بتذكر في قائد بالجيش اللبناني كان عقيد او عميد او رائد ما بعرف، اذا ما بتخوني ذاكرة، اسمه محمد زغيب. محمد زغيب عمل بطولات بمنطقة اسمها المالكية، يعني في قرية مثل ما هي كانت محتلتها إسرائيل اسمها المالكية، بعدها موجودة اليوم. ورجع جبر الإسرائيليين ينسحبوا من المالكية، معركة المالكية بال 48. يعني إسرائيل من 48 نيتها معروفة تجاه لبنان انه
1: تتوسع هي وتاخد
2: من حدوده، يا بدها تركع الناس. هي ما عندها مشكلة انه الناس يبقوا الجنوبيين، بس بدهم يركعوا وبدهم يخضعوا. والجنوبيين
1: بدهم يصيروا تابعين لسلطة
2: الجنوبيين الشيعة والمسيحية، ما رح يركعوا وما رح يخضعوا. ذكرت مسرحية زياد الرحباني، قال له استاذ صار في كتير مش رح نركع بالمسرحية، انه صار في كتير مش رح نركع، انه ايه ما رح يركعوا رغم كل شيء صابهم. انتبه، اللي بدي اقوله انه انا نظرتي لسلوك الاسرائيلي الان انه هن فعلا ممكن ينسحبوا ويقبلوا اهل الجنوب يرجعوا. هلا عم ينحكى تحت بكوليسات السياسه الايرانيه انه ايران راصده يا 200 يا 300 يا 400 مليار دولار لاعمار الجنوب اللبناني. انا بشك انه تكون راصده هالقد مصاري ايران.
1: ليش بتشك؟
2: لانه بعد ما خلصت القصة، بعد ما استويت. زائد انه في مشاكل بلبنان استاذ رالف، احنا ما حكينا بعد، اذا بدك بنحكي عن المشاكل. وبقول لك كيف من قبل الاستقلال، من قبل فجر الاستقلال، يعني من ايام الرئيس اميل قدي، كيف النزاعات قائمة بين اللبنانيين، والنزاعات دايما بتأدي بينتج عنا انقسامات حادة، وبعدنا بالانقسامات الحادة. يعني ما خلص لبنان.
1: شو سبب هو الانقسام؟
2: يا خي عيام الرئيس اميل قدي، مرة الرئيس اميل قدي في قول منسوب لإله، هو الرئيس الثالث بعتقد وقت كان الانتداب الفرنسي، مؤسس الكتلة الوطنية اكيد اللي تزعمها ابنه ريمو قدي، ينسب إله القول، ينسب على ذمة الراوي، انه اذا كانوا المسلمين بلبنان غير راضين عن التركيبة اللبنانية فيرجعوا على مكة. هيدا شيء كتير، انا ما عم بحكم على الرئيس امين قدي، وانا ما بستغيب حدا والله يرحم كل الاموات، بس هاي جملة منسوبة له بتشوفها بكذا كتاب وبكذا مرجع سياسي،
1: وبتشبه يعني جمال عم نسمعها اليوم.
2: ايه يعني من وقتها المشكلة قائمة. وبعدين المشكلة ازدادت تفاقما بس صار الاستقلال عن فرنسا بال 43، وقت اتفقوا الرئيس بشار الخوري والرئيس رياض صلاح انه لا للشرق ولا للغرب ولا للعروبة والاسلام مع سوريا ولا للكاثوليكية ولا لفرنسا, انه المسيحي هون قال انا ما, واتفقوا انه لبنان ذو وجه عربي. شو ذو وجه عربي؟ خي يا عربي يا مش عربي, يا عربي يا عثماني يا ارمني يا اوروبي يا شو ذو وجه عربي؟ لك هالكذبة ذو وجه عربي يعني. ف وكله كانت تسويات بتسويات يعني, الصيغة كلها تسوية انه بين المسلمين والمسيحيين, لدرجة انه في وزير ادمي اسمه جورج النقاش, كان وزير فرانكوفوني وكتير ادمي, كتب هاي الجملة الشهيرة, نفيان لا يصنعان أمة, يعني دو نيغاسيون نفون با اون ناسيون, وانسجن 3 أشهر عليها انه كيف بيقول انه نفيان لا يصنعان أمة, يعني المسيحي والمسلم, لانه قالوا لنا شو ما بدهم, هيدا ما بده العمق الاسلامي السوري, وهيدا ما بده العمق الكاثوليكي المسيحي الفرنسي, بس ما قالوا لنا شو بدهم, يعني قالوا لنا عشو ما ممكن يتفقوا, بس ما قالوا لنا عشو اتفقوا, بدنا نعرف شو القواسم المشتركة. وزاد الوضع تفاقما انه رئيس بشار الخوري جدد, وبعدين قاموا عليه كلهم وعملوا له ثورة بيضة, وزاد عليه تفاقم انه صار خيو الحاكم الظل, جاب خيو. وبعدين صرنا نشوف الامور, يعني الرئيس الياس الهراوي الله يرحمه جاب صهره يلي هو وزير ممتاز ولامع الاستاذ فارس بويز, بس انه هو صهره, يعني لو ما كان صهره ما كان اجا وزير, بس مساقبة انه الوزير بويز انا بحترمه وبرأيي انسان كتير فهيم وعميق,
1: يعني كان بيستاهل
2: ايه انا برأيي. بس انه كل الوقت كان ضله شيء ما بعرف 6 سنين 9 سنين ماني عارف يعني, ورجعت تجددت المشكلة مع الرئيس ميشيل عون, يعني اللي كان السلطان سليم خيو للرئيس بشار الخوري صار السلطان جبران ايام الرئيس ميشيل عون.
1: وكمان كان بيستاهل
2: ايه ولا باشياء ايه وباشياء لا, ما فيك تناقش ذكاء الوزير باسيل وفهمه, بس فيك تناقش انتاجيته, يعني انا برايي ذكائه وفهمه راحوا على الفاضي, لانه انتاجيته بالوزارات اللي استلمها صفر, انا برايي البيلان صفر.
1: بس ما يمكن لانه العرقلات يلي بتصير هي وصلته تتكون نتيجه صفر,
2: يمكن ما بعرف بعد بكير انه نحكم على التاريخ, التاريخ بيحكموا عليه بعد 10 و20 و30 سنة.
1: بس مش هيدا الغلط انه نحن منحاسب العالم بعد ما يكونوا فلوا من الدنيا بنبلش نحكي؟
2: لا لا لا مش ما انا عم بقول انه انتاجية التيار الوطني الحر بس كان بالسلطة زيرو, يعني لا قدروا عملوا سدود ولا قدروا جابوا كهرباء.
1: بس دكتور, بس مش هو لازم كل شغلة, يعني اليوم نحكي عن التيار او عن امل او whatever, هن مستلمين السلطة يتحاسبوا, مش بعد مثلا 100 سنة انه هيدا يجي ناس غيرنا يقولوا هيدا الطيار ما كان عم ينتج, حركة قمر كانت عم تسرق الطيار, ما خلوهن الطيار سرق جبران باسيل, يعني دايما نحن بنحكي بس بدون
2: محاسبة. انا ما قلت انه جبران باسيل سرق,
1: انا عم بحكي شو بينحكى,
2: انتاجيته كانت صفر,
1: عم بحكي شو بينحكى, ولا انا عم اقول اذا سرق او لا, ما عندي
2: بروفات. بدك الشعب يحاسب, بدك شعب بالاول. انا برأيي بلبنان ما في شعب, يعني
1: ما في شعب
2: من زمان. المرحوم الأستاذ غسان تويني كان يقول الله يرحمه, كان يقول نريد شعبا لا قطيع, يعني نريد شعبا لا قطيع. وعاصر الرحباني كان يقول أنا بعرف الشعب دايما بده راعي, يعني الشاطر بيفهم بيعرف شو بقصد. إذا خلصت من عهد بشار الخوري كله انقسام, جيت تجي على عهد كمين شمعون بتبلش بحلف بغداد يلي كان مدعوم من الغرب ومن بريطانيا اللي عملوه وقتها لمحاربة الشيوعية, كان في العراق وتركيا وإيران وإذا بتذكر باكستان وإنجلترا, وإنه على أساس يتصدوا للشيوعية, وكان لبنان بحلف بغداد, معارضة رهيبة على الرئيس شمعون, انقسام داخلي ومشاكل أدت لثورة 58, 3 أشهر سكر البلد, نصبوا متريس, قطعوا طرقات, نزلوا مسلحين على الطريق, لدرجة انه الرئيس شمعون اضطر من قصر الانطاري يقوص على المتظاهرين اللي كان الشارع السني اللي مدعوم من الرئيس عبد الناصر, واضطر الرئيس شمعون انه يطلب 5000 مارينز تيهدي الشارع. ورئيس فؤاد شهاب اللي كان وقتها قائد جيش رفض انه يزج الجيش. انقسامات. اجا الرئيس شهاب، لو ما راح الرئيس شهاب قعد بخيمة التنك وقت دبر كل شيء اللواء احمد الحج اللي كان مساعده، وراح والرئيس حسين العويني كان يمكن وزير خارجية او رئيس حكومة، قعدوا بخيمة التنك بجديدة يابوس نصها بسوريا ونصها بلبنان واتفقوا. هلا عشو اتفقوا ما بعرف، جربت شوف بالمحاضر عشو اتفقوا الرئيس شهاب والرئيس عبد الناصر. ضل البلد رايق لحديت محاولة الانقلاب اللي قام فيها الحزب القومي السوري الاجتماعي بال60 او بال61، ومن هونيك القصة انتزعت. ليه؟ لانه اجا المكتب الثاني خوفوا للرئيس شهاب قال له انتبه بدون يقتلوك، نحن رح نستلم الامن، نحن رح نستلم كل شيء، وبلشوا المكتب الثاني. وبعدين اجا الرئيس حلو وعمل اتفاق القاهرة يلي استغنى عن السيادة اللبنانية عام 69 ب23 تاني اذا ذكرتي منيحة، وكانت في هزيمة 67 اوريدي، بهزيمة 67 تدفق الفلسطيني على لبنان، الضغط الفلسطيني، الاف الفلسطينيين المسلحين، اتفاق القاهرة. وزاد الطين باللي انه بال66 انهار بنك انترا، يعني صار في ازمة مالية كتير كبيرة، اكيد كانت موجهة ضد يوسف بيدس اللي كان شخصية فلسطينية كتير متألقة، ونهار البلد ونهار بنك انترا، والبلد صار بوضع يعني ما فيني خبرك. بيجي عصر عهد الرئيس فرنجية، بعد الرئيس فرنجية بال70 يعني ال76 73 الصدام مع الفلسطينية، طلع الطيارات الرئيس فرنجية بده يرجع السيادة، طلعوا لعنده كل السفراء العرب على قصر عبده قالوا له إذا ما بتوقف بفوتوا السوريين مفوت لك 3-4 ألوية من البقاع ومن الشمال، يعني على عكار ومن البقاع ومن الهرمل، وقف. زائد انه زادت حركة البؤس حوالي مدينة بيروت، وزائد انه بال74 يعني بعد بداية العهد بأربع سنين اجا امام متنور اسمه الامام موسى الصدر، عمل طريقة خلق حركة المحرومين، وبلش يطلع المارد الشيعي من القمقم الصغير اللي كان محطوط فيه من ايام اعلان لبنان الكبير. ما بلبنان الكبير قعد المنتدب الفرنسي حط على يمينه السنة المفتي والبطرك المروني، واستثنى كل الطوائف على رأسهم، تم اقصاء الطائفة الشيعية من الحياة العامة ومن الممارسة السياسية. اجا الامام موسى الصدر اللي هو اساسا ايراني وتجنس لبناني، عمل حركة المحرومين بال74 يلي غيرت كل شيء على الارض. بعدين بيجي عهد الياس سركيس، الدخول السوري.
1: بس عم تحكينا على الامام موسى الصدر اليوم وقت بدون يتمثلوا بشخصية مسالمة، شخصية كانت تقرب المسيحيين والشيعة والطوائف الأخرى من بعضها، بيتمثلوا بيحكوا عن موسى الصدر وقدي كان هالإنسان عظيم ومسالم.
2: مظبوط، كان يصلي بالكنائس، بس هو كان يردد قول بيقول السلاح زينة الرجال، ما بعرف إذا هو قايله أو القول منسوب للإمام علي رضي الله عنه، ما بعرف. بس
1: يعني كأنك جربت تلمح لي أنه موسى الصدر هو أول زراع من أزرع إيران بلبنان لا بداية كل شيء.
2: مش بالضرورة، لأنه بال74 كان بعده الشاه بالسلطة، انتبه. بال74 كان، بس صار فيه مع الإمام موسى الصدر،
1: بس ما خص السلطة، في يكون من تحت الطاولة شو كان عم يتحدى.
2: اللي عم جرب أقوله أنه مع الإمام موسى الصدر صار فيه صحوة شيعية إذا جاز التعبير، أنه الشيعة انتفضوا، أنه هن بوضع اجتماعي اقتصادي مالي مزري تماما، وعملوا حركة المحرومين. وأنا برأيي هيدا اللي طلع المارد الشيعي من القمقم الصغير اللي كانوا كابسينه فيه من 1920 وقت تم إقصاء الطائفة الشيعية الكريمة. بعدين بعهد الياس سركيس قوات الخدع العربية، قوات الردع العربية، الاجتياح الإسرائيلي الأول ب78 والاجتياح الثاني عام 82 يعني، وظهرت شريط الحدودة وبلشوا ينبتوا ضباط بالجيش قراب من إسرائيل على رأسهم الرائد سعد حداد، الله يرحم كل الموتى، أنا ما بحب استغيب حدا، بس هذا تاريخ. بعدين إجا غيره، إجا سامي الشدياء، وإجا العميد أنطوان لحد أو اللواء أنطوان لحد، مهم. بعدين طلعت ظاهرة بشير جميل. ليك كلهم هول انقسامات. طلعت ظاهرة بشير جميل اللي عليها صار الانقسام الكبير. انه هيدا الرئيس اللي جاي على رأس الدبابات الإسرائيلية يلي كذا يلي كذا. علما انه كان في ناس ضده للرئيس بشير جميل. على رأسهم الادم الكبير الدكتور ألبان مخيبر. وقال له اياها للشيخ بشير. قال له انا ما رح انتخبك. بس اذا انتخبوك انا بجي بهنيك. يعني انتخبوا رئيس بشير جميل. وبعدين اجى العهد يلي كرت فيه الويلات اللي هو عهد الشيخ امين جميل الرئيس امين جميل.
1: دكتور لو الرئيس بشير جميل قدر يعمل ولايته,
2: هيدا السؤال اللي ما حدا بيقدر مثل السؤال يلي بتقول فيه لو انا تجوزت اول بنت حبيتها, هيدا زيت شي بيشبهه.
1: كنت انبسطت؟
2: مش بالضرورة.
1: بس
2: يمكن كنت انبسطت بس ما كنت فهمت معه.
1: اوكي.
2: لانه الحب شي والتفاهم شي تاني.
1: اوكي.
2: عرفت؟
1: بس انا مقصدي برأيك كان تغير يوم التاريخ اللي نحن فيه؟
2: انا برأيي 80% ايه و20% لا. لانه الشيخ بشير وقت اللي انتخب رئيس للجمهورية بالعام 82 كان بعد الرئاسة عنده صلاحيات. اليوم الرئاسة ما بقى عنده صلاحيات. صار الرئيس حكم من بعد ما كان حاكم. يعني صار اليوم بيعملوا بينتقدوا الرئيس وكذا انه خي ما يعني فيك تنتقد الرئيس بس انتقدوا على صلاحيات عنده اياها. يعني بيقولوا مثلا, بعطيك مثلا على سبيل المثال للحصر, انه الرئيس ما له حق يفاوض. خي مبلا في مادة بالدستور, مادة يا 51 يا 52 يا 53 بتعطي للرئيس الحق انه يفاوض. بس يا هالتورة الرئيس عنده بعض صلاحيات مثل ايام الرئيس جميل او الرئيس حلو او الرئيس شهاب او الرئيس
1: اكيد لا.
2: اكيد
1: من
2: لا.
1: بعد الرئيس بشير
2: من بعد بس بدا عهد الرئيس جميل بلشت الويلات من اتفاق 17 ايار
1: امين
2: امين جميل عفوا لحرب الجبل اللي كسرت ظهر لبنان. لانه انا برايي لما بتضرب التفاهم الدرزه المارونه ضربت لبنان, لانه هن كانوا اساس بقيام لبنان. صح. بقياده الامير الدرزه العظيم فخر الدين المعني الثاني الكبير. لا انتفاضه 6 شباط 84 يلي كسرت سلطه الرئيس جميل وقطعته عن سيطرته على بيروت العاصمه اللبنانيه. وبعدين وصلنا ل 88 ما كان في رئاسه, اضطر يسلم للعماد ميشيل عون اللي كان قائد جيش. صار رئيس حكومة انتقالية وظيفتها انه تأمن انتخابات رئاسية وصار في فراغ رئاسي. يعني هذا اول فراغ رئاسي صار بعام 88. بعدين شالوا العماد عون ب 13 تشرين وفاتوا السورية دعوسونا ودعوسوا على كرامتنا واحتلوا وزارة الدفاع وسرقوا كل الأرشيف من أيام الرئيس شهاب لحد اليوم. لسوء الحظ كان معهم بعض العناصر من الجيش اللبناني, وأنا بعدني لليوم مش متقبل أنه كيف عنصر بالجيش اللبناني بيقوس على رفيقه بالسلاح, رفيق سلاحه مش مهم. وبعدني لليوم مش متقبل أنه كيف في ناس بالجيش اللبناني تقوصوا وبعدنا مش معروف, ما بنعرف وين دفنينهم. مهم. بعدين اغتالوا روني معوض. يعني هيدا تاني رئيس بيغتالوه. اول رئيس بيغتالوه هو الرئيس بشير جميل, تاني رئيس بيغتالوه روني معوض. وكانوا مغتالين الرئيس رياض الصلح, بس رئيس رياض الصلح قصة سياسية مع الحزب القومي السوري لانه عيامه قتلوا انطون سعادة, ففي حدا من الحزب القومي انتقم من الرئيس رياض الصلح. يعني هذا تاني رئيس بيغتالوه. وبعدين بعهد الرئيس الهراوي كمان الويلات. اول شيء حل حزب القوات اللبنانية بال94 بعتقد قانون التجنيس يلي خرب الارض وخرب الاكليبر بين الطوائف بال94, تفجير سيدة النجاة ثم اعتقال السيد سمير جعجع بمعزل اذا هو عاملها او مش عاملها. انا مني قاضي ولني حاكم على التاريخ, انا عم بعطيك فاكتس اللي صاروا. بعدين تحت الضغط صار فيه المعاهدات بين لبنان وسوريا الكارثة, معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق, الاتفاقات الدفاعية, الاتفاقات الأمنية, اتفاقات التعاون الاقتصادي, كله لمصلحة سوريا, كله لمصلحة سوريا. بعدين اجى العهد, انا برأيي العهد النحس عهد الرئيس إيميل لحود، بمعزل أنه هو الرئيس إيميل لحود كإنسان يقال كتير إشياء بوزيتيف عنه بقصة الفساد، أنه ما سرق وما أنه فاسد يمكن، بس عم بحكي عن جو تبع عهده. ما ننسى أنه بعهد الرئيس إيميل لحود كلهم انقسامات لحد هلا عم خبرك إياهم، صار في 7 آب 2001 نزلوا تظاهرات مناهضة للوصاية السورية، أنا بسميها للاحتلال السوري، واعتقلوا عشرات ومئات من الناس وخبطوهم قدام قصر العدل. ليك ما لا مفارقة، ليك ما لا بارادوكس، قدام قصر العدل، العدل أساس الملك، قدامه خبطوهم عناصر المخابرات اللبنانية. بعدين بال2004 تم تعديل الدستور وغصبا عن رقبة العالم مددوا للرئيس لحود. بعدين بال2005 اغتالوا الرئيس الحريري، وهون صار في قبل اغتيال الحريري وبعد اغتيال الحريري، لأنه الطائفة السنية كلها تغيرت.
1: بس هذا ما كان أول تعديل للدستور لتمديد الرئيس،
2: ايه أيام الهراوي. وبعدين صار في ثورة الأرز، هيدا تاني رئيس وزارة بيغتالوه، بس هون اغتالوه لأسباب سياسية كبيرة أنا برأيي، الرئيس الحريري لأنه صار كتير كبير وصار أكبر من لبنان، وهون صار في صحوة سنية، يعني الطائفة السنية الكريمة لأول مرة صرنا نسمع لبنان أولا، هيدي ما كنا نسمعها قبل. ف بس لسوء الحظ بال 2008 صار في 7 أيار، اجتاح حزب الله بيروت واجتاح الجبل، وصار في فظائع بينه وبين التقدم الاشتراكي وبين أهل بيروت، وحرقوا تلفزيون المستقبل. طبعا هذا كله مش مبرر، هني بيقولوا لك ايه لان في 5 أيار، خيزة في 5 أيار انزلوا تظاهروا سلميا، بس انه ليه حرقتوا تلفزيون المستقبل وكسرتوا الدنيا ببيروت وطلعتوا على الجبل؟ شو خص يعني، شو خص قرار الرئيس السنيورة بطلعتكم على الجبل
1: مثلا؟ شو كان الهدف؟
2: الهدف انه نحن هون ونحن بنخلع لكم رقبتكم ونحن داعسينكم بالصرمية، هيدا الهدف. ما
1: في هيدا بعد حرب تموز 2006.
2: ايه بس بحرب تموز
1: يعني بعد ما صار حزب الله اثبت انه هو قادر يوازي،
2: اثبت انه هو بالمعادلة اقوى من الدولة اللبنانية.
1: صح،
2: صار في 7 أيار بال 2008 بعتقد، وبعهد الرئيس سليمان كمان صار في مشاكل، اول مشاركة حزب الله ابتداء من 2011 بالحرب السورية من دون قرار من الدولة اللبنانية، وتورط حزب الله بالحرب السورية. وبعدين صار في فضيحة كبيرة اللي هي سقوط الطائرة الاثيوبية عام 2014 يا 15،
1: يعني كانت عم بتنقل ناس،
2: ايه بس ما حدا تحاسب. في 90 شخص منهم 54 لبناني ماتوا، منهم صديقي.
1: مين بده يتعمى؟ هني قالوا انه حادثة، ما حدا
2: قال. ما في حادثة، في في في طيران مدني في وزارة الداخلية،
1: بس هي بررت انه حادثة طائرة، يعني
2: حكي حكي حكي. وصار في بعدين
1: انت شو بتقول، انقصفت بالجو؟
2: لا مش ضروري انقصفت، بس صار في اهمال، بس الاهمال مسؤول عنه الطيران المدني ومسؤول عنه وزارة الداخلية. يعني في 90 شخص منهم 54 لبناني، منهم صديقي الشيخ خليل الخازن الله يرحمه، يعني انا انعصر قلبي عليه وعلى كل اللي ماتوا، مش عليه بس هو، لانه كنت اعرفه، كان صديقي يعني. وبعدين من بعد عصر الرئيس سليمان يعني عهده، صار في فراغ رئاسه ثالث، فراغ الثاني كان بال2007 لعده اشهر من بعد احداث 7 أيار، صار في دوحه، ومن بعد دوحه انتخبوا ميشيل سليمان، هيدا الفراغ الثاني. الفراغ الثالث بين 2014 و2016،
1: في فراغين منهم كانوا على وقت ايام ميشيل عون، يعني اول فراغ وقتها امين جميل وانتقلت،
2: ايه بس الرئيس عون كان رئيس حكومة انتقالية،
1: صح 100%، وكان لازم يصير في انتخابات رئاسية وما صارت. وهون
2: الفراغ الثاني ما كان الرئيس عون بالسلطة، الفراغ الثاني صار بين 2014،
1: عم بحكي الفراغ الاول والفراغ الثالث، كانت اثنيناتهم بالسلطة.
2: بس الفراغ الثالث صار قبل ما اجى الرئيس عون على السلطة، بين 2014 وبين 2016.
1: بدي دكتور استأذن منك نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نتابع من عند الرئيس عون لليوم، ونرجع نحكي عن محاورنا يلي حكينا فيها.
2: أكيد
0: سبوت أون.
3: Thank you.
0: خاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبدو بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
2: معمول.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، استهدف القصف المدفعي معبر كفر تبنيت وأطراف النبطي الفوق، كما سجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض جدا في الأجواء الجنوبية، ولا سيما فوق قرى وبلدات قضاء صور. وصباح اليوم سجل تحرك آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه زوتر الغربية. أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن لبنان يحتاج إلى السلام ويرفض الحرب، مشددا على أن الأوطان لا تبنى بمنطق الغلبة بل بالشراكة والتعاون بين جميع مكوناتها. وقال الراعي إن حياد لبنان الفاعل يبقى الضمانة الأساسية لرسالته التاريخية، معتبرا أن اعتماد هذا النهج يعيد لبنان إلى دوره كجسر للقاء ومنبر للحوار، بدلا من أن يكون ساحة للنزاعات والصراعات.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أوردت وكالة مهر الإيرانية أن البنية التحتية للاتصالات في محافظة كرمان الإيرانية تعرضت لهجوم أمريكي. دانت السعودية استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها. أعلن الديوان الأميري القطري أن الصلاة على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني ستقام بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، كما تم إعلان الحداد العام في أنحاء البلاد لأربعة أيام اعتبارا من اليوم. رئيس مجلس الوزراء نواف سلام نعى من جهته الأمير القطري السابق قائلا: سيبقى الراحل حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أشار إلى أنه برحيل الأمير القطري السابق خسر الوطن العربي والإسلامي شخصية ساهمت في دعم قضاياه ووحدته. في غضون ذلك تقدم الرئيس الإماراتي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما تقدم الرئيس المصري والرئيس الباكستاني ووزير خارجية العراق ورئيس وزراء الهند ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بالتعازي لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا في وفاة الأمير السابق. نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيناتور ليندسي غراهام قائلا إنه كان أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم على الإطلاق. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 42

0: وجوه البلد، المدرب المهني والخبيرة بالبحث عن عمل ميريام أبشي. الحق حلمك أو رح يضل ببالك كل العمر، والحماس بلا استراتيجية والقرارات المبنية على عواطف بيخلوا الطريق صعب. الموظف ما له عين يقول أنا موظف، وهون المشكلة الحقيقية. وجوه البلد، التنين 10:03 صباحا مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: بدي ارجع اقول صباح الخير لكل الاشخاص يلي كانوا عم بيتابعونا بالقسم الاول من حديثنا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه فيكم ترجعوا تحضروا هيدا اللقاء صوت وصوره. بدي ارجع ارحب بضيفي البروفيسور زياد نجيم، استشاري جراحه وامراض الفم والفك، واعلامي اكيد لبناني انطلق من لبنان الى العالم العربي، صحافي تلفزيوني. بدي ارجع لك صباح الخير دكتور.
2: صباح النور، صباح الحريه.
1: وصلنا أنا وياك لعهد الرئيس.
2: إيه، عهد الرئيس ميشيل عون تبع فراغ رئاسة ديم سنتين بين 2014 و 2016، وخلال عهد الرئيس عون صار في مشاكل كتيرة، من أهمها صار في فراغ حكومي وتعطيل ديم حوالي 700 يوم. الناس بتنسى، يعني حوالي 40% من العهد. صار في انتفاضة 17 تشرين، صار في انهيار مالي بال 2019 يعني غير مسبوق، وصار في سرقة لأموال المودعين غير مسبوقة، وصار في انفجار 4 آب 2020، انفجار مرفق بيروت، مع محاولات بعدها لليوم عزل وشل عمل المحقق العدلي وسط انقسام سياسي وحاد وعميق بين المكونات اللبنانية. زائد على هالشيء انه عهد عون، عهد الرئيس ميشيل عون، تخللوا وعود من وزارة الطاقة بالكهرباء بائد بالفشل، من بناء سدود بائد بالفشل، من محاسبة الفساد بائد بالفشل، وزيادة قالوا انه ما خلونا. مين ما خليكم؟ خير الرئيس نبيه بري، ومعروف عن الرئيس نبيه بري قال لهم ما رح خلي يحكم للرئيس ميشيل عون، وما خلي يحكم. طيب خلص، هلا خلص العهد، هلا اجى الرئيس الرابع عشر، بعتقد الرئيس الرابع عشر يعني من 9 يناير 2025. الله يساعد الرئيس جوزيف عون، يعني ليك ملا مشاكل وورطات عم بيعيشون لبنان على رأسهم الحرب، يعني كمان مشاكل غير مسبوقة وما بعرف كيف رح تنتهي.
1: الخلاصة من كل شيء خبرتني إياه من عهد الرئيس أميل قدي
2: خلال الانتداب الفرنسي،
1: خلال الانتداب الفرنسي لليوم، شو الفكرة يلي بدك توصلها؟
2: الفكرة عبر عنها الشاعر أبو العلاء المعري، يعني ابن معرة النعمان بسوريا، بشعر بيقول فيه: في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة يصيح، كل يعظم دينه، يا ليت شعري ما الصحيح. راح الميكرو. في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة يصيح، كل يعظم دينه، يا ليت شعري ما الصحيح. يعني أنا اللي معي حق. والمشكلة دايما بغرابة عامة بتكون بين الطوائف المختلفة. يعني إذا بدك من أيام بشار الخوري أو أميل إدي بشار الخوري لحد اليوم، اليوم شوي اختلفت لأنه في كتير ناس من غير طوائف، يعني من غير الطائفة الشيعية الكريمة، اخدين مبدأ ماشيين وراء أنه مبدأ الدولة والتفاوض مع العدو الإسرائيلي، وفي الطائفة الشيعية ما بدي أقول كلها بس قسم كبير منها أو غالبيتها، ما بعرف، ماني عامل ستاتيستيك، أنه لا هن بدون يكفوا.
1: دكتور، بما أنك ذكرت آخر شيء الرئيس جوزيف عون، اليوم كيف بتقيم أداء الرئيس جوزيف عون؟
2: ما فيني أقيم أداء الرئيس جوزيف عون، كنت جاوب على السؤال بذات الطريقة، بس يسألوني عن الرئيس ميشيل عون أو قبله،
1: تقول تا يخلص العهد.
2: ايه تا يخلص العهد بقيم.
1: بس لليوم اللي صار قاطع قدامك
2: كيف عم يعمل واجباته الزلمة بمدى
1: عم بيقود مشروع استعادة الدولة او عم يغامر بتوازنات داخلية دقيقة؟
2: لا ما بعتقد.

0: الرئيس جوزيف عون مغامر، وهذا شيء معروف عنه من أيام ما كان قائد جيش، يعني ولا مرة غامر بالجيش. هلا ما معناته أنه هو خالي من الأخطاء، ما في حدا منا خالي من الأخطاء، ما في إلا الكذابين ما بيعملوا ما بيقترفوا أخطاء، واللي ما بيشتغلوا اللي ما بتسلموا المسؤولية.
1: بس تمسكه بالمفاوضات مع إسرائيل شجاعة سياسية أو هي مغامرة برأيك ممكن تحمل لبنان تنازلات كبيرة؟
0: أكيد مغامرة، لأنه البلد مقسوم، لأنه البلد مقسوم، لأنه الطائفة الشيعية على الأقل بالظاهر هي ضد. أنا برأيي بالباطن هي مش ضد، بس بالظاهر هي ضد، لأنه إيران بالظاهر هي ضد، ولأنه بالنهاية رح يرجع يقعدوا على زيت الطاولة، الإيراني نظام الملالة وحزب الله بشكل غير مباشر وأمريكا وإسرائيل، ويرجعوا يتفهموا. أنا أكيد بس الوقت
1: يعني شو بيطلع، هو كبش محرقة هو والحكومة؟
0: لا ما بيطلع كبش محرقة، إذا عملوا تفاهم جدي ممكن كتير إنه بظل هذا التفاهم الجدي
1: يسلموا السلاح،
0: بس على شرط شو بيطلع لهم، لأنه الحرب كلها مكاسب. يعني اليوم حزب الله إذا قلت له
1: يعني معقول يصير لبنان مقاد بالمحور الإيراني؟
0: بشك. أنا برأيي لبنان ولا رح يصير قسم من المحور الإيراني، ولا رح يصير قسم من المحور الأمريكاني الإسرائيلي. رح يضل لبنان لبناني، بس في كذا قائد وفي كذا مجموعة لبنانية بدهم يروحوا صوب اللي مختلفين معهم لنص الطريق.
1: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عندهم الغطاء الوطني الكافي لمعالجة ملف السلاح من دون كسر المكون الشيعي؟
0: ايه ولا بمحلات ايه وبمحلات لا. انا برأيي يعني النجاح بهيدا المحور، يعني محور إذا بدك المفاوضات، النجاح هو مشروط بعدة أمور، على رأسها الرغبة الأمريكانية والرغبة الإسرائيلية والرغبة الإيرانية. يعني القصة بعد ما استوت، بس أنا برأيي بالباطن في رغبة أمريكانية لتسوية الأمور، وفي رغبة إيرانية لتسوية الأمور، والتنازل بطريقة أو بأخرى عن الملف النووي، والتنازل عن الدعم المادي والمعنوي والحربي والاستخباري لحزب الله.
1: كيف بتقيم أداء رئيس نواف سلام؟ هل الحكومة موحدة فعلا حول اتفاق حصر السلاح؟
0: بالظاهر الحكومة موحدة، بس أكيد بالباطن لا، الحكومة منها موحدة، بس إنه ما عم تطلع أصوات بالحكومة تغرد بغير شجرة أو بغير
1: وزراء الشيعة بهيدي الحكومة وينهم؟ يعني هل هن موافقين أو مش موافقين؟ إذا انسحبوا من هالحكومة قادر الحكومة تطلع القرارات
0: بهيدا الحجم من دونهم؟ بالنسبة للرأي العام ما بعد فيه ميثاقية بالحكومة. أنا برأيي وزراء الشيعة منهم موافقين، بس ساكتين ناطرين التطورات. أنا برأيي بس منهم موافقين، أكيد منهم موافقين إذا هن متفاهمين مع نفسهم.
1: هل رئيس عون وسلام عم يعني عم يقدروا يوازنوا بما يكفي بين الضغط على حزب الله والضغط على إسرائيل للانسحاب؟
0: أنا برأيي ولا حزب الله فيك تضغط عليه، لأنه قوة كتير كبيرة، ولا إسرائيل فيك تضغط عليها. يعني يلي بيفكر انه بيقدر يضغط على حزب الله بيكون واهم، اذا ما كان ايران، يعني ما في الا ايران فيها تضغط على
1: يعني حزب. ايران يا بتقولهم يلا دبوا غراضكم، يا بتقولهم خلي
0: المفتاح هو بطهران وبتل ابيب، في مفتاحين بطهران وبتل ابيب للخزنة، الخزنة لها مفتاحين، مفتاح بطهران ومفتاح بتل ابيب، واللي معه كود الخزنة هو بواشنطن.
1: الجيش اللبناني عنده الإمكانات أو الغطاء السياسي لتنفيذ المطلوب منه؟
0: عنده غطاء سياسي نسبي، ما عنده غطاء شيعي بجمهور حزب الله، بس لحد هلأ جمهور حزب الله ما عم بيعبر عن سخطه من هالأمر، لأنه بيعتبر أنه كل مهمة الدفاع عن الجنوب على كاهله. بس هو ما بيقر أنه هو اللي فتح حرب الإسناد، واللي هو فتح كل هال الكارثة الكبيرة من سنتين.
1: شو الخط الأحمر عند الجيش يلي ما لازم يتجاوز أو مش مطلوب منه أنه يتجاوزه؟
0: الخط الأحمر أنه نحن نوعى على أهمية الجيش، لأنه ما بقى فيه مؤسسة تجمع كل اللبنانيين إلا الجيش اللبناني. ما في ولا وزارة تجمع كل الجيش، كل الشعب اللبناني. ما في ولا مؤسسة رسمية بتجمع كل الشعب اللبناني. ما في ولا مجموعة بيمشي وراها كل الشعب اللبناني أو غالبية الشعب اللبناني إلا الجيش. وبالتالي هو اليوم فعلا هو العمود الفقري للبنان مع كل إمكانياته المتواضعة. وقلت لك المفتاحين هني بطهران وبواشنطن.
1: وإذا انقسم الجيش؟
0: أنا بشك أنه ينقسم الجيش بهالظرف. إذا انقسم الجيش راح الوطن.
1: بدي بما أنك كنت عم تقلي أنه المفتاحين هن بين إيران وإسرائيل، بدي أرجع معك على الملف الخارجي. اليوم الصراع بعده عقائدي وإيديولوجي أو صار صراع نفوذ ومصالح ممرات نفطية؟
0: أنا برأيي بحياته ما كان صراع عقائدي وصراع فكري وصراع فلسفي وصراع فكري، لأنه ولا الأمريكاني في يعمل شيعي ويمشي مع الملالة، ولا اللي تابع الملالة في يتخلى عن شيعيته السياسية الفارسية الصفوية ويصير ساكن بواشنطن وعم يجتمع مع الثينك تانك الصهيوني. عرفت؟ يعني هول بعالم وهول بعالم. الصراع هو نفوذ على المصالح الإقليمية والمصالح العالمية. وأكيد مضيق هرمز هو محور أساسي بالصراع أكيد، بس أنه هلأ بعد مش معروف، ساعة بيسكر ساعة بيفتح، ساعة بيسكر ساعة بيفتح، ساعة الرئيس ترامب بيقول خلاص وصلنا لحل رح نتفاهم، ساعة بيقول لا بدي أرجع أقصف. يعني سلوك الرئيس ترامب ما بينعرف له، ما فيك تعرف.
1: خلصنا من الحروب بالوكالة؟ يعني صرنا بحروب مباشرة بين الدول؟
0: لا، بعد ما خلصنا من الحروب بالوكالة، لأنه حزب الله بعده عم بياخد أوامره من
1: إيران،
0: النظام الإيراني طبعا. لا ما خلصنا بعد من الحروب بالوكالة، بس أنه آخر محور بالشرق العربي أو المنطقة الإسلامية هو لبنان، لأنه يعني الحوثيين تقريبا انقسمت قصتهم، حماس حدث ولا حرج، والحشد الشعبي بالعراق كمان. يعني ما عاد في محاور من هالمحاور الأربعة اللي كانت مسيطرة عليهم إيران، الأذرع، ما عاد في ذراع نتفة تقدر تحركه إلا ذراع الحزب اللهوي.
1: مين برأيك عم يربح فعليا بهيدي المرحلة، ومين عم يدفع ثمن رغم خطابات الانتصار؟
0: أنا برأيي الخاسر الأكبر هو حزب الله أكيد، لأنه خسر فوق 70 ضيعة بالجنوب، الجنوب محتل.
1: عم تحكي بين إيران أمريكا إسرائيل
0: كل شيء كل شيء كل شيء.
1: هو حزب الله
0: الجنوب مدمر، أهل الجنوب ما بيقدروا يرجعوا، لأنه بعد مش واضح إذا إيران عندها استعداد. وهول ال 300-400 مليار يلي تسرب بكواليس السياسة إنه إيران رصدتهم لترجع تعمل الجنوب اللبناني، بعد ما تقرروا بقرار حكومي.
1: رح يكون بقرار حكومي ولا رح يكونوا عم يستلمون حزب الله؟
0: بعتقد بقرار حكومي، بعتقد بقرار حكومي إيراني. هلأ مين بيستلمون بلبنان؟ إذا بيستلمون حزب الله أو الحكومة اللبنانية هي بتوزعون، تتستلمون الحكومة اللبنانية مفروض يكون صار فيه تفاهم واضح
1: بين لبنان وإيران،
0: واللي هو بعد ما صار. أنا برأيي بعد ما صار شيء وما لعب شيء. هذه حرب الألف عام.
1: كيف بتفسر انه امريكا عم تضرب ايران وتعاقبها وبنفس الوقت عم بتقول انه مستعدة تفاوضها؟
0: هيدي لعبة السياسة. يعني لو صار غير شيء انا كنت اتعجبت،
1: بس هي واشنطن بدها اتفاق حقيقي برأيك؟
0: بدها اتفاق بس على اساسه تخضع
1: ايران، بدها استسلام.
0: ايه طبعا، مش استسلام، خضوع. خضوع ما بدي
1: اسمي، يعني استسلام تحت اسم اتفاق
0: إذا بدك، بس في خضوع إيراني، وأكيد بدها تقدر تمون على البترول الإيراني، بدها تقدر تمون على مضيق هرمز أكيد.
1: شو المطالب الفعلية برأيك لأمريكا؟ وقف التخصيب، تسليم المخزون النووي، ضبط الصواريخ، وقف دعم الحلفاء، أو كل هولي سوا؟
0: كلهم سوا، كلهم سوا.
1: ورح تقبل إيران بهوكي
0: الآن؟ لا، بس وقت اللي رح تخسر أكتر إيران، وقت اللي رح تنهار أكتر إيران، وقت اللي رح تكون بعزلة أكتر إيران، يمكن تقبل. يمكن تقبل، بس اللي أنا أكيد منه أنه ما رح يقدروا يكسروا نظام الملالي، النظام باقي.
1: لما واشنطن بتقول أنه وقف إطلاق النار انتهى، وبنفس الوقت بتقبل استئناف المحادثات، شو رسالة لطهران؟
0: رسالة لطهران أنه هي فيها تحرك الأمور مثل ما بدها، وفيها بتكي من وقف إطلاق نار تكب 2000 صاروخ وتحرك الجيش الإسرائيلي، وفيها بتك تاني يوم تعمل موعد وتقعد على طاولة المفاوضات مع ممثلة للدولة الإيرانية. وبالتالي هي ماسكة اللعبة. ما قلت لك المخرج، المفتاحين للخزنة، في مفتاح بطهران، مفتاح بتل أبيب، بس مين معه كود للخزنة؟ أمريكا.
1: إيران بتقول إنه ما بتفاوض تحت التهديد، عندها القدرة فعليا انه ترفض المفاوضات؟
0: هيدا حكي وشعر، مثل من زمان عملوا له غنية للرئيس ميشيل عون، رح نبقى هون مهما العالم قالوا، ما منترك عون وما منرضى بداله، بس شيلوه كلهم اختفوا، ما حدا بقى يروح على قصر بعبدة، وصاروا يخافوا كلهم وقعدوا بالبيت.
1: بس بقى في مناضلين.
0: ايه بس قول المناضلين
1: وبقيوا ناطرين رجعتوا.
0: ايه استثناء، استثناء. أنا عم بحكيك على القاعدة، القاعدة لما بيصير فيه انكسار بالقوة الناس تنكسر. يعني بدنا نعترف إنه ب13 تشرين انكسر قسم كبير من الشعب اللبناني، ومن وراهن الطوائف المسيحية، ومن وراهن التيار الوطني الحر، ومن وراهن الرئيس ميشيل عون.
1: لأي درجة تضرر النظام الإيراني عسكريا اقتصاديا وسياسيا؟
0: كتير، بس هيدا ما منعه انه يكفي، لانه إيران بلد عظيم ما تنسى. يعني اول شيء فوق 90 مليون، تاني شيء عندهم ناس بيفكروا، عندهم كتير ناس بيعملوا بحث علمي، في كتير أبحاث علمية إن كان طبية أو غير طبية، أو بالبترول أو بالزراعة أو بالاقتصاد، في كتير أبحاث، مئات الأبحاث بتطلع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني منه بلد سهل هيك بتكي فيك تبرمه.
1: برأيك الضغط الخارجي اليوم بضعف نظام الإيراني، أو بالعكس بيخلي المجتمع يلتف حوله بيعطيه قوة أكبر؟
0: لا، ما بعتقد بيخلي المجتمع يلتف حوله، لأنه مثل ما قلت لك الأذرع الإيرانية تقريبا تلاشت بالعراق، تقريبا تلاشت باليمن، تقريبا تلاشت بسوريا، حدث ولا حرج، ما بقى فيه
1: إيراني. داخل إيران اليوم في توحد أو في صراع بين الحكومة والحرس الثوري
0: والمتشددين؟ في صراع خفي، لأنه في ناس عم تتوقف، في ناس عم تغتصب، في ناس عم تسجن، وفي ناس عم تقتل، يعني عم بيشنقوها أو يقتلوها أو يعملوا فيها محاكم ميدانية.
1: لا، إذا في تعدد بمراكز القرار، أو في تحت الطاولة إذا بدك عدم انسجام، مع مين عم بتفاوض أمريكا فعليا؟
0: أمريكا عم بتفاوض مع النظام الإيراني، ما أنا عم بتفاوض مع الشعب الإيراني. أنا برأيي إذا بتطلع
1: مع النظام، أنا مقصدي مع الحرس الثوري المتشددين أو مع الحكومة.
0: أنا برأيي
1: إذا هني مش متفقين مع بعض،
0: أنا برأيي تلتتهم بيدرسوا بذات الكتاب، الحكومة والحرس الثوري والمتشددين بإيران كلهم بيدرسوا بذات الكتاب. وبالتالي مين ما حكي باسم واحد بكون عم يحكي باسم الثلاثة.
1: شو بقى بعد من أدوات ردع بإيد إيران لتقدر تستمر بهيدي الحرب؟ وهل قادرة تستمر لفترة طويلة ضد أمريكا وإسرائيل؟
0: يبدو هيك، يبدو هيك، لأنه بعد ما استسلمت إيران، بعد ما تنازلت بما فيه الكفاية لدرجة انه امريكا تقول وقفت الحرب وخسرت ايران الحرب.
1: هل احتمال الانقلاب او الصراع الداخلي على السلطة بايران جدي، او مجرد رهان غربي مبالغ فيه؟
0: هو جدي، بس حظوظه كتير قليلة بالنجاح.
1: ليش؟
0: لانه النظام كامش الشارع بشكل كتير قوي، والاعداد الايرانيين يلي هن ضد النظام كتير قليلة ومفرطعة يعني مفرقة ومنهم حزب سياسي، منهم مجموعة سياسية، ومنهم مسلحين يعني ما عندهم سلاح إلا الرغبة بتغيير النظام.
1: ماضيك هرمز بعده أهم ورقة برأيك ضغط بإيد إيران
0: لحد الآن؟ نعم لحد الآن. بكرة ما
1: أي متى شو إذا بكرة بطل شو بيكون البديل؟
0: أنا برأيي ما رح يبطل، رح يضل كتير مهم، وأمريكا مراهنة عليه والغرب مراهن عليه
1: إنه
0: بدهم مضيق هرمز. يعني أمريكا ما رح تقبل توقف هاي الحرب إلا ما يصير عندها سيطرة شبه تامة على مضيق هرمز وضمانة إنه الإيرانية ما بيهاجموا السفن يلي بتمرق بمضيق هرمز إن كان سفن.
1: قادرة بعد إيران لفترة طويلة تسكر مضيق هرمز؟
0: بشكل متقطع إيه، بشكل كامل وغير متقطع لا.
1: وشو رح يصير بأسعار النفط والاقتصاد؟
0: رح تلعب مثل ما أسعار الذهب عم تلعب.
1: بس
0: ينزل النفط بيتركوه الأمريكان، بس يطلع النفط بيبيعوه، بس ينزل الذهب بيشتروا الأمريكان ذهب، بس يطلع الذهب بيبيعوا.
1: بس فعليا مين المتضرر الأكبر؟ أوروبا، الصين، الخليج أو إيران بنفسها؟
0: أكتر شيء إيران، لأنه الصين بعد دولة أعظم من إيران ما بتتضرر بهيك حرب إقليمية.
1: يعني من وراء بحكي من وراء النفط ومن وراء
0: إذا صار حرب مباشرة بين أمريكا والصين من خلال الهجوم على تايوان أو غيره ما رح تتضرر.
1: بس اليوم الصين هي يعني أكبر شريك اقتصادي لإيران، ليه ما عم نشوف منها تدخل واضح لحمايتها؟
0: لأنه الصين ما يعني بتحب إيران، بتحب بين مزدوجين، بس ما بتورط حالها كرمال إيران لأنه إيران شريك اقتصادي منه شريك إذا بدك عقائدي. أبدا منه شريك عقائدي.
1: قادرة الصين برأيك ممكن تضغط على إيران حفاظا على الطاقة والاستقرار بدل ما تدافع عنها؟
0: ما فيك تعرف النيات أستاذ رالف، هيدي أسئلة كتير كبيرة ما حدا بيقدر يجاوب عليها. يعني ما فيك تعرف شو نية الصين الآن، ما فيك تعرف إذا الصين بكرة بيطلع عبالة تقوم وتحتل تايوان وأمريكا تجي تعمل حرب معها، ما فيك تعرف إذا إسرائيل بكرة بتقوم بتلاقي 20 طيارة F-35 عم بيهاجموا أنقرة وعم بيعملوا عم بيشنوا حرب ضد الرئيس رسب طيب أردوغان، ما فيك تعرف. بس كلهم هول واردين. وعلى كل حال الإسرائيلية قالوا إنه نحن التارجت تبعنا بعد إيران هو تركيا ومن بعدها مصر.
1: شو حدود الدعم الروسي لإيران، وهل موسكو مستعدة برأيك تخاطر فعليا بالمواجهة كرمالها ولا
0: أكيد لا.
1: مثل
0: أكيد
1: سوريا
0: لا، لأنه موسكو بهمة تضل بعلاقة طيبة مع أمريكا. أكيد لا.
1: يعني معقول المشهد اللي شفناه بسوريا يرجع يتكرر مع إيران؟
0: أكيد لا، لأنه شفنا بالآخر كيف انكفأوا.
1: ما هيدا قصدي،
0: كيف انكفأوا الروس وتركوا بشار الأسد.
1: هيدا قصدي، معقول نرجع نشوف هاي المشهد؟
0: لا لا لا لا، ما بعتقد
1: بيتركوا إيران؟
0: بعتقد إيه، أنا بعتقد الروس ما عندهم استعداد يكرروا الاختبار السوري. ما بعتقد، خصوصا أنه النظام الإيراني يعني على شفير هاوية. بس أكيد النظام الإيراني متماسك أكتر بكتير أمنيا واستخباريا من النظام السوري. لما تنسى أنه بسوريا كان في أقلية حاكمة.
1: العقوبات الأمريكية الجديدة قادرة تخنق النظام الإيراني، أو برأيك إيران بنت شبكات فعالة للالتفاف عنه؟
0: بنت شبكات فعالة وما قدرت تلتف وما رح تقدر تلتف، ومزحة يعني يحني هلأ. لأنه
1: بس المواطن الإيراني ما بيدفع الكلفة الأكبر، يعني
0: أكيد.
1: يعني يمكن القيادة الإيرانية ما تتأثر بهيدي العقوبات، ولكن المواطن الإيراني
0: أكيد المواطن بيدفع سعر غالي. بس تأكد أنه العقوبات هي حكي. يعني يحني بتكي شالوا العقوبات ليه؟ لأنه في تفاهم بينهم وبين رئيس أحمد الشرع، أنه رئيس أحمد الشرع هو زلمهم خاص ناس، يعني هو حليف السي اي اي وهن خلقوه وهن مولوه وهن عطول المخطط، يعني التخطيط يلي لازم يعملوا ليوصل على السلطة، وهن دعموا وهن ما دعموا بقاء الرئيس الأسد، ويمكن الأمريكان هن اللي ضغطوا على الروسي مشان ما يوقف حد الرئيس الأسد لأنه إجا وقته خلاص expiry date.
1: بالنسبة للبنان كل اللي عم بيصير من إيران لماضيك هرمز لكل شيء، شو الانعكاسات المباشرة على لبنان؟ يعني إن كان نفطيا، سياسيا، كهربائيا، النقل، سعر
0: نفطيا أنه بيغلى البنزين على كاهل المواطن اللبناني،
1: بعد بيقدر يحمل المواطن اللبناني
0: كل هالأسف؟ أنا بعتقد إيه بيقدر بيحمل لأنه عايش مرحلة الحرب وتحمل. يعني في ناس صارت بلا إحساس بلبنان، وفي ناس صارت بلا مخ، وفي ناس اللي هن أغلبيتهم مش واعيين بعد على التغيير العالمي اللي عم بيصير وكيف لبنان بده يمشي مع هالتغيير العالمي.
1: برأيك إيران كانت فعلا قريبة من أنها تمتلك قنبلة نووية، أو كانت فقط بتمتلك المواد وخبرة بتسمح لها أنها معقول تعمل تجارب ليكون عندها قنبلة؟
0: أنا برأيي إيران كانت كتير قريبة من أنه تمتلك قنبلة نووية إن لم تكن تمتلكها الآن. إن لم تكن تمتلكها الآن لهالسبب الأمريكان والإسرائيلية ما عم بيحلوا عنها. ما تنسى انه لما الرئيس صدام حسين امتلك القوة النووية الاسرائيلية راحوا قصفوا مفاعل اوزيريس، بعتقد كان اسمه اوزيريس اذا ماني غلطان، ما تنسى هالشي. ف
1: وما تنسى الضربات
0: اللي ما تنسى انه اسرائيل دعمت بالحرب الايرانية العراقية بين 1980 و 1988، مين كان الداعم الاكبر لاسرائيل؟ مين كان الداعم الاكبر لايران؟ اسرائيل. اسرائيل كانت عم تزودها بالسلاح، يعني كله كذب بكذب. مين بوقتها كان نظام الملالة اللي هلا عم بحاربوه، عرفت كيف؟ يعني اذا ايران تخلت عن قوتها النووية، واذا ايران تخلت عن التشدد الملالة يمكن يقبلوا بالملالة. كيف دخلك فهمني كيف امريكا قبلانه بالتشدد بافغانستان؟ الامريكان غزوا الافغان، مين حاكم بافغانستان؟ مين ان اللي حاكمين؟ مين؟ يعني المتشددين السنة، ما الامريكان كانوا داعمينهم تيحاربوا على اساس الشيوعية، يعني تيحاربوا الوجود الروسي وهشلون للروس، شوي حاربون الامريكان شوي، هلأ رجعوا الامريكان داعمين لافغانستان. انت بتعرف قديه بيبعتوا بعشرات الملايين
1: الدعم. معقول الرئيس ترامب بيسلم لبنان للرئيس الشرع ويقول له خلصني من حزب الله؟
0: كل شيء وارد بالسياسة. بالسياسة المصالح هي إذا بدك بتأثر على قرارات الدول. يعني معقول اليوم نتصور أمريكا اللي بتتغنى بالديمقراطية هي داعمة للنظام بأفغانستان اللي هو نظام داعس المرأة بالسرمية وداعس العالم بالسرمية، وبيمنع المرأة تلبس، وبيمنع المرأة تحكي، وبيمنع المرأة تروح على المدرسة، وبيمنع المرأة تروح على الجامعة، نظام مجنون، عرفت؟ فالطالبان، يعني عم بحكي عن الطالبان. طيب الرئيس الشرعي نحن بنعرف بالأول كان مع القاعدة وكان مع المدري مين وكان مع النصرة، وفي مدة السيد وليد جنبلاط كان يقول كذا مرة رددها، قال أنا برفض أقول أنه النصرة هن إرهابية، يعطيه العافية، يعني يعطيه العافية أنه النصرة شو يعني هن. وفي مدة السيد سمير جعجع رئيس حزب القوات قال فليحكم الإخوان، كمان يعطيه العافية. أصلا جعجع وجنبلاط أنا برأيي دارسين بذات الكتاب، يعني كل واحد بمنطقة بس أنه دارسين بذات الكتاب، يعني عندهم ذات المعلم.
1: زيارة وزير الخارجية السوري لطرابلس يلي هي يعني طرابلس إذا فينا نقول أكتريتها سنة، شو رمزيتها؟
0: هلأ صارت كلها سنة لأن المسيحية ما عاد عندهم ولا كلمة بطرابلس.
1: أوكي، شو رمزيتها؟
0: رمزيتها إنه نحن منحبكم وبس مش أكتر. يعني الوزير الشيباني أعلن محبته وعاطفته كطائفة سنية هلأ هي مستلمة السلطة. هلأ المهم ما تعمل الطائفة السنية بغير طوائف سنية مثل ما هن عملوا فيها.
1: افتتاح مطار الإيعاد بهيدا الوقت تحديدا، لا شو الفكرة منه؟
0: ماشي، ما له رمزية. هو
1: هيك سيقبت؟
0: هو لا ما سيقبت، هو صالون مدة عم يشتغلوا عليه. هو مطار حيوي بيساعد أهل عكار وأهل الشمال وأهل الكورة يعني كل المناطق إلى حد المطار إنه يستخدموا هذا المطار بدل ما ينزلوا على بيروت. ما إلها أنا برأيي ما بشوفه إلها رمزية بس إنه حلو إنه تتسمى باسم الرئيس معوض، يعني مش شغلة عاطلة.
1: بالعودة للنووي الإيراني وإسرائيل، برأيك الضربات أخرت البرنامج أو أخرت إذا بدك الإعلان عن وجود إنبري، كونك عم تقول أنت برأيك إنه يمكن موجودة، أو شو أدت؟ يعني
0: لو الضربات شلت البرنامج النووي أو شلت إمكانية إنه تمتلك إيران قنبلة نووية كانت استسلمت إيران. هذا أثبتنا بعد ما خلصت القصة.
1: فيك تدمر المعرفة والخبرة النووية بالقصف؟
0: فيك إيه، فيك تقتل
1: المعرفة،
0: فيك تبعت الموساد يقتل كل
1: الخبراء
0: والعلماء. وصارت قبل، يعني الموساد بيبعت، الموساد منتشر بكل العالم.
1: إذا شعرت إيران إنه ما عندها حماية من كل الدول المجاورة، برأيك بتتخلى عن نووي أو بتتمسك
0: ممكن
1: فيه أكثر؟
0: ممكن تعمل تنازلات، الحياة بتجبرك بالسياسة. التنازل هو يعني أحد الأمور اللي بيلجأوا عليها الناس.
1: هالتست يلي عم بيصير بالمنطقة بين إيران وأمريكا، شو عم بيعلم برأيك الصين وجوارها وروسيا، يعني أو الآخرين، أنه امتلاك السلاح النووي هو الضمانة الوحيدة لعدم التعرض للهجوم؟
0: لا، الصين غير موضوع. انتبه، مش كل دولة عندها سلاح نووي يعني أمريكا بتقوم ضدها. يحيي باكستان فاتت بالمفاوضات وهي رعية المفاوضات، وباكستان دولة نووية.
1: صح. بس انا ما قصدي
0: اليوم، كيف الامريكان قابلين بباكستان دولة؟
1: بس اليوم الاسلحة اللي موجودة بايران،
0: باكستان دولة سنية، كيف قبلانة فيها كدولة نووية امريكا؟ فسر لي ليه باكستان إلها حق وطهران ما إلها حق؟ ليه؟ لانها شيعية او لانه نظام ملالي او لانه ضد السياسة الامريكية بالظاهر؟
1: لا، انه ضد السياسة الامريكية
0: بالظاهر. انا دايما بقول بالظاهر، لانه بالباطن انا برأيي في تفاهم شيعي اسرائيلي وشيعي امريكاني، والتفاهم النهائي اللي رح يصير اول مستفيد منه رح يكون بالاقليم نظام الملالي وبلبنان الطائفة الشيعية الكريمة، خصوصا اذا صار سلام مع اسرائيل وتطبيع. ماني اكيد بس سلام، يا حبي مصر في سلام بس ما في تطبيع، بالاردن في سلام بس ما في تطبيع.
1: اليوم برأيك اسرائيل بدأ اتفاق امريكي ايراني مضبوط، او بتفضل ايران ضعيفة وتحت الضربات؟ شو بدأ اسرائيل؟
0: بتفضل الاثنين، يعني ايران ضعيفة وتحت الضربات ومع اتفاق لمصلحة اسرائيل ولمصلحة امريكا.
1: ليه؟
0: لانه اسرائيل ما بتشبع، لا بتشبع نفط ولا بتشبع مصاري ولا بتشبع دم ولا بتشبع ارهاب ولا بتشبع تسلط ولا بتشبع تفرض مظلومية على الشعوب العربية والإسلامية، ما بتشبع.
1: بس إسرائيل شو بدها تغير النظام الإيراني، ولا بتخاف من المجهول ومن من سيأتي؟
0: إسرائيل بدها تفرض حالها كقوة إقليمية وحيدة، ومن خلال هالفرض يلي عم تفرضه بدها يا تركع الشعوب بشكل إنه هي تصير الماستر الوحيد بالمنطقة، أو تعمل إسرائيل الكبرى، يعني من النيل للفرات. واغلب الظن انا برايي يكونوا عم بيشتغلوا على مشروع
1: الكبرى
0: من النيل للفرات، يلي بلش باحتلال الجنوب اللبناني وباحتلال اقسام كبيره من الجنوب السوري. ما تنسى اليوم الاسرائيلي اذا بيوقف محل ما هو بالجنوب السوري قادر يقشع الشام. ما تنسى انه اليوم الاسرائيلي احتل امكنه كتير استراتيجيه بالجنوب، على راسهم تلت الشقيف، يعني قلعه الشقيف. هلا تلت علي الطاهر ما بنعرف، في ناس في تقارير بتقول انه الاسرائيليه صاروا على علي الطاهر، يعني كشفوا عن النبطيه وعلى كل الامكنه يلي محيطه بالنبطيه، وفي ناس بيقولوا لا منهم بعلي الطاهر. وانا برايي بس يلقطوا علي الطاهر، يعني يحتلوا علي الطاهر، بعد فيه اقليم التفاح، لانه كمان باقليم التفاح في مرتفعات 800 و900 و1000 متر، كمان ساعتها بيكشفوا على كل الطريق الساحلي من صيدا للنقورة، وما بعد فيك تمرق شيء من تحتهم.
1: من بين قطر، عمان، تركيا، السعودية ومصر وباكستان، مين عنده القدرة الحقيقية ينجح بالوساطة؟
0: لحد الآن باكستان نجحت بالوساطة، قدرت تحطهم مع بعضهم وتوصلوا ل... ل... لاتفاق الإطار بمعزل عن رأيك باتفاق الإطار. يعني أنا عندي كتير ملاحظات على اتفاق الإطار، أهمهم أنه لم يلحظ انسحاب العدو الإسرائيلي اللي نكل بشعبه وقتل بشعبه وهجر بشعبه وكسر البيوت وسحق البيوت وما خلى شيء بالكرامة اللبنانية، لأنه كرامة
1: بس الـ الـ يعني الاتفاق بيربط أنه انسحاب الإسرائيلي بمعايرجة سلاح حزب الله.
0: هيدا حكي، هن عارفين أنه ما راح يتعالج سلاح حزب الله إلا بالقوة، لأنه ما راح يسلموا الجماعة.
1: يعني شو هو؟ هو عم نعطي فرصة لإسرائيل لتأجيل الانسحاب.
0: بدك تسميه هدنة سميه هدنة، مع أنه في اتفاق هدنة بين لبنان وإسرائيل وقعوا عليه لبنان وإسرائيل عام 49 من بعد حرب 48. قلت لك ب 48
1: بس مين رح يقرر أنه لبنان نفذ التزاماته؟ الدولة اللبنانية، إسرائيل، أمريكا أو لجنة دولية؟
0: أكيد أمريكا وإسرائيل ولجنة دولية أكيد. أكيد ما رح يراهنوا على الرأي اللبناني أكيد.
1: ليه؟
0: لأنه ما عندهم سقب لبنان. ما عندهم سقب لبنان، مشكلتهم انه ما عندهم سقف الدولة اللبنانية وما بيعطوها شيء للدولة اللبنانية. يعني اليوم امريكا مستعدة تسلح الجيش بس على شرط تاخد من الجيش وعد انه هو ما بيهاجم اسرائيل. طب يا خي مين عم بيقصف؟ ما اسرائيل اللي عم تقصف. يعني السوري اليوم فك عنه.
1: يعني اليوم الانسحاب تبع اسرائيل لازم يتزامن مع انتشار الجيش، او الانسحاب قبل وبعدين بينتشر؟
0: انا برايي ما راح ينسحب ولا جندي
1: اسرائيلي
0: الا اذا حزب الله سلم كل سلاحه الثقيل والخفيف وانخرط بالدوله اللبنانيه، وهذا شيء.
1: وراح ينسحب الاسرائيلي ولا راح يضل؟
0: هو هيك بيقول بس انا ما عندي ثقه فيه. انا شو ما بيقولوا الاسرائيليه والصهاينه من ايام من 1897 تاريخ المؤتمر الصهيوني الاول يلي كان على راسه تيودور هيرتز وديفيد بن غوريون اول رئيس وزراء اسرائيل، من وقتهم مرورا بجابوتينسكي اللي هو استاذه لنتنياهو، مرورا بنتنياهو، مرورا باللي رح يجي ولا نتنياهو، ما عندي ولا سقب ولا كلمه بيقولوها.
1: امريكا قادره تعطي ضمانات فعليه لانسحاب اسرائيل او معقول تتبدل حسب الادارات يلي بتجي وحسب؟
0: انا برايي لا، لانه بامريكا في ديمقراطيه بالسياسه الداخليه، ممكن شي يوم الشعب الامريكاني يعزل الرئيس ترامب ويجي شي حدا منه مثله او شي حدا ديمقراطي سياسته مختلفة.
1: برأيك المفاوضات يلي عم بتصير كان لازم تصير بنقاش وطني نيابي ولا لانه حجم مفاوضات كبيرة؟ ولا كان لازم تصير بهيدا الاتفاق؟
0: نقاش الوطني ما رح يوصل لشي لانه في انقسام كتير كبير، حكينا تاريخ الانقسامات والازمات. يعني من زمان كان الانقسام على الإسلام والمسيحية، بعدين صار الانقسام على الوجود الفلسطيني المسلح، بعدين صار الانقسام عم بعطيك ريزومي على الوجود السوري المسلح انه هو وصاية او وجود او احتلال، بعدين صار انقسام على الوجود الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي.
1: اللي شو اخطر بند بالاتفاق دكتور؟
0: انه ما رح ينسحبوا الإسرائيلية، هيدا اخطر بند.
1: وشو اهم نقطة ايجابية لازم لبنان ما يضيعها؟
0: اهم نقطة انه قدر الباكستاني برعاية أمريكانية قدر أقعدهم مع بعضهم على نفس الطاولة. يعني قدر أقعد سفيرتنا مع السفير اللبناني اللي كان بيعته سفير سيمون كرم إذا ماني غلطان، كان بيعته الرئيس جوزيف عون، قدروا قعدوا على نفس الطاولة. هلأ لوين بتوصل؟ ما حكيوا مع بعضهم، ما سلموا على بعضهم، هيدا تفاصيل. أنا برأيي أنا عم بحكي بالمضمون، بالمضمون هاي يمكن نقطة بداية بالنسبة لإلي، بس إذا بدك تعمل حوار وطني واستفتاء وطني ما رح توصل لشيء، لأنه هلأ الانقسام حاد أكتر بكتير من مكان الانقسام على قصة الإسلام والمسيحية، نفيان لا يستعان أمة جورج نقاش 49، وعلى الانقسام على الوجود الفلسطيني المسلح، وحاد أكتر على الانقسام السوري وقت الفيتو السورية بعام 76، وعلى كل المشاكل.
1: اليوم في خطر على الداخل اللبناني؟
0: أكيد في خطر، في خطر على انقسام البلد وفي خطر على
1: تقسيم. قادر الجيش يضبط هذا الخطر؟
0: لحد اليوم نعم، لحد اليوم نعم. وأتمنى أنه كل الناس يلتفوا، انا لا اراهن اليوم.
1: خايف من حرب اهليه؟
0: أكيد
1: حول موضوع السلاح،
0: اكيد خايف من حرب اهليه. خايف من 7 ايار اكيد، ودائما بقولها وبكتبها عندي بالسوشيال ميديا، بس انا اليوم لا اراهن إلا على الجيش اللبناني.
1: اليوم السلاح هو ضرورة للحماية من الاحتلال، سلاح حزب الله، أو هو صار ذريعة لبقاء الاحتلال؟
0: كان ضرورة، صار ذريعة، لأنه هلأ لو ضرورة
1: كيف ينكسر هالموضوع؟
0: إنه
1: المقاومة، إنه السلاح تسلم،
0: إنه المقاومة اليوم في 60-70 ضيعة ما قادر اللبناني يفوت عليهم، طب يروح يحررون.
1: برأيك إذا انسحبت إسرائيل أولا السلاح بيرجع بيتسلم
0: لاحقا؟ ولا يمكن تنسحب إسرائيل أولا، ولا يمكن. السيناريو المناطق التجريبية
1: تنفيذ طب متزامن،
0: السيناريو المناطق التجريبية استاذ رالف استاذ معتوق هن بالونات اختبار بس، والرابح الأكبر هو الإسرائيلي، هو العدو الإسرائيلي.
1: معقول يصير في يعني تزامن بالانسحاب وتسليم السلاح تحت مراقبة دولية؟
0: ولا يمكن، أنا برأيي السلاح حزب الله ولا يمكن يتسلم إلا بالقوة يعني
1: أو بقرار إيراني،
0: أو بقرار إيراني إذا إيران انكسرت. يعني اليوم تلي حزب الله بيسلم سلاحه، أعتبر أنه إيران انكسرت وفاتت بي.
1: شو بده حزب الله تيسلم سلاحه؟ دور أكبر بالبلد؟ شو بده؟
0: صار عنده دور أكبر حزب. عم نقلك بال74
1: عم بحكي بعد
0: بحكينا
1: الأطماع الجديدة،
0: أطماع جديدة أنا برأيي بده السلطة.
1: شو يعني بده هو يحكم البلد؟
0: أكيد طبعا طبعا، بس ما بيقوله. يعني بال74 قلت لك إجا الإمام موسى الصدر الإيراني والمجنس لبناني، يمكن جنسوه أيام الرئيس فؤاد شهاب، يمكن مني أكيد يرجى التأكد من هذه المعلومة، شيل المارد الشيعي من القمقم اللي كانوا حاطينه فيه كابسينه فيه اجتماعيا وسياسيا ومجتمعيا من أيام جنرال جورو، بس أعلن لبنان الجديد لبنان الكبير عام 1920. وبعدين هاي أول إذا بدك أول ظهور علني بالوجود الشيعي اللي عم يفرض حاله، يعني حركة المحرومين. تاني وجود هو انتفاضة 6 شباط 1984، بس اتفقوا الاشتراكي وأمل يعني الدرزي والشيعي، وشحطوا الجيش اللبناني من بيروت الغربية، وما عاد عنده الرئيس أمين جميل أي سلطة على بيروت إلا بالمناطق الشرقية، كمان بالمناطق الشرقية لأنه كان هو القوات بيكرهوا بعضهم يعني كمان. فبالتالي وهلأ مع ظهور حزب الله بال82 كانت تالت طريقة أو تالت مانيفستيشن، يعني تالت ظهور بفرجي أنه من هلأ رايح ما بقى فيك تاخد قرار بلبنان إلا برضا الطائفة الشيعية.
1: هل دمج بعض عناصر الحزب بالجيش أو المؤسسات الأمنية حل واقع أو خطر على بنية الدولة؟
0: خطر على بنية الدولة، لأنه هن عقائديين. يعني هن عقيدتهم، تصور استاذ رالف أنه عنا ببعلبك، وهي المعلومة شبه أكيدة، في مناطق فيها مدارس ابتدائية عبكرة ما بيحطوا النشيد اللبناني كلنا للوطن للعلا للعلا،
1: شو بيحطوا؟
0: بيحطوا النشيد الإيراني.
1: اف
0: ايه، يعني الأولاد بيطلعوا ولائهم للولي الفقيه، مش لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومؤسسات الدولة والأرز اللبنانية.
1: هاي معلومة مؤكدة؟
0: شبه مؤكدة. وخلي حدا يكذبني.
1: إذا تحول الحزب إلى حزب سياسي بالكامل، شو بيصير بمقاتليه وموظفيه ومؤسساته الاجتماعية؟
0: أنا ماني ضد عزل مقاتلي الحزب الحزب الله، لأنه هؤلاء ناس بشر مثلنا مثلهم، بس أنا مع أكيد أنا ضد أن يفوتوا بالمؤسسات الأمنية، لأنه ما رح يقدروا يشتغلوا مزبوط، لأن غير عقيدة هول سلهم 5-10.
1: بس الدولة قادرة تعطي البيئة الشيعية ضمانات أمنية اجتماعية اقتصادية كرمال يقدروا يلاقوا البديل؟
0: لحد اليوم لا، لحد اليوم لا، لهالسبب خطر الانقسام بلبنان هو كتير كبير.
1: كيف ممنوع، كيف نمنع تحويل مطلب السيادة إلى انتقام من طائفة، ومنمنع بنفس الوقت استخدام الخوف الطائفي لحماية السلاح؟
0: سؤال كتير مشربك وما بعتقد حدا في جاوب عليه بدءا مني. بس قلت لك اليوم مبدأ السيادة صار كتير مش واضح، يعني حتى أمريكا أنا برأيي الدولة ما عاد عندها سيادة، لأنه في محلات بأمريكا ما عندها سيادة بالكون. يعني منا لا تسود على كل الكون، والصين لا تسود على كل الكون، وسوريا روسيا الفيدرالية لا تسود على كل الكون، وبالتالي ما بقى في دولة عندها سيادة إلا على مناطق محددة. طبعا للدول الإقليمية والدول العظمى السيادة بتنتشر على أمكنة أكثر من الدول الصغيرة مثلنا. بس استخدام الطائفية اليوم صار كتير إذا بدك أمر مهم، لأنه على أساسه ستبنى الدول. يعني المشروع الإسرائيلي لا يتوقف فقط على احتلال إسرائيل لدول جديدة، يتوقف أيضا على تقسيم المنطقة إلى دول طائفية.
1: إذا رفض الحزب كليا كل القصص يلي حكينا فيها، شو خيارات الدولة غير الحرب والعقوبات والعزل؟
0: ما عنده غير خيارات. بس أنا برأيي الدولة ما لازم تلجأ لمبدأ القوة، لازم دايما تلجأ لمبدأ الحوار، لأنه نحن مختلفين للعظم. أنا شخصيا أختلف للعظم مع حزب الله عقائديا وسياسيا، بس أنا ما برضى كزياد نجيم كلبناني مسيحي ماروني، لا أرضى أن تنكسر أي طائفة بلبنان حتى ولو مختلف معها للعظم، لأنه إذا انكسرت أي طائفة انكسر البلد كله. رغم كل هالانقسام الحاد والعميق بيننا وبين مناصري حزب الله.
1: لبنان عم بفاوض فقط لإنهاء الحرب برأيك، أو صار فعليا على طريق السلام والتطبيع؟
0: لا، بعده بعيد كتير السلام،
1: يعني لإنهاء الحرب
0: حتى ما رح يقدر يمكن ينهي الحرب طالما في سلاح بإيد حزب الله، حتى لو سلاح خفيف ما بيقدر ينهي الحرب.
1: السلام معقول يكون مستقر من دون حل للقضية الفلسطينية ومن دون قبول لبناني داخلي واسع؟
0: ما في سلام مع إسرائيل. أنا اليوم معلوماتي المتواضعة وقراءتي للسلوك الإسرائيلي والسلوك الصهيوني منذ نشأة الصهيونية ببازل، يعني خلال انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول 1897، لا سلام مع إسرائيل. يعني إسرائيل ما بدها السلام وما بتعرف السلام وما بتعرف لغة السلام.
1: القضية الفلسطينية وين؟
0: أي قضية فلسطينية؟ ليش بعد فيه قضية فلسطينية؟ ليش بعد فيه حدا من العرب داعم القضية الفلسطينية؟ ليش بعد فيه حل الدولتين؟ ونو حل الدولتين؟ إخواننا بالسعودية بيقولوا أنه هني ما بيعملوا سلام مع إسرائيل إلا إذا لجأت إسرائيل للحل، حل الدولتين. ما في حل دولتين.
1: وين بتشوف لبنان بعد سنة؟ وشو القرار اللي لازم ياخدوه اللبنانية؟
0: لبنان بعد كم سنة بشوفه أنا منقسم على نفسه، ومنهار اقتصاديا ومنهار اجتماعيا ومقسم إلى دويلات طائفية، مؤكدا قول جبران خليل جبران اللي كتبه من أكثر من 90 سنة: ويل لأمة مقسمة إلى أجزاء وكل جزء فيها يحسب نفسه أمة. يعني كان عارف جبران خليل جبران من 80 أو 90 سنة أو حتى أكثر
1: إنه نحن واصل لهون، إنه
0: لبنان ما بيزبط ولا يمكن يزبط إذا ضلوا متيس، إذا ضلوا الطوائف اللبنانية كلهم متيسين.
1: نحن وصلنا لختام حلقتنا، بعد عندي كتير مجموعة من الأسئلة اللي كنت عبالي أطرحها عليك. بدي أتشكرك دكتور لتلبيتك الدعوة اليوم.
0: أنا اللي بشكرك أستاذ،
1: ودايما يعني جاهز بكل المعلومات لتزودنا فيها. شكرا لك، إن شاء الله بيجدد لقائنا قريبا مش كتير.
0: شكرا أستاذ ألف لك ولإذاعة صوت كل لبنان. شكرا.

في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في ODV تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا دار السلام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد التصعيد الإسرائيلي جنوبا، يواصل الجيش الإسرائيلي المتمركز على محور أرنون كفر تبنيت النبطي الفوق عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة باتجاه المحور والقرى المقابلة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل. ولا يزال ذوي القذائف يسمع بوضوح في عدد من قرى قضاء مرجعيون وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، كما سجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض جدا في الأجواء الجنوبية، ولا سيما فوق قرى وبلدات قضاء صور. واليوم سجل تحرك آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه زوتر الغربية. رأى النائب حسين الحاج حسن أن أسوأ ما فعلته هذه السلطة هو اتفاق الإطار، معتبرا أنها حولت المشكلة من لبنانية إسرائيلية إلى لبنانية لبنانية، وحصرت المشكلة بالسلاح ونزع السلاح. وتوجه للسلطة قائلا: ما هذا الحس الوطني العظيم؟ ما هذه الرؤية الاستراتيجية والإنجاز الذي حققتموه؟ التحدث عن مناطق تجريبية تنسحب منها إسرائيل ثم تعود إليها وتراقبها وتفتشها.
2: أسوأ ما فعلته هذه السلطة في هذا الاتفاق، حولت القضية المشكلة بين التي هي في الحقيقة هي الأصل والأساس، حولت القضية التي هي الاحتلال الصهيوني على الأرض اللبنانية والمشكلة بين لبنان وإسرائيل، هيك الموضوع، إلى مشكلة لبنانية داخلية. يعني على القضية اللي مضت عليها هاي السلطة أن المشكلة القائمة حاليا هي السلاح وضرورة نزع السلاح وضمن العدو.
3: شو هالحس الوطني العظيم؟
2: شو هالرؤية الاستراتيجية؟ قالوا بيحكوك عن الإنجاز، شو الإنجاز اللي عملوه؟
1: أكد البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي أن لبنان يحتاج إلى السلام ويرفض الحرب، مشددا على أن الأوطان لا تبنى بمنطق الغلبة بل بالشراكة والتعاون بين جميع مكوناتها. وقال الراعي إن حياد لبنان الفاعل يبقى الضمانة الأساسية لرسالته التاريخية، معتبرا أن اعتماد هذا النهج يعيد لبنان إلى دوره كجسر للقاء ومنبر للحوار بدلا من أن يكون ساحة للنزاعات والصراعات. أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارا حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل، كما حدد نسب التخفيض على الغرامات وفقا للحالات المنصوص عليها فيه، بحيث يستفيد المكلفون من تخفيض بنسبة 90% في الحالات التي تستوفي الشروط المحددة، فيما تبلغ نسبة التخفيض 75% أو 50% في حالات أخرى، وذلك تبعا لطبيعة التكليف والإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن المهل المحددة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، ذكرت صحيفة يادعوت أحرونوت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع تطورات التصعيد عن كثب، مع استعداد الجيش لاحتمال امتداد المواجهة إلى إسرائيل، سواء عبر هجمات مباشرة من إيران أو من خلال جبهات إقليمية أخرى. وأضافت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي عزز جاهزية منظومات الدفاع الجوي وحدث خططه العملياتية وقاعدة بيانات الأهداف داخل إيران تحسبا لأي تطورات ميدانية. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة يادعوت أحرونوت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا اتصالا هاتفيا تناول تطورات التصعيد مع إيران، فيما لم يحدد حتى الآن موعد للقاء كان الجانبان قد أعلنا سابقا عن عزمهما لعقده في ظل انشغال الإدارة الأمريكية بإدارة الأزمة الحالية. أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة مددت إعلان الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 28 من تموز. أفاد التلفزيون الإيراني باستئناف الرحلات الجوية في مطار بوشهر في جنوب إيران بعد توقف دام لأربعة أشهر. وصفت هيئة بحرية بريطانية التهديد الأمني في مضيق هرمز بالشديد للغاية. أعلن الديوان الأميري القطري أن الصلاة على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ستقام بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، كما أعلن الحداد في

0: من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد. في غضون ذلك تقدم الرئيس الإماراتي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولشعب القطري الشقيق في وفاة الشيخ حمد، كما تقدم رؤساء تركيا والأردن ومصر وباكستان، بالإضافة إلى وزير خارجية العراق ورئيس وزراء الهند ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بالتعازي لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بوفاة الأمير السابق. بهذا ينتهي عرض الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: لا، بدنا نروح.

مشاكل البروستات وحلولة، موضوع كلينيك مع الدكتور ألان خلف وروني الخوري، 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: النائب بيير بوعاصي في كلام يوصل، ماذا يقول عن زيارة الوزير الشيباني لبنان وعن علاقة القوات اللبنانية مع سوريا؟ وهل يزور الدكتور جعجع دمشق؟ كيف يصف العلاقة مع رئيس الجمهورية؟ وما موقف حزب القوات من الفيدرالية؟ وهل غطى وزراء القوات مع كامل الحكومة احتكار جملات للإسمنت؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وثلث بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
1: مع بطل لبنان وآسيا السابق بكرة السلة والقائد التاريخي لنادي الحكمة إليم شنتف، عاش الوطن أحلام رياضية ما بتنتسى، بعضها صار حقيقة. فشو هي أحلامه الحالية للوطن والمواطن والرياضة؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: لا تزال أصداء مباراة الأرجنتين ومصر بيتم النهائي مونديال 2026 تتفاعل بقوة، لبل أصبحت واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل لهلأ. طبعاً تقدم الاتحاد المصري بشكوى رسمية للفيفا وتصريحات مدرب مصر حسام حسن بعد المباراة لما قال إنه فريقه تعرض للظلم أثار نقاش واسع بالإعلام العالمي. كذلك استمر النقاش حول جدوى استخدام تقنية فار بالبطولة بشكل عام، إذا اعتبر كتير من المحللين إنه تدخلاتها صارت زايدة عن اللزوم.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: فستق، جوز، تمر، راحة.
7: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
8: معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة المنصور في قضاء صور. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 200 بنية تحتية تابعة لحزب الله والقضاء على أكثر من 80 مخربا في جنوب لبنان. نفت بلدية المنصور في بيان الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المنزل الذي تعرض للاستهداف في البلدة، وأكدت أن المعلومات والمنشورات المتداولة بهذا الخصوص عارية من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، وإن صاحب المنزل لا علم له بما نشر أو نسب إليه. واعتبرت أن تداول الأخبار غير الدقيقة ونشر معلومات غير موثوقة من شأنه الإساءة إلى الأشخاص والعائلات وإثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالسلم الأهلي. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي التمسك بخيار المقاومة وقيادتها، مشددا على أن بيئة المقاومة ستبقى ثابتة رغم الضغوط والتحديات، مشيرا إلى أن لبنان هو البند الأول في مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام أباد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الأدوات والعبيد عند الأمريكيين يحاولون التشويش عليها لأنها تعود بالنفع على اللبنانيين. رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن على القوى السياسية والشعب اللبناني المبادرة الآن لمنع السلطة الحالية من نحر لبنان، وقال في بيان لمن يهمه أمر لبنان: أقول المنطقة اليوم تترنح تحت ضغط فوضى وخرائط وتحول جذري للأمن الإقليمي والدولي، وسط خسارة أمريكية تاريخية تريد واشنطن تعويضها بأي مكان في الشرق الأوسط، ولبنان ضمن هذه المعادلة يقع بقلب أخطر مخاطر الفحص الوطني. أمنيا، أوقفت شعبة المعلومات مطلوبا أطلق النار من مسدس حربي باتجاه قريبه في منطقة قسقس على خلفية خلافات عائلية سابقة، ما أدى إلى إصابة سيارة الأخير بأعيرة نارية عدة قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وزارة الداخلية القطرية بتسجيل 3 إصابات، من بينها إصابة لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ، في وقت أعلنت قطر أيضا عن وقف الأنشطة البحرية احترازيا حتى إشعار آخر. هذا وأعلن الديوان الأميري في قطر الحداد العام في الدولة وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. الرئيس السوري أحمد الشرع تقدم بالتعازي إلى أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. بهذا نصل إلى ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.
2: بوجوه البلد، المدرب المهني والخبيرة بالبحث عن عمل ميريام أبشي. الحق حلمك أو رح يضل ببالك كل العمر، والحماس بلا استراتيجية والقرارات المبنية على عواطف بيخلوا الطريق صعب. الموظف ما قالوا عيني يقول أنا موظف، وهون المشكلة الحقيقية. وجوه البلد، التنين 10:03 صباحا مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: اسأل أكثر.
1: مشاهدينا مرحبا بكم. تفرض واشنطن شرط تسليم إيران مخزونها الكامل من اليورانيوم المخصب كحتمية للوصول لاتفاق نهائي يقضي بإنهاء الحرب، وتطالبها أيضا بإصدار بيان تلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز والعودة للملاحة في الممر المائي كما كانت قبل اندلاع الصراع. وبينما تطرح الاستفسارات حول جدوى الدبلوماسية وإمكانية تفعيلها، تأتي رسالة المرشد الإيراني بأن الثأر لسلفه لا بد منه. أما على الجبهة الأخرى فيؤكد ترامب أن آلاف الصواريخ جاهزة لتدمير إيران في حال نفذت مخطط اغتياله، كما أتت التحذيرات من جانب الاستخبارات الإسرائيلية. فهل ترضخ إيران للشروط الأمريكية أم أنها قادرة على إجبار واشنطن على القبول بمطالبها من منطلق أنها الطرف المنتصر كما تقول؟ وما دور الدبلوماسية إذا كانت تهديدات الانتقام تأتي من رأس السلطة في إيران هذه المرة؟ ناهيكم عن توعد ترامب بالتدمير والسحق وإلحاق الهزيمة كما قال مرارا وتكرارا. نبحث هذا الملف مع ضيفينا بعد الفاصل. هذا ويمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com، والإجابة عن السؤال التالي: هل تنفذ طهران شرط واشنطن على رأسها أو شروط واشنطن على رأسها تسليم اليورانيوم عالي التخصيب بالكامل من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل، نعم أم لا؟ وللحديث معنا من بيروت مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. أهلا ومرحبا بكما وأحييكما. سيد ماركو، أبدأ معك، لماذا تعود واشنطن وإدارة ترامب إلى سيناريو تسليم اليورانيوم المخصب بالكامل وهي تعرف أنه أو أن إيران لن تستجيب، وأن واشنطن، وهذه النقطة هي الأهم، ليست في موقع يسمح لها بفرض الإملاءات على إيران؟
2: أولاً تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيف الكريم والسادة المشاهدين. يعني أصلاً عندما نتذكر الأهداف الأمريكية من الدخول في الحرب، كانت بكل تأكيد من ضمنها وعلى رأسها على رأس أولوياتها هو الملف النووي الإيراني. كان هناك كثيراً من التباحث، وكان هناك كثيراً من الشد والجذب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول الملف النووي الإيراني، ولكن بكل تأكيد مضيق هرمز يعني احتل التغطية الإعلامية واحتل التركيز أكبر قدر ممكن من الملف النووي الإيراني. ولكن بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أعادت وذكرت بأنها بالفعل هي دخلت المفاوضات ودخلت الحرب للتأكيد على أن إيران لا تمتلك القنبلة النووية. وبكل تأكيد هناك مطالب أمريكية، سواء كان تجميد اليورانيوم تجميد تخصيب اليورانيوم في الداخل الإيراني لمدة عدة سنوات، سواء من 15 إلى 20 عاما، وأيضا بكل تأكيد الحديث عن سواء تسليم اليورانيوم بالعالة التخصيب للولايات المتحدة الأمريكية أو تسليم نصفه لطرف آخر وتقليل نسب بالتخصيب في الداخل للنصف الآخر. فإذا هذه هي المطالب الأمريكية، وبكل تأكيد يعني انخراط الولايات المتحدة الأمريكية وانشغالها بما يحدث في مضيق هرمز لا يعني بكل تأكيد أن الولايات المتحدة تنسى ما هو الهدف الرئيسي من هذا المعركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: طيب أستاذ فيصل، يعني هل من الممكن لطهران أن تضحي بهذه الورقة بمخزونها من اليورانيوم بالنظر إلى معطيين؟ الأول أنها باتت ربما تملك ورقة أقوى وهي مضيق هرمز، والثاني أنها لابد من أن تخرج من دائرة المستهدف، من دائرة أن الصراع والحرب من الممكن أن تعود في أي لحظة.
3: تحياتي لك أستاذ أسامة ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين، شكرا لهذه الاستضافة. مرة أخرى تثبت الولايات المتحدة الأمريكية أنها غير جديرة بأن يكون هناك أي اتفاق معها وأي تفاهم معها، وهي التي يعني اختبرت أكثر من مرة، وهي تثبت للمرة العاشرة على التوالي أو المئة أو الألف أنها لا تلتزم بأي اتفاق. إذا عدنا إلى مجريات الأمور بعد الحربين اللتين شنتهما أمريكا وإسرائيل معا على إيران، وبعد الوصول إلى مذكرة التفاهم التي قضت ببنود واضحة 15 بندا لم يرد فيها مثل هذا الأمر على الإطلاق. والولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد القفز فوق هذه المذكرة لكي يعني تطرح مسائل مستعصية، علما أن الإيرانيين لم يقولوا في يوم من الأيام أن مسألة المواد المخصبة من اليورانيوم هي خط أحمر. بالعكس، حتى في 2015 كان هذا الأمر مطروح، وكان الإيرانيون قد وافقوا على نسب معينة من التخصيب وعلى طريقة معينة لمعالجة هذا الملف. عودة ترامب للحديث عن هذا الأمر بعد أن لعب نتنياهو بعقله وبعقل إدارته مجددا ليأخذ المنطقة إلى طبول الحرب، أعتقد أنه جاء بعد اكتشافهم في أن هذه المذكرة جعلت لإيران اليد الطولة، وأن محاولة ترامب لخلق مسار موازي للمسار الذي حددته أو التي حددته إيران بعبور يعني السفن والناقلات النفط في منطقة مضيق هرمز، واضح أنها لم تستطع أمريكا أن تخلق هذا المسار الموازي. فلذلك نعم. الآن هو يريد يعني أن يهدد بالحرب مجددا أو يحاول أن يضع شروط مستعصية. أما إيران بالنسبة إليها، ما همك يا بحر أو ما همك يا عكا من هدير البحر؟ لقد سمع الإيرانيون الكثير من التهديدات. نعم. الحرب وقعت وأمريكا فعلت كل شيء في إيران ولم يتغير الموقف الإيراني، وأعتقد أن إيران ماضية في مثل هذا
0: بالمزيد
3: والثبات في الموقف هو جزء.
0: ربما الإدارة الأمريكية خاصة أنها تهدد بالمزيد من الخيارات العسكرية، لديها من أوراق الضغط بلغة عسكرية ما تخفيه حتى الآن، ربما هكذا هي تتحدث. وبهذه النقطة أريد الاستفسار من السيد ماركو عن هذه الخيارات العسكرية التي تتحدث بها واشنطن إذا ما فشل المسار الدبلوماسي.
2: يعني الخيارات العسكرية، وطبقا لمسؤول أمريكي لوسائل الإعلام الأمريكية في الساعات الماضية، قال بأن هناك خطط تم التصديق عليها وخطط أصبحت جاهزة إذا كان هناك فشل للمفاوضات خلال الفترة القادمة. ولكن عندما نتحدث عن الخيار العسكري، يعني بعيدا عن أن القوى العسكرية الأمريكية ليس في مقارنة بالقوى العسكرية الإيرانية، الرئيس دونالد ترامب لا يريد استخدام القوى العسكرية. هو كان يفضل المفاوضات لأنها تعطي له ما يريده عن طريق المفاوضات، تعطي له ما يريده يعني مجانا أو حتى على الأقل بتقديم تنازلات حتى لو بسيطة، ولكن لا تكلف الولايات المتحدة الأمريكية شيئا سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا. فعندما نتحدث عن القرار العسكري، كان دونالد ترامب أصلا أوقف الحرب بعد 39 يوما ودعا إلى المفاوضات، وحتى بعد دعوته إلى المفاوضات مرارا وتكرارا لم يصل إلى نتيجة، وكان هناك تماطل إيراني ولم يستخدم القوى العسكرية. هذا يعني بأن الرئيس دونالد ترامب يعتبر آخر خيار له هو الكارت العسكري. فإذا بعد استنفاذ كل الكروت التي لدى دونالد ترامب سواء كانت اقتصادية أو سواء كانت سياسية، يتم استخدام القوى العسكرية. ولكن في اعتقادي حتى هذا التوقيت دونالد ترامب أعلن بأن وقف اطلاق النار انتهى. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك ان دونالد ترامب سوف يعود للعمل العسكري؟ لم يحدث ذلك ولم يعني ذلك. هو يعني بان يعني الولايات المتحده الان في حل من التزاماتها بسبب مذكره التفاهم، وان كان هناك مضايقه للسفن في مضيق هرمز، دونالد ترامب او الاداره الامريكيه سوف تقوم بالرد والرد العسكري المضاعف على اي مضايقه في السفن. ولكن هذا ليس معناه بان المفاوضات بالنسبه لدونالد ترامب تم اغلاق الباب لها. هو فقط يحاول ان يتفاوض من منطق أقوى، من منطق أن هناك استخدام للقوى العسكرية، من منطق ترويح باستخدام هذه القوى العسكرية. ولكن الأهداف بكل تأكيد لا نعلم بكل تأكيد ما هي الأهداف العسكرية الموضوعة، هي بكل تأكيد هي سرية للغاية. ولكن هناك يعني من الممكن أن تكون هناك أهداف سواء كانت يعني استهداف شخصيات بعينها في قيادات الحرس الثوري الذين يعني غير موافقين على الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك أيضا دعنا نقول باقي استهداف المناطق العسكرية سواء من كان من مراكز الصواريخ أو منصات الصواريخ أو حتى من المصانع التي تساعد النظام الإيراني. فإذا يعني ما زال هناك أهداف عسكرية من الممكن القضاء عليها، ولكن فأعتقد دونالد ترامب يحاول أن يبقى هذا الخيار يكون آخر خيار بالنسبة له بعد استنفاذ كل هذه الخروط. ولكن في اعتقادي حتى الآن وما خرج من الإدارة الأمريكية من أن هناك يعني إرادة سياسية أو دعنا نقول ضغط سياسي أمريكي الآن من الوسطاء على النظام الإيراني بإعلان بيان بأن المضيق مفتوح، فأعتقادي هذا موقف مهم. لماذا؟ لأن هذا يعتبر يعني وضع النظام الإيراني أمام مسؤولياته أمام المجتمع الدولي. كان النظام الإيراني يتحدث أكثر من لهجة خاصة في المضيق عندما يتحدث وفرض قيود ورسوم بيئية مع سلطنة عمان، تم رفض هذا المقترح. أن هناك مسار أمني بعيدا عن الألغام، تم رفض هذا المقترح بأن هناك مسار جنوبي تحت سلطنة عمان. وايضا يتحدثون بان المضيق مفتوحا. فان اذا طلب الامريكي من النظام الايراني بان هناك بان التزام ايراني بان المضيق مفتوحا فاعتقادي مهم لالتزام وضع ايران امام مسؤولياتها، والاهم هو الانتهاء من هذا المربع الاول ثم الحديث عن باقي التفاصيل المهمه لدى الجانب الامريكي وبكل تاكيد الجانب الايراني.
0: لكن الفكره ان الجانب الايراني مصر على أنه يتحدث مع الجانب الأمريكي من موقع قوة. أستاذ فيصل، طهران ترى أن تسليم المخزون

0: حرص الولايات المتحدة الأمريكية على ما يسمى بالقانون الدولي، وأن إيران تخالف القانون الدولي، وأن إيران تقف عثرة أمام الملاحة وخط الملاحة، وهذا ما يجعلها يعني أمام القانون الدولي وأمام العالم، على أساس الولايات المتحدة الأمريكية هي من ينفذ القوانين الدولية، فهي تعتدي على الدول وعلى سيادات الدول، وتأتي من آخر الدنيا، تأتي إلى بلد وتنتهك كل السيادة فيه وتقتل قادته وتقتل كل زعمائه، ثم تتحدث عن القانون الدولي، تفرض حصارا على هذه الدولة وتجوع شعبها وتتحدث عن القانون الدولي، تضع أفراد ومؤسسات وكيانات على قائمة العقوبات في كل أنحاء العالم وتتحدث عن القانون الدولي، تعطي إسرائيل كل أنواع الأسلحة لتقتل الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب اليمني والشعب العراقي وكل شعوب المنطقة، ثم تتحدث عن القانون الدولي. يعني أي قانون دولي يتحدث ترامب؟ وأي قانون دولي يجيز له أن يأتي إلى المنطقة ويفرض على دول المنطقة ما يريده من قوانين، علما أن مذكرة التفاهم واضحة، ومن وقع عليها وقع عليها كل من الجانبين الإيراني والأمريكي. ولنعود إلى التفاصيل، ندرك تماما من الذي انتهك هذه المذكرة، ومن الذي يحاول الآن أخذ الأمور إلى اتجاهات تصعيدية والتهديد والتهويل مجددا بأن أمريكا تملك من أوراق القوة العسكرية،
1: لكن هذا الواقع
0: ما يجعل إيران تدمر. هل أعطاها
1: الواقع
0: مهلي
1: اليوم يعني، وربما في هذا الزمن
0: بالأول كان عم يتحدث عن أيامه
1: في هذا التوقيت بالذات، الحديث عن القانون الدولي وربما أشياء من المنسيات في هذه الفترة من الزمن. نحن أمام واقع يفرض وقائع ميدانية، القوي هو من يتحدث. ومن هذا المنطلق لو سمحت أعود بسؤالي حول مخاطر تشكيل تحالفات عسكرية ضد إيران، لأن الغالبية أوروبا الولايات المتحدة الدول في المنطقة إسرائيل لا تريد إيران نووية.
0: أولا يعني مسألة إيران النووية هذا أمر يعني قد أصبح معفي عليه وعفى عليه الزمن، فالكل يعلم أن إيران لا تسعى إلى هذا الأمر ولم تسعى في يوم من الأيام، وهي واضحة في هذا الأمر، أصدرت فتاوى واضحة والكل يعلم، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه دائما استعمال هذه الشماعة، وأن ترامب يخرج ويقول لا نووي في إيران، وعلى إيران أن لا تذهب إلى النووي، وعلى إيران أن تلتزم، هو يعلم تماما أن ليس في الأمر أي نووي ولا من يحزنون، هو يحاول الآن أن يخلق شروطا إضافية، شروطا موازية. أصبح الآن مضيق هرمز المسألة الأساسية، أصبح الآن ربما أشياء أخرى هي مسائل أساسية، لكن العودة إلى الموضوع النووي، هو يريد أن يستجمع بعض الدول الآن، يهدد إيران الآن بحركة لافتة من حلف الناتو والاجتماع الذي جرى في أنقرة، ويحاول أيضا أن يخطب ود بعض الدول العربية التي ممكن أن تتحرك من هنا وهناك. لكن الكل يعلم أن مسألة النووي في إيران هي غير حاضرة وغير موجودة على الإطلاق، بالعكس أنا أعتقد أن مزيد من التهديد الأمريكي ومزيد من التلويح بالعمل العسكري ضد إيران قد يدفع إيران باتجاه تغيير عقيدتها في شأن النووي، وهنا تقع الطامة الكبرى. لكن لا أعتقد أن الإيرانيين سوف يستسلوا هذه القضية، لكن دائما هذا منطق البلطجة عند الرئيس الأمريكي ترامب، وحتى عند نائب الرئيس الذي وقع على هذه المذكرة وهو يعلم تماما وقيل أنه لا يريد للحرب أن تعود مجددا، الآن يعود ويتحدث بلسان رئيسه وكأنه يتقمص شخصية ترامب. هذا يعني أن الأجنحة الموجودة في الإدارة الأمريكية الآن باتت تقترب أكثر فأكثر لتلتصق بما يريده نتنياهو في هذه المنطقة، الذي يحاول أن يفرض توازنات معينة من خلال الضغط على الإدارة الأمريكية ليخذ المنطقة إلى الحرب، باعتبار أن المصلحة الأساسية بعودة الحرب هي لنتنياهو الذي يريد أن يحقق أهدافه التي لم يستطع أن يحققها سواء في غزة أو في لبنان أو ربما في مناطق أخرى. لكن السؤال، هل يجر ترامب كالأعمى إلى الحرب مجددا؟ أنا أعتقد أن الدبلوماسية الإيرانية الذكية والمرنة في آن معا ومحاولة امتصاص كل هذا الهيجان الأمريكي سوف يكون هناك نجاح لإيران في هذا الأمر، خاصة أن إيران تمتلك من أوراق القوة ما قد يعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى شيء من الرشد بعد أن أصبحت بحالة جنون كامل.
1: طيب سيد ماركو، انطلاقا مما تفضل به الأستاذ فيصل، بالتساؤل إن كان ترامب سيعود كالأعمى كما وصفه إلى هذه الحرب. هو يعني والجميع

0: جميع يدرك كان يبحث عن الخروج من حرب أراد لها أن تكون مدمرة على إيران وعلى النظام الإيراني، لكن الوقائع والمطايات تقول بأنه يستجدي اليوم طهران ليس من أجل النووي، من أجل فتح مضيق هرمز، ورقة أخرى لم تكن في الحسابات لا الإقليمية ولا الدولية. من هذا المنطلق، من أي موقع يتحدث اليوم ترامب؟ هل هو سيعود إلى الحرب بخيارات أخرى، بخيارات تصعيدية أخرى؟ ما الأوراق التي لديه الآن لإجبار إيران على القبول بإملاءاته؟
1: يعني خروج أو محاولة خروج الرئيس دونالد ترامب من الحرب، أي رئيس دولة يدخل حرب بكل تأكيد يبحث عن نهاية، والبحث عن خروج الحرب أو نهاية الحرب بكل تأكيد ده شيء معروف في السياسة الدولية، وبكل تأكيد الحرب لن تنتهي، يعني لن تستمر طويلا. يعني قصة أن يبحث دونالد ترامب عن نهاية، هذا أمر لديه حسابات خاصة، لديه حسابات في الداخل الأمريكي، وبكل تأكيد الحرب سوف تنتهي الآن، غدا، بعد غد، بعد سنة، هذا أمر ليس بالمحرج بالنسبة لترامب. عندما نتحدث بأن الرئيس دونالد ترامب يتحدث ويحاول أن يفتح ورقة مضيق هرمز، هو يفتح ورقة مضيق هرمز بالقوة العسكرية، هو يفتح ورقة مضيق هرمز بالعودة إلى الحرب مجددا، هو يفتح مضيق هرمز بالعودة إلى الحصار البحري الذي ألم النظام الإيراني بيوميا خسائر تقدر بملايين الدولارات، بأنها غير قادرة أصلا على تصدير النفط الخاص بها. فهذه هي القوة الأمريكية، وهذا هو منطق الذي يتحدث به دونالد ترامب اليوم. نعم، ورقة مضيق هرمز تم إضافتها للملفات الأخرى للحرب كنتيجة سلبية للحرب، ولكن بكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب يعني هو لا يستجدي النظام الإيراني، هو يضغط بشكل مباشر ويطلب منهم فتح المضيق، وإلا سوف يستخدم القوة العسكرية. إذن النظام الإيراني في هذه اللحظة يا إما يستخدم قضية أنه يتواصل مع سلطنة عمان، أو يتواصل مع أن هناك مخاطر أمنية لعبور السفن، في حين أنه هو الذي وضع الغام وهو الذي لا يعرف أصلا مكانها. فإذن النظام الإيراني أصلا غير قادر على المواجهة السياسية. النظام الإيراني يحاول أن يستخدم لغة مختلفة، يقول أن المضيق مفتوحا، هو غير قادر أصلا على إعلان أن المضيق مغلق، غير قادر أصلا على أن إعلان، يعني هو يريد أشياء ولكن هو لا غير قادر على الإعلان.
0: طيب، والولايات المتحدة يا سيد ماركو أيضا غير قادرة على فتح المضيق، لا بالقوة العسكرية ولا بغير القوة العسكرية، حتى الخطوات الدبلوماسية لم تستطع فتح المضيق. إذن يعني كما تتفضل بالحديث بأن إيران لا تستطيع ولا تفعل ولا تقوم، أيضا الولايات المتحدة ليست في موقع لا تستطيع فيه لا القيام بإجراءات لفتح المضيق ولا لطمأنة الاقتصاد العالمي من خياراتها في الشرق الأوسط.
1: الولايات المتحدة الأمريكية أمنت مسار الجنوبي في سلطنة عمان من غير ألغام ومن غير أي شيء، وكان هناك مسار آمن يتم العبور من خلاله، ولكن
0: ما هو تم استهداف السفن. عذرني على المقاطعة يا سيد ماركو، لكن الوقائع تفرض نفسها، يعني لا أحد يتمنى أن يبقى هذا المضيق مغلقا، لكن الوقائع بأن حتى الممر من قرب عمان لم يشكل مخرجا من هذه الورطة للرئيس ترامب. يعني شخص واحد يحمل صاروخ ربما محمول على الكتف قادر على تعطيل هذا الممر، لغم بحري قادر على تعطيل هذا الممر، والخيارات الأمريكية تبدو أضيق من السابق.
1: أنا لا أنفي بأن هناك مشكلة أصلاً في من ورقة مضيق هرمز، ولكن أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تبحث عن مسار آمن، أمنت هذا المسار الجنوبي، ولكن النظام الإيراني مدالا يعني مصر على استخدام ورقة مضيق هرمز ويقوم بمضايقة السفن. فإذا تحول الرئيس دونالد ترامب من أنه يدعو إلى إنجاح مذكرة التفاهم، لأنه قال وقف إطلاق النار قد انتهى، وأن مذكرة التفاهم قد لغيت، والآن نتعامل عسكرياً ونتكلم اللغة التي يتكلمها النظام الإيراني. فإذا مع كل التطورات التي تحدث يومياً، النظام الإدارة الأمريكية تحاول أن تتحدث اللغة التي يعني المناسبة. لذلك نقول بأن يوما بعد آخر دونالد ترامب والإدارة الأمريكية تتخذ يعني على الأقل خطوات تنفع أو تتناسب مع الوضع الراهن، وهذا ما يحدث الآن. عندما يقوم النظام الإيراني باستهداف سفن، يقوم الإدارة الأمريكية باستهداف حوالي 150 هدف كما حدث في خلال الأيام الماضية. ومن الخاسر في هذه اللحظة؟ الخاسر هو النظام الإيراني. يعني النظام الإيراني يقوم بإصابة جزء من طيب. سفينة ليست تابعة للولايات المتحدة، بينما الولايات المتحدة تقوم
0: بقصف أهداف عسكرية إيرانية كما تقول. أستاذ فيصل، أعود إليك، يعني في الوقت الذي تجري فيه طهران مشاورات دبلوماسية عن طريق وزير الخارجية في عمان، وتقوم باتصالات مع وزراء الخارجية في المنطقة في محاولة لتفعيل المسار الدبلوماسي. تأتي تصريحات من رأس السلطة في إيران يتوعد فيها بالثأر من قتلة سلفه المرشد السابق. يعني هذه المعادلة ربما يعني تشكل ما يشبه المسارين الموازيين لا يلتقيان أبدا بين من يتحدث عن خيار دبلوماسي ومن يتحدث عن انتقام.
2: أولا يعني من حق إيران أن تطالب بهذا الأمر، من حق الشعب الإيراني أن يتبنى هذه الفكرة، وليس أبدا ما يعيب في هذا السياق على الإطلاق، لأنه لم يحدد وقتا زمنيا بل قال أن هذا الأمر ممكن أن يكون في أيامنا أو في أيام غيرنا، يعني بمعنى أن هذا الكتاب مفتوح. ثم السؤال الأبرز، يعني هل هو حلال على أمريكا في ليلة 28 فبراير 10 رمضان والناس صائمين يعني يأتي ترامب ويغتال المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الزعيم التاريخي لإيران ومرجع ديني أمام ومرأة من العالم مع عائلتي وأفراد عائلتي؟ هذا حلال؟ يعني أمريكا تقتل حلال، لكن إيران تهدد وتتوعد يصبح هذا حرام ويعقد الأمور دبلوماسية. وفقا لأي قاعدة نتحدث هنا؟ وفقا لأي قاعدة يطرح البعض مثل هذه النوع أو هذه الأنواع من الأسئلة؟ هل هو فعلا فقط للإشارة إلى أن إيران تريد أن تمارس حقها، أم أن إيران تريد أن تعرقل المفاوضات؟ هذا لا شأن له بالمفاوضات، المفاوضات جارية. من عطل مسار المفاوضات هو الأمريكي الذي يعتمد سياسة الثور الهائج. يعني ترامب يعتمد على سياسة الثور الهائج، أنا قوي لا يستطيع أحد أن يقف بوجهي، وأن وقف أحد بوجهي فسيدمر سيسحق إلى آخره. جاءت إيران وقالت له كفى، كالذي وقف أمام الثور الهائج وقال له كفاك غطرسة في هذه المنطقة وفي هذا العالم. استطاعت إيران بصمودها 41 يوما وعلى رواية 40 يوما أن تضع أمريكا عند حدها، وبالتالي ذهبت إلى مذكرة التفاهم. ليس منة ولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما قال الضيف الكريم هو الذي قرر وقف إطلاق النار، هو أصبح في وضع لا يمكن له أن يحسم الحرب عسكريا، ذهب إلى هذا الأمر. وإيران لم تقل أنها تريد أن تسحق أمريكا، بل قالت أنها تريد أن تدافع عن سيادتها، وبالتالي حافظت على سيادتها. الآن الذي ينتصر في هذه المعركة أستاذ أسامة هو من ينتصر لمنطق السيادة. إيران تمثل منطق السيادة في كل هذه المنطقة، إيران تمثل منطق الكرامة في كل هذه المنطقة، إيران تمثل دولة واحدة حقيقية في كل هذه المنطقة مستقلة صاحبة قرار. هل سمعت أن إيران تسمع كلمة من روسيا أو من الصين أو من باكستان أو من السعودية أو من مصر أو من تركيا؟ أبدا، قرارها نابع من قيادتها، هي التي تقرر وهي التي ترى ما هو مناسب لها. محاولة الاستعراض الدائم من قبل ترامب أنه يستطيع أن يقلب الأمور رأسا على عقب أعتقد أنها لم تعد تمر. وبالتالي الذي استفز الإيرانيين في هذه المرحلة، لنعد قال ضيفك الكريم عن موضوع أن إيران لا تعرف أين الألغام وإيران لا تعرف أين كذا
0: وباختصار شديد سيد فيصل لم يبقى لدي كثير من الوقت.
2: الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعرف رأسها من قدمها في هذه القضية، لأنها أرادت استفزاز إيران بخلق مسار موازي، وعندما خلقت مسار موازي
0: وصلت الفكرة
2: أصلا السفن في العالم لا تريد أن
0: اسمح لي بالانتقال
2: السفن في العالم لا تريد أن تمر بهكذا معبر غير
0: صحيح
2: آمن.
0: صحيح سيد ماركو، سؤال أخير، إلى أي مدى تأخذ واشنطن التحذيرات من اغتيال ترامب على محمل الجد، وما الرابط بينها وبين التحذيرات أطلقتها إسرائيل في هذا الخصوص باختصار؟
1: أولاً أنا لا أستطيع أن أجاري الأستاذ فيصل في استخدام هذه الكلمات العربية الفصحى البراقة التي تتحدث عن المشاعر وتتحدث عن العواطف ولا تتحدث عن حقائق. عندما نتحدث عن اغتيال النظام الإدارة الأمريكية أو محاولة الاغتيال، فاعتقادي هناك استعدادات أمنية كبيرة تأخذ في الداخل الأمريكي لحماية الرئيس دونالد ترامب، ولا أعول كثيرا عن تصريحات دونالد ترامب في هذا المجال، لأنه من الممكن أن يكون يستخدمها في الجزء السياسي في المفاوضات، ولكن احتمالية حدوث ذلك في اعتقادي قائمة، ولكن في اعتقادي القدرات الإيرانية سواء كانت في استخبارات أو سواء كان بالقيام باغتيالات خارج الأراضي الإيرانية ما زالت محدودة وما زالت قصيرة، خاصة عندما نتحدث عن الهالة الأمنية الكبيرة حول الرئيس دونالد ترامب.
0: أشكركما على المشاركة. ننتقل إلى سؤالنا قبل الختام لهذا اليوم، هل تنفذ طهران شروط واشنطن على رأسها تسليم كامل اليورانيوم على التخصيب من أجل التوصل لاتفاقي سلام؟ 13% جاوبوا نعم و 87% جاوبوا بلا على هذا السؤال. أشكر ضيفي من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، ومن بيروت مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر، شكرا جزيلا لكما، وشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، دائما إلى اللقاء.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: حجز المنتخب الإسباني مقعده بنصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ما تغلب على بلجيكا بنتيجة 2-1 بمواجهة قوية أقيمت بلوس أنجلوس، ليضرب موعد مع فرنسا بقمة أوروبية كبيرة بيحتضنها دالاس ستاديوم يوم الثلاثاء الساعة 10 المساء.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 12 من تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. الشيخ حمد بن خليفة الثاني في ذمة الله، الرئاسات اللبنانية الثلاث تنعي الظاحل الكبير. لبنان إلى روما للمشاركة في جلسة مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي. في بيروت وفد عسكري أمريكي يعقد سلسلة اجتماعات مع قيادة الجيش للبحث في آليات مرتبطة بالاتفاق الإطاري. دوائر قصر بعبدة تتحضر لزيارة الرئيس عون لواشنطن، وكنعان لصوت كل لبنان رئيس الجمهورية يتوجه إلى واشنطن في إطار مساعي لوقف الحرب. البطريرك الراعي من الدمان، لبنان يحتاج إلى السلام ويرفض الحرب، والمطران عودة الوطن ليس للتباهي بالإنجازات. هيئة مكتب المجلس إلى لقاء غدا لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية. أجواء ضبابية تحيط مفاوضات واشنطن طهران، وإسرائيل تتابع بمؤسساتها الأمنية التطورات. وفي النشر اعتداءات تطاول مدن الخليج العربي والأردن، مواقف متتالية تستنكر.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحبا. على الرغم من تجاهل الحكومة اللبنانية لمطالب القطاع العام والذي أصبح في حال يرثى لها نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار وازدياد الضغوط المالية اللبنانية، إلى جانب بالطبع مأساة القطاع الخاص الذي يعاني ظروفا محزنة من حد أدنى مخزن للأجور إلى صرف تعسفي إلى ظروف عمل غير عادلة، على الرغم من كل ذلك يبقى هذا الملف المطلبي أساسيا ضروريا ويلزم الحكومة اللبنانية بالانصراف من حالة التجاهل إلى سياسة الاهتمام والمتابعة والحسم. يأتي ذلك فيما تعلو الأصوات ويعاود موظفو القطاع العام الإضراب لتوجيه الرسائل إلى الحكومة التي لا تعطي آذانا صاغية إلا موظفيها. وعلى الرغم من ذلك يبقى ملف التفاوض أساسيا على الساحة اللبنانية، ولكن فيما تحاول إسرائيل إثارة الغبار والشغب التفاوضي من خلال الاعتداءات المتكررة على الجنوب وسياسة الجرف والتنكيل والقتل في محاولة منها لفرض رغبات وتوجهات على أرض الواقع وفي المسار التفاوضي. ويتوجه وفد لبنان الرسمي إلى روما فيما لا يبدل تغيير العواصم شيئا في المسار وفي المفهوم، فالمفهوم هو نفسه الذي تحاول الفرصة أو اللعبة الإسرائيلية فرضه، وهي تريد من لبنان أن يقدم التنازلات ذات الصلة بعلاقات طبيعية مقبلة ومستقبل معين للجنوب مرورا بالتطلع إلى مكتسبات دبلوماسية وعلاقات تطبيعية، كما لا تغير العواصم أيضا رغبة لبنان في استقرار ووضع حد للتمادي في العدوان والخروقات والقتل والتدمير. وليس بعيدا من أجواء المفاوضات في واشنطن وروما تتحضر دوائر القصر الجمهوري في بعبدة لزيارة الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذلك فيما تشير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن دعوة الرئيس ترامب للرئيس اللبناني تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة وتتيح فرصة لرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن الأقليمي. ماذا أولا في الجنوب؟
4: استهدف قصف إسرائيلي مدفعي معبر كفر تبنيت وأطراف بلدة النبطي الفوقة، في حين ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة المنصور في قضاء سور. وقام الجيش الإسرائيلي بتفجير عدد من البيوت في بلدة مجد الزون، كما أطلق رشقات نارية باتجاه البيوت في المنصور بالتزامن مع نسف بيوت في بنت جبيل، وسجل تحليق لطائرات مسيرة على مستوى منخفض جدا في الأجواء الجنوبية بخاصة قرى وبلدات قضاء صور، كما سجل تحرك لآليات عسكرية إسرائيلية باتجاه زوتر الغربية.
3: بلدية المنصور نفت في بيان الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المنزل الذي تعرض للاستهداف في بلدة المنصور، وأكدت أن المعلومات والمنشورات المتداولة بهذا الخصوص عارية من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، وأن صاحب المنزل لا علم له بما نشر أو نسب إليه. واعتبرت أن تداول الأخبار غير الدقيقة ونشر معلومات غير موثقة من شأنه الإساءة إلى الأشخاص والعائلات وإثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالسلم الأهلي.
4: توازيا، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 200 بنية تحتية تابعة لحزب الله والقضاء على أكثر من 80 مخربا في جنوب لبنان.
3: أبلغ لبنان الولايات المتحدة مشاركته في جولة المفاوضات التي من المقرر أن تعقد في روما يومي 15 و16 من تموز الحالي. الوفد اللبناني سيقتصر على الجانب الدبلوماسي ولن يشمل تمثيلا عسكريا. وبحسب التسريبات، يضم الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات السفارة الأمريكية في روما السفير سيمون كرم وسفير ندى حمادي وعميدا متقاعدا سبق أن شارك في فريق متابعة المفاوضات في غرفة عمليات بعبدة.
4: في بيروت، بدأ وفد عسكري أمريكي اجتماعاته التي استهلها مع قيادة الجيش اللبناني، وذلك في إطار البحث في الآليات التنفيذية المرتبطة بالاتفاق الإطاري. وقال مسؤول عسكري أمريكي لفرانس بريس: نحن الآن في مرحلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وسيتم إطلاق أول منطقة تجريبية بين الجانبين خلال أيام، والعمل جار حاليا على وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية في لبنان، موضحا أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ستتولى التنسيق بين لبنان وإسرائيل بشأن هذه المناطق.
3: وليس بعيدا من هذه الأجواء، تتحضر دوائر القصر الجمهوري في بعبدة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذلك فيما تشير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن دعوة الرئيس ترامب للرئيس اللبناني تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة، وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن الأقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة. كما تشير إلى أن الزيارة تأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها سفارة بيروت في واشنطن بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بهدف تعزيز الحوار الثنائي وتسهيل ترتيبات هذه الزيارة الرسمية.
4: واليوم أكد النائب إبراهيم كنعان أن رئيس الجمهورية يتوجه إلى واشنطن في إطار مساع لوقف الحرب، معتبرا أن لبنان لم يعد قادرا على إبقاء حدوده مفتوحة أمام ما وصفه بعربدة الآخرين على أراضيه. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، أشار كنعان إلى أن إيران تجلس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة رغم الخلافات القائمة بينهما.
5: بقى نحكي مصلحة بلد، اعطيني وين إيران فيها تعمل لي انسحاب إسرائيلي من لبنان وتضمن لي حدودي؟
6: إنه بتضغط على إسرائيل عسكريا،
5: خليها تضغط. وين ما عملوا مذكرة التفاهم وحطوا أول بند فيها
6: انسحاب؟
5: انسحاب وين الانسحاب؟
6: ما حطوا انسحاب، حطوا أطلاق نار.
5: شو ما كان
6: انسحاب
5: وين هو؟ ولا وارد فيها كمان انسحابات وإلى آخره، ما بعرف يعني حسب ما رينا إنه لا تحمل إيران ولا تحمل غير إيران، حمل حالك. هون نحن بدنا قرار لبناني داخلي، نحن نتفاهم بين بعضنا. القوة الوحيدة اللي عنا إياها، برجع بقولها وبكررها بكل مناسبة، هي وحدتنا. إذا نحن توحدنا برؤية وحدة ورا دولتنا ورا مؤسساتنا، فينا نفاوض كل الناس. زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن مهمة،
6: أكيد مهمة
5: بهذا الاتجاه. معروف شو بده يطرحها. أول شغلة بده يطرحها الرئيس، واللي عم تنقال يعني ما في شي سر، بده يطرح موضوع السيادة اللبنانية على أرض لبنان، يعني بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. اثنين، بدها تنطرح عودة النازحين. ثلاثة، بده ينطرح موضوع الضرر والأعمار. يا حي إيران طرحته على مستواها وشغلة على صندوق ب 300 مليار دولار، صح ولا لا؟ شو ناقصنا إذا في مصلحة دولية إنه نطرح كمان هذا الموضوع؟ بأربعة، أكيد والأهم هو انتشار الجيش اللبناني على كامل أرضنا خاصة بجنوب، وبالتالي انتهاء من موضوع الصراع اللي هو بده ياخد شكل اتفاق ساعتها سياسي أمني شو ما كان، ولكن يضمن استقرار حدود لبنان نهائيا.
3: وإلى الولايات المتحدة وصل وزير الإعلام بول مرقس للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة الذي يبحث في الملفات التي تقع في صلب خطة التنمية المستدامة.
4: في المواقف، رأى النائب حسين الحاج حسن أن أسوأ ما فعلته هذه السلطة هو اتفاق الإطار، معتبرا أنها حولت المشكلة من لبنانية إسرائيلية إلى لبنانية لبنانية وحصرت المشكلة بالسلاح ونزع السلاح. وتوجه للسلطة قائلا: ما هذا الحس الوطني العظيم؟ ما هذه الرؤية الاستراتيجية والإنجاز الذي حققتموه؟ التحدث عن مناطق تجريبية تنسحب منها إسرائيل ثم تعود إليها وتراقبها وتفتشها.
7: أسوأ ما فعلته هذه السلطة في هذا النطاق، حولت القضية المشكلة بين التي هي في الحقيقة هي الأصل والأساس، حولت القضية التي هي الاحتلال الصهيوني على الأرض اللبنانية والمشكلة بين لبنان وإسرائيل، هيك الموضوع، إلى مشكلة لبنانية داخلية. يعني على القضية اللي مضت عليها هاي السلطة أن المشكلة القائمة حاليا هي السلاح وضرورة نفع السلاح وضمن العدو. شو هالحس الوطني هذا العظيم؟ شو هالرؤية الاستراتيجية؟ قالوا بيحكوك عن الجيش، شو اللي
3: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي أكد التمسك بخيار المقاومة مشددا على أن بيئة المقاومة ستبقى ثابتة رغم الضغوط، وأن لبنان هو البند الأول في مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام أباد بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة، وبعض الأدوات والعبيد عند الأمريكيين يحاولون التشويش عليها لأنها تعود بالنفع على اللبنانيين، قال الدكتور إبراهيم الموسوي.
4: أكد البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي أن لبنان يحتاج إلى السلام ويرفض الحرب، مشددا على أن الأوطان لا تبنى بمنطق الغلبة بل بالشراكة والتعاون بين جميع مكوناتها. وقال الراعي إن حياد لبنان الفاعل يبقى الضمانة الأساسية لرسالته التاريخية، معتبرا أن اعتماد هذا النهج يعيد لبنان إلى دوره كجسر للقاء ومنبر للحوار بدل أن يكون ساحة للنزاعات والصراعات.
8: السلام نحن نريده، الحرب نحن نرفضها، نريد سلاما يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة لبنان ويعيد الثقة إلى أبنائه، لأن الأوطان لا تبنى بمنطق الغلبة بل بمنطق الشراكة، ولا تستقر بالقوة بل بالعدالة، ولا تزدهر إلا عندما تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
3: المطران إلياس عودي اعتبر في قداس الأحد أن الوطن ليس مكانا للتباهي بالمواهب والإنجازات، وأن لبنان بحاجة لكي يحب أبناؤه بعضهم ويعيشوا في احترام متبادل.
9: الوطن أيضا ليس مكانا للتباهي بالمواهب والإنجازات، بل هو مكان يعيش فيه الجميع في وحدة المحبة والتآخي والمصير المشترك، ورغم تعدد المواهب فيه وهي عطية من الله لا فضل الإنسان فيها، يجب استخدامها من أجل خير الجميع.
4: رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن على القوى السياسية والشعب اللبناني المبادرة الآن لمنع السلطة الحالية من نحر لبنان، وقال في بيان لمن يهمه أمر لبنان: أقول المنطقة اليوم تترنح تحت ضغط فوضى وخرائط وتحول جذري للأمن الإقليمي والدولي وسط خسارة أمريكية تاريخية تريد واشنطن تعويضها بأي مكان في الشرق الأوسط، ولبنان ضمن هذه المعادلة يقع بقلب أخطر مخاطر الفحص الوطني.
3: أصدر وزير المال ياسين جابر قرارا حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل، كما حدد نسب التخفيض على الغرامات وفقا للحالات المنصوص عليها فيه، بحيث يستفيد المكلفون من تخفيض بنسبة 90% في الحالات التي تستوفي الشروط المحددة، فيما تبلغ نسبة التخفيض 75% أو 50% في حالات أخرى، وذلك تبعا لطبيعة التكليف والإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن المهل المعتمدة.
4: بالتزامن مع اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري بعد ظهر الاثنين في عين التيني، وذلك لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، وجه الرئيس نواف سلام دعوة إلى النواب السنة للاجتماع في السراي الحكومي يوم الاثنين أيضا تحت عنوان البحث في قضية العفو العام.
3: أمنيا أوقفت شعبة المعلومات مطلوبا أطلق النار من مسدس حربي باتجاه قريبه في منطقة قصقص على خلفية خلافات عائلية سابقة، ما أدى إلى إصابة سيارة الأخير بعدة أعيرة نارية قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.
4: في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع تطورات التصعيد عن كثب مع استعداد الجيش لاحتمال امتداد المواجهة إلى إسرائيل، سواء عبر هجمات مباشرة من إيران أو من خلال جبهات إقليمية أخرى. وأضافت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي عزز جاهزية منظومات الدفاع الجوي وحدث خططه العملياتية وقاعدة بيانات الأهداف داخل إيران تحسباً لأي تطورات ميدانية.
3: في هذا السياق، كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا اتصالاً هاتفياً تناول تطورات تصعيد مع إيران، فيما لم يحدد حتى الآن موعد للقاء كان الجانبان قد أعلنا سابقا عزمهما عقده في ظل انشغال الإدارة الأمريكية بإدارة الأزمة الحالية.
4: أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة مددت إعلان الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 28 من تموز.
3: التلفزيون الإيراني أفاد باستئناف الرحلات الجوية في مطار بوشهر بجنوب إيران بعد توقف دام 4 أشهر.
4: وصفت هيئة بحرية بريطانية التهديد الأمني في مضيق هرمز بالشديد للغاية.
3: وبالتوازي وفي تطور لافت طرأ على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، كشفت شبكة CBS أن المفاوضين الأمريكيين لن يتوجها إلى سلطنة عمان للمشاركة في المحادثات مع ممثلي الجانب الإيراني رغم استمرار الجهود الدبلوماسية. ونقلت الشبكة عن مصادر أن الولايات المتحدة ستواصل في المقابل التنسيق والتواصل مع الجانبين العماني والقطري طوال فترة المحادثات.
4: كذلك عقدت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، واتفقتا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي.
3: وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المحادثات التي جرت أمس بين إيران وعمان تناولت ترتيبات إدارة حركة المرور والملاحة في مضيق هرمز.
4: واليوم دعا وزير الخارجية الباكستاني إلى ضبط النفس في اتصال مع نظيره الإيراني.
3: وبعد أن تعرضت أراضٍ فيها وأراضٍ دول أخرى في الخليج العربي إلى اعتداءات، دانت السعودية استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها،
4: في وقت أعلنت قطر وقف الأنشطة البحرية احترازياً حتى إشعار آخر.
3: وأفادت وزارة الداخلية القطرية بتسجيل 3 إصابات من بينها لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض.
4: وفي سلطنة عمان تعرضت مواقع لاستهداف بمسيرات.
3: توازيا أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت صباح اليوم مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، كما أعلنت كل من قطر والبحرين عن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية.
4: في المقابل، أشار الحرس الثوري الإيراني إلى تدمير مركز القيادة وحظائر طائرات MQ-9 المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن باستخدام صواريخ باليستية عدة. الحرس الثوري الإيراني رأى أن استمرار العدوان الأمريكي سيؤدي إلى ردود أشد قسوة، معلنا التصدي لمحاولة أمريكا تحريك سفن في الممر غير القانوني جنوب مضيق هرمز.
3: وأوردت وكالة مهر الإيرانية أن البنية التحتية للاتصالات في محافظة كرمان الإيرانية تعرضت لهجوم أمريكي.
4: أعلن الديوان الأميري في دولة قطر وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر نهز 74 عاما.
3: الديوان أعلن أن الصلاة على الأمير الشيخ حمد بن خليفة ستقام بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، كما أعلن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة 4 أيام اعتبارا من اليوم.
4: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعرب عن ألمه وحزنه لوفاة أمير دولة قطر السابق، قائلا إن لبنان رئيسا وشعبا يستذكر بكل تقدير ووفاء المواقف الأخوية الصادقة التي عبر عنها الفقيد الكبير تجاهه، وأكد أن لبنان يثمن عاليا المبادرات التي أطلقها سموه في مجال إعادة إعمار القرى والبلدات اللبنانية التي تضررت من جراء الحرب.
3: وقال الرئيس بري معزيا بوفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، سنحفظه على الدوام صديقا ومبلسما لجراحاتنا.
4: رئيس مجلس الوزراء نواف سلام نعى من جهته الأمير القطري السابق قائلا: سيبقى الراحل حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد.
3: الرئيس السوري أحمد الشرع تقدم بالتعازي إلى أمير دولة قطر في وفاة الأمير الوالد.
4: في غضون ذلك تقدم الرئيس الإماراتي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى شيخ تميم بن حمد آل ثاني ولشعب القطري الشقيق بوفاة الشيخ حمد، كما تقدم رؤساء تركيا، مصر، باكستان، ملك الأردن، بالإضافة إلى وزير خارجية العراق ورئيس وزراء الهند ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بالتعازي لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بوفاة الأمير السابق.
3: أعلن الحساب الرسمي للسيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام وفاته إثر مرض مفاجئ.
4: نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيناتور لينسي جراهام قائلا إنه كان أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم على الإطلاق. والآن إلى الأحوال الجوية. توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الرطبة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون ضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.
3: وكان في النشرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله الرئاسات اللبنانية الثلاث تنعي الراحل الكبير. لبنان إلى روما للمشاركة في جلسة مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي. في بيروت وفد عسكري أمريكي يعقد سلسلة اجتماعات مع قيادة الجيش للبحث في آليات مرتبطة بالاتفاق الإطاري. دوائر بعبدة تتحضر لزيارة رئيس عون لواشنطن، وكنعان لصوت كل لبنان رئيس الجمهورية يتوجه إلى الولايات المتحدة في إطار مساعي لوقف الحرب. البطريرك راعي من الديمان: لبنان يحتاج إلى السلام ويرفض الحرب، والمطران عودي: الوطن ليس للتباهي بالإنجازات. هيئة مكتب المجلس إلى لقاء غدا لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية. أجواء ضبابية تحيط مفاوضات واشنطن طهران، وإسرائيل تتابع بمؤسساتها الأمنية التطورات. وكان في النشر: اعتداءات تطاول مدن الخليج العربي والأردن ومواقف متتالية تستنكر.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يوميا عبر صوت كل لبنان نشر

صارت قلعة الجبل وحارسة السكينة. نحن اليوم بضيعة بعيدة عن العجقة بس قريبة من القلب، نحن بحصارت بلاد جبيل. الضيعة اللي بتنام على تلة خضرة وبتطل على البحر من بعيد كأن قلعة من جناين الله. حصارت هي مكان السكينة مطرح ما الشجر بعده بيحكي أسرار الأرض والناس بعدهم بيعرفوا بعضهم بالاسم. اليوم رح نمشي بين كروما ونشوف كنايسة العتيقة ونسمع حكاية ضيعة قررت تبقى أصيلة. يا هلا فيكن بحصارت. بتحس بحصارات إنه الأرض مباركة من كترة الكنايس فيها، من مرضومة للسيدة لمرتقلة لمرشليطة وغيرها. ملتقى أهل الضيعة بساحة الكنيسة وهونيك بتحس بهدوء مش طبيعي. كروم على مد عينك والنظر من زيتون وعنب وتين. حصارات بتتميز ببيوتها الحجرية المصنوعة من قلاعها القديمة بعد واقفة بكل عز، وبساحتها دايماً في ضحكة ولد وصوت ختيار عم بيخبر حكاية. الضيعة لوحة خضرة بتريح الأعصاب. أهل حصارات ناس كتير طيبين. العم تانيوس قضى نهاره بكروم الزيتون وخبرنا عن مواسم الزيت وكيف بيجتمعوا الجيران ليساعدوا بقطف التين ويعملوا تين مجفف على الأسطح. حكالنا العم تانيوس عن المحبة اللي بعدها بتجمع أهل حصارات وكيف الكلمة كلمة وهي العهد، وبكل بيت بحصارات فيه تفضل دوق من غلتنا.

السفرة بحصارات هي نتاج الأرض، والست ريتا خبرتنا عن المكدوس واللبنة بالزيت، ولازم تدوق التين المجفف اللي بتشتهر فيه حصارات، واللقمة هون بتفتح النفس، وريحة الخبز بأحيا حصارات كأنها عم بتدلك على أفران الضيعة بين التنور والصاج. ومن فوق هالتلة الجبيلية الغرقانة بالخضار منودعكن لليوم. نحن وعم نتأمل البحر منترك حصارات ترجع لسكينتها اللي ما بتشبه أي ضيعة بالدنيا. وشكراً لحصارات وأهلها.

0: لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان. هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلين على صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9:00 صباحا حتى 4:00 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 10/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,221,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,239,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر ب1,812,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,099,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10:00 صباحاً و3:00 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: بوجوه البلد، المدرب المهني والخبيرة بالبحث عن عمل ميريام أبشي. الحق حلمك أو رح يضل ببالك كل العمر، والحماس بلا استراتيجية والقرارات المبنية على عواطف بيخلوا الطريق صعب. الموظف ما له عيني يقول أنا موظف، وهون المشكلة الحقيقية. وجوه البلد، التنين 10:03 صباحا مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: فستق، جوز، تمر، روحة.
1: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03 5404 459. معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. اشتعلت النيران في محيط منطقة مزرعة الحمرة في بلدة زوتر الشرقية لجهة أرنون ويحمر شقيف جراء القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل على المنطقة بشكل متقطع. استنكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بشدة الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها كل من دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية لما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول ومن تهديد لأمنها وما تشكله من خطر على استقرار المنطقة برمتها. وقال سلام: نجدد تضامننا الكامل مع أشقائنا في هذه الدول ونشدد وقوفنا الدائم إلى جانبهم. باشرت وزارة الزراعة تنفيذ عمليات إزالة الشباك والمصائد السمكية الطويلة والثابتة المخالفة في خطوة تهدف إلى الحد من استنزاف المخزون السمكي وصون التنوع البيولوجي البحري وضمان استدامة قطاع الصيد بما ينسجم مع القوانين اللبنانية وأفضل الممارسات البيئية. فاصل ونواصل.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في أول جلسة للبرلمان الجديد، حيث أكد أن سوريا تكتب تاريخا جديدا يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، كما دعا إلى العمل على فصل جديد من بناء سوريا الحديثة لمصلحة شعبها. أكد التلفزيون الإيراني أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام حركة جميع السفن. إلى ذلك استدعت الخارجية العمانية سفير إيران في مسقط لتسليمه مذكرة احتجاج بعد تعرض مواقع في مسندم والوسطى لاستهداف بمسيرات، كما أعربت للسفير عن الاستياء من هذه الأعمال التي وصفتها بغير المسؤولة، كما دعت طهران إلى ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار. في الغضون أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن دفاعات الحرس الثوري تصدت لصاروخ كروز قرب خرم أباد في محافظة لارستان غرب البلاد. الأمن البحري العماني أعلن عن إنقاذ 23 من أفراد طاقم سفينة تجارية تعرضت لحادث قبلة سواحل محافظة مسندم، مشيرا إلى أن البحث جار عن أحد أفراد طاقم السفينة. الخارجية الأردنية دانت ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الغاشمة على كل من الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، قطر، الكويت، مؤكدة أن الاعتداءات الإيرانية انتهاك سافر لسيادة الدول وتهديد لأمنها وخروج عن القانون الدولي. الخارجية العراقية عبرت عن قلقها إزاء استمرار التوترات التي تمس أمن الملاحة البحرينية وما قد أو أمن الملاحة في البحر ما قد يترتب عليها من تداعيات، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التعرض لاستقرارها بما يسهم في ترسيخ الأمن الأقليمي. المتحدث باسم الحكومة العراقية أعلن أن رئيس الحكومة علي الزيدي سيتوجه غدا إلى واشنطن في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، وأن الزيارة ستبحث ملف الاقتصاد، الطاقة وتسليح الجيش العراقي. الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت عمدة موسكو إسقاط 33 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى العاصمة اليوم. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان طلقة فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

النائب بيير بوعاصي في كلام يوصل، ماذا يقول عن زيارة الوزير الشيباني لبنان وعن علاقة القوات اللبنانية مع سوريا؟ وهل يزور الدكتور جعجع دمشق؟ كيف يصف العلاقة مع رئيس الجمهورية؟ وما موقف حزب القوات من الفيدرالية؟ وهل غطى وزراء القوات مع كامل الحكومة احتكار جملات للإسمنت؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: الناس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. يسجل تحليق مكثف للمسيرات فوق بيروت، وفي الجنوب ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية جديدة على بيوت السياد. وفي وقت سابق اشتعلت النيران في محيط منطقة مزرعة الحمراء في بلدة زوتر الشرقية لجهة أرنون ويحمر الشقيف جراء القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل على المنطقة بشكل متقطع. كما أفيد عن قصف مدفعي بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون. من سور أملت النائبة عز الدين تنظيف قرانا من الاحتلال الإسرائيلي، كما نقوم اليوم بتنظيف شاطئنا من الأوساخ والنفايات. عز الدين تحدثت خلال حملة تحت شعار لجعل مدينة سور أجمل وأنظف بمبادرة من ناشطين سياحيين وبيئيين وبرعاية من بلدية سور، حيث شارك ظهر اليوم أكثر من 300 متطوع في حملة كبيرة لتنظيف شاطئ محمية سور الطبيعية. كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله على منصة أكس: البعض يعتبر فصل النعم عن حارتها انتصارا للأسف، بينما نراه نحن سقط في سياق العيش الواحد. أما وقد وقع الانقسام فلا نريده إلا حبيا وبالتفاهم، لأننا نهتم للجهتين من دون تمييز، ولكننا لن نقبل أو نسمح أن يظن أحد أن أهالي حارة النعمة متركون ولا ضرورة لغالب ومغلوب، بل يجب أن يربح الجميع. إلى سوريا، بارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للشعب السوري انطلاق أعمال مجلس الشعب الجديد، معتبرا أنه مع الجلسة الأولى للمجلس تدخل سوريا مرحلة جديدة عنوانها مؤسسات دستورية فاعلة وتكامل بين سلطات الدولة في خدمة الوطن والمواطن. ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن مضيق هرمز مفتوح أمام كل السفن الراغبة في عبور الممر المائي الدولي بشكل قانوني، وأن القوات الأمريكية متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة في هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في المقابل أن أكثر من 140 سفينة عبرت المضيق. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي أن الثأر لدماء القائد الراحل علي خامنئي والشهداء واجب حتمي، وأنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعملائهما التنفيذيين أن ينتظروا في أي لحظة عملية الثأر على يد أحرار العالم، وأنه لن يكون أي مكان في العالم ولا حتى البيت الأبيض آمنا لهذه الأنظمة المجرمة والمنتهكة للمعاهدات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

وجوه البلد، المدرب المهني والخبيرة بالبحث عن عمل ميريام أبشي. الحق حلمك أو رح يضل ببالك كل العمر، والحماس بلا استراتيجية والقرارات المبنية على عواطف بيخلوا الطريق صعب. الموظف ما له عين يقول أنا موظف، وهون المشكلة الحقيقية. وجوه البلد، التنين 10:03 صباحا مع كريستال عيد، على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أخبار من اليونيفيل. شهد جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف عقب التبادل المكثف لإطلاق النار الذي بدأ في 2 آذار، وفي حين لا تزال تسجل انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701، فإن انخفاض عدد الحوادث يعد تطوراً إيجابياً تزامناً مع بدء العديد من العائلات العودة إلى القرى والبلدات التي كانت أقل تأثراً بالأعمال العدائية الأخيرة. وفي هذا السياق تقول الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن حفظة السلام التابعين للبعثة أصبحوا أكثر قدرة على التركيز على تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
1: إن الانخفاض المرحب به في أعمال العنف يتيح لحفظة السلام التابعين للبعثة القيام بالمزيد مما نحن هنا من أجله. وبينما نواصل رصد انتهاكات قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك انتهاكات المجال الجوي والغارات وغيرها من الأنشطة العسكرية وعمليات الهدم والقيود المفروضة على حرية حركة حفظة السلام، تواصل اليونيفيل تواجدها في مختلف في أنحاء جنوب لبنان وعلى امتداد الخط الأزرق، كما نواصل تنفيذ المهام المنوطة بنا بما في ذلك رصد الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه نواصل تيسير وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل المساعدات التي تعبر المناطق المتضررة.
0: مع التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية في أجزاء من جنوب لبنان، استأنف حفظة السلام التابعون لليونيفيل نطاقاً أوسع من الأنشطة دعماً للعودة إلى الاستقرار ولمساندة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأعمال العدائية الأخيرة.
2: As people have begun to return to their villages, a lot of work remains to be done.
1: مع بدء عودة الأهالي إلى قراهم لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، وقد بدأ جنود حفظة السلام التابعون للبعثة العمل على تعزيز السلامة على طول الطرق التي يسلكونها ودعم استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ومساعدة المجتمعات التي عادت إلى قراها على التعافي تدريجاً، كما يعملون على معالجة المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخلفات المتفجرة التي لا تزال تهدد الحركة الآمنة للمدنيين وحفاظة السلام والجيش اللبناني. وفي الوقت نفسه نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك ضمان سلامة وأمن حفاظة السلام التابعين لليونيفيل وضمان حرية حركة اليونيفيل. وقد أظهرت التجربة أن التصعيد لا يجلب سوى الموت والدمار والنزوح والمعاناة للناس على جانبي الخط الأزرق. لا يزال الطريق إلى تحقيق استقرار دائم طويلاً، وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه، وسيواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026.
2: Until the very last day of December 2026.
0: قدمت اليونيفيل مؤخراً معدات طبية ولوازم لقسم الطوارئ في مستشفى تبنين الحكومي للمساعدة في تعزيز خدمات الطوارئ والجراحة فيه. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المستشفى على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء جنوب لبنان في أعقاب التحديات التي واجهها القطاع الصحي خلال التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وشملت المساعدة معدات لمراقبة المرضى والتشخيص إلى جانب مستلزمات أساسية لقسم الطوارئ بما يساعد المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية العاجلة والحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة. يقدم مستشفى تبنين الحكومي خدماته لأكثر من 35 بلدة في أغضية بنت جبيل ومرجعيون وصور، وقد واصل عمله طوال فترة التصعيد الأخير رغم الأضرار التي لحقت بمرافقه، حيث وفر العلاج لنحو 1000 مصاب. حاولت اليونيفيل مؤخرا شراء قطع غيار لدعم إصلاح وصيانة شبكات المياه في جنوب لبنان، ويجري تنفيذ المشروع من قبل منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. سيستفيد من هذا المشروع دائرة مياه صور ودائرة مياه وادي جيلو اللتان تقدمان خدماتهما لعشرات البلدات والقرى. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الصيانة والمساعدة في استعادة خدمات المياه في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية نتيجة التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وسيسهم المشروع الممول من اليونيفيل في ضمان استمرارية خدمات إمدادات المياه الأساسية للسكان، بمن فيهم الذين بقوا في قراهم والذين عادوا إلى المناطق المتأثرة بالأضرار التي لحقت بشبكات المياه.

0: بعد وداع بطولة كأس العالم 2026 تلقت بعثة منتخب مصر هدية قيمة تتمثل بسيارة فاخرة لكل عنصر فيها، وودع منتخب مصر كأس العالم 2026 من الدور 8 النهائي بعد الهزيمة أمام الأرجنتين 2-3 بالمباراة اللي أثارت كتير من الجدل. ونشر رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد لحبتور بيان عبر حسابه الرسمي على موقع أكس، أعلن من خلاله إهداء سيارة لكل فرد من أفراد بعثة منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي بالمونديال. لربما السيارة تعود شوي مرارة الخسارة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: حاسنا على أن تلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: لبنان إلى المفاوضات، وإسرائيل تنثر غبار الاعتداءات المتكررة. من واشنطن إلى روما، الإطار المطلوب.
2: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات محمد الحسن وبودي كنعان، تنفيذ إلي طنوس.

0: العناوين.
1: زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن مهم
2: أكيد مهم
1: بهذا الاتجاه. معروف شو بده يطرح. أول شغلة بده يطرحها بده يطرح موضوع السيادة اللبنانية على أرض لبنان، يعني بالانسحاب الإسرائيلي.
3: السلام نحن نريده، الحرب نحن نرفضها، نريد سلاما يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة لبنان.
4: أسوأ ما فعلته هذه السلطة في هذا النظام، حولت القضية التي هي من احتلال صهيوني على الأرض اللبنانية والمشكلة بين لبنان وإسرائيل، هيك الموضوع، بلا مشكلة لبنانية تأثير.
5: وفي النشرة أيضا الشيخ حمد بن خليفة الثاني في ذمة الله، رئاسات اللبنانية الثلاث تنعي الراحل الكبير. لبنان إلى روما للمشاركة في جلسة مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي. في بيروت وفد عسكري أمريكي يعقد سلسلة اجتماعات مع قيادة الجيش للبحث في فاعليات مرتبطة بالاتفاق الإطاري. دوائر بعبدة تتحضر لزيارة رئيس عون لواشنطن. المطران عودي الوطن ليس للتباهي بالإنجازات. هيئة مكتب المجلس إلى لقاء غدا لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية. أجواء ضبابية تحيط مفاوضات واشنطن طهران. إسرائيل تتابع بمؤسساتها الأمنية التطورات. اعتداءات تطاول مدن الخليج العربي والأردن ومواقف متتالية تستنكر.
6: وفي راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة.
7: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: مرحبا. على الرغم من تجاهل الحكومة اللبنانية لمطالب القطاع العام الذي أصبح في حال يرثى لها نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار وازدياد الضغوط المالية عليه، إلى جانب بالطبع مأساة القطاع الخاص الذي يعاني ظروفا محزنة من حد أدنى مخزن إلى صرف تعسفي إلى ظروف عمل غير عادلة. على الرغم من ذلك يبقى هذا الملف المطلبي أساسيا ضروريا ويلزم الحكومة بالتالي بالانصراف من سياسة التجاهل إلى الاهتمام. يأتي ذلك فيما تعلو الأصوات ويعاود موظفو القطاع العام الإضراب لتوجيه الرسائل إلى الحكومة التي لا تعطي الأذن الصاغية إلى موظفيها. وعلى الرغم من ذلك يبقى ملف التفاوض أساسيا على الساحة اللبنانية، ولكن فيما تحاول إسرائيل إثارة الرماد والغبار والشغب التفاوضي والاعتداءات المتكررة والجرف والتنكيل في الجنوب في محاولة منها لفرض رغبات وتوجهات على أرض الواقع وفي المسار. ويتوجه وفد لبنان الرسمي إلى روما فيما لا يبدل تغيير العواصم شيئا في المسار وفي المفهوم، فالمفهوم هو نفسه الذي تفرضه اللعبة وتحاول إسرائيل أن تفرضه، وهي تريد من لبنان أن يقدم التنازلات ذات الصلة بعلاقات طبيعية مقبلة ومستقبل معين للجنوب، مرورا بالتطلع إلى مكتسبات دبلوماسية وعلاقات تطبيعية. كما لا تغير العواصم رغبة لبنان في استقرار ووضع حد لتماد في العدوان والقتل والتدمير. وليس بعيدا من أداء مفاوضات واشنطن وروما، تتحضر دوائر القصر الرئاسي في بعبدة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذلك فيما تشير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن دعوة الرئيس ترامب للرئيس اللبناني تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة، وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن الأقليمي. الكلمة الأولى للجنوب.
6: يسجل تحليق مكثف للمسيرات فوق بيروت، وفي الجنوب ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية جديدة على بيوت السياد. وفي وقت سابق اشتعلت النيران في محيط منطقة مزرعة الحمرة في بلدة زوتر الشرقية لجهة أرنون ويحمر شقيف جراء القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل على المنطقة بشكل متقطع، كما أفيد عن قصف مدفعي بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون.
5: وكان قد استهدف قصف إسرائيلي مدفعي معبر كفر تبنيت وأطراف بلدة النبطية الفوقة، في حين ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة المنصور في قضاء صور. وقام الجيش الإسرائيلي بتفجير عدد من البيوت في بلدة مجدلزون، كما أطلق رشقات نارية باتجاه البيوت في المنصور بالتزامن مع نسف بيوت في بنت جبيل. وسجل تحليق للطائرات المسيرة على مستوى منخفض جدا في الأجواء الجنوبية، خاصة قرى وبلدات قضاء صور، كما سجل تحرك لآليات عسكرية إسرائيلية باتجاه زوتر الغربية.
6: بلدية المنصور نفت في بيان الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المنزل الذي تعرض للاستهداف في بلدة المنصور، وأكدت أن المعلومات والمنشورات المتداولة بهذا الخصوص عارية من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، وأن صاحب المنزل لا علم له بما نشر أو نسب إليه. واعتبرت أن تداول الأخبار غير الدقيقة ونشر معلومات غير موثقة أو غير موثقة من شأنها الإساءة إلى الأشخاص والعائلات وإثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالسلم الأهلي.
5: ومن سرور أملت النائبة عز الدين تنظيف القرى من الاحتلال الإسرائيلي، كما تم اليوم تنظيف شاطئ صور من الأوساخ والنفايات. عز الدين تحدثت خلال حملة تحت شعار لجعل مدينة صور أجمل وأنظف بمبادرة من ناشطين سياحيين وبيئيين وبرعاية من بلدية صور، حيث شارك ظهر اليوم أكثر من 300 متطوع في حملة كبيرة لتنظيف شاطئ محمية صور الطبيعية.
6: أبلغ لبنان أمريكا مشاركته في جولة المفاوضات التي من المقرر عقدها في روما يومي 15 و16 من تموز الحالي. الوفد اللبناني سيقتصر على الجانب الدبلوماسي ولن يشمل تمثيلا عسكريا. وبحسب التسريبات يضم الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات السفارة الأمريكية في روما السفير سيمو كرم والسفيرة ندى حميدي وعميد متن متقاعدا، سبق أن شارك في فريق متابعة المفاوضات في غرفة عمليات بعبدة.
5: وفي بيروت بدأ وفد عسكري أمريكي اجتماعاته التي استهلها مع قيادة الجيش اللبناني في إطار البحث في الآليات التنفيذية المرتبطة بالاتفاق الإطاري. وقال مسؤول عسكري أمريكي لفرانس بريس: نحن الآن في مرحلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وسيتم إطلاق أول منطقة تجريبية بين الجانبين خلال أيام، والعمل جار حاليا على وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية في لبنان، موضحا أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق بين لبنان وإسرائيل بشأن هذه المناطق.
6: وليس بعيدا من هذه الأجواء تتحضر دوائر القصر الرئاسي في بعبدة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذلك فيما تشير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن دعوة الرئيس ترامب للرئيس اللبناني تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة، وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن الأقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة. كما تشير إلى أن الزيارة تأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها سفارة بيروت في واشنطن بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بهدف تعزيز الحوار الثنائي وتسهيل ترتيبات هذه الزيارة الرسمية.
5: واليوم أكد النائب إبراهيم كنعان أن رئيس الجمهورية يتوجه إلى واشنطن في إطار مساعي لوقف الحرب، وقال في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان أن إيران تجلس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة رغم الخلافات القائمة بينهما.
1: لا تحمل إيران ولا تحمل غير إيران، حمل حالك. هون نحن بدنا قرار لبناني داخلي، نحن نتفاهم بين بعضنا. القوة الوحيدة اللي عنا إياها، برجع بقولها وبكررها بكل مناسبة، هي وحدتنا. إذا نحن توحدنا برؤية وحدة ورا دولتنا ورا مؤسساتنا، فينا نفاوض كل الناس. زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن مهمة،
0: أكيد مهمة
1: بهذا الاتجاه. معروف شو بده يطرح. أول شغلة بده يطرحها الرئيس، واللي عم تنقال يعني ما في شي سر، بده يطرح موضوع السيادة اللبنانية على أرض لبنان، يعني بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.
5: في المواقف رأى النائب حسين الحاج حسن أن أسوأ ما فعلته هذه السلطة هو اتفاق الإطار، وتوجه إلى هذه السلطة بالقول: ما هذا الحس الوطني العظيم، وما هذه الرؤية الاستراتيجية والإنجاز الذي حققتموه.
4: أسوأ ما فعلته هذه السلطة في هذا الاتفاق، حولت القضية المشكلة بين التي هي في الحقيقة هي الأصل والأساس، حولت القضية التي هي الاحتلال الصهيوني على الأرض اللبنانية والمشكلة بين لبنان وإسرائيل، هيك الموضوع، إلى مشكلة لبنانية داخلية. يعني على القضية اللي مضت عليها هاي السلطة أن المشكلة القائمة حاليا هي السلاح وضرورة نفع السلاح. شو هالحس الوطني العظيم؟
6: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي التمسك بخيار المقاومة وقيادتها، مشددا على أن بيئة المقاومة ستبقى ثابتة رغم الضغوط والتحديات.
2: نحن اليوم في موقع الدفاع عن لبنان، الدفاع عن اللبنانيين جميعا، الحفاظ على السيادة وعلى الكرامة. مش كل واحد طلع قال أنا سيادي يعني هو سيادي، عرف لي السيادي، كيف يعني أنت سيادي؟ وانت ما بتسمع ضلت وشوش لك وتحكيك وتعطيك أوامر السفارة الأمريكية والسفير الأمريكي، أنت توقع كل ما يأتيك من واشنطن.
5: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أكد من الديمان أن لبنان يحتاج إلى السلام ويرفض الحرب، قائلا إن حياد لبنان الفاعل يبقى الضمانة الأساسية لرسالته التاريخية.
3: السلام نحن نريده، الحرب نحن نرفضها، نريد سلاما يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة لبنان ويعيد الثقة إلى أبنائه، لأن الأوطان لا تبنى بمنطق الغلبة بل بمنطق الشراكة، ولا تستقر بالقوة بل بالعدالة، ولا تزدهر إلا عندما تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
6: اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودي في قداس الأحد أن الوطن ليس مكانا للتباهي بالمواهب والإنجازات، مشيرا إلى أن لبنان بحاجة لكي يحب أبناؤه بعضهم ويعيش في احترام متبادل.
9: الوطن أيضا ليس مكانا للتباهي بالمواهب والإنجازات، بل هو مكان يعيش فيه الجميع في وحدة المحبة والتآخي والمصير المشترك. ورغم تعدد المواهب فيه وهي عطية من الله، لا فضل الإنسان فيها، يجب استخدامها من أجل خير الجميع.
5: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى أنه على القوى السياسية والشعب اللبناني المبادرة الآن لمنع السلطة الحالية من نحر لبنان، وقال: لمن يهمه أمر لبنان أقول المنطقة اليوم تترنح تحت ضغط فوضى وخرائط وتحول جذري للأمن الإقليمي والدولي، وسط خسارة أمريكية تاريخية تريد واشنطن تعويضها بأي مكان بالشرق الأوسط، ولبنان ضمن هذه المعادلة يقع بقلب أخطر مخاطر الفحص الوطني.
6: في المواقف أيضا كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله على منصة إكس: البعض يعتبر فصل النعم عن حارتها انتصارا للأسف، بينما نراه نحن سقطة في سياق العيش الواحد. أما وقد وقع الانقسام فلا نريده إلا حبيا وبالتفاهم، لأننا نهتم للجهتين من دون تمييز، ولكننا لن نقبل أو نسمح أن يظن أحد أن أهالي حارة النعم متركون ولا ضرورة لغالب ومغلوب، بل يجب أن يربح الجميع.
5: ماليا، أصدر وزير المال ياسين جابر قرارا حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل، كما حدد نسب التخفيض على الغرامات وفقا للحالات المنصوص عليها فيه، بحيث يستفيد المكلفون من تخفيض بنسبة 90% في الحالات التي تستوفي الشروط المحددة، فيما تبلغ نسبة التخفيض 75% أو 50% في حالات أخرى، ذلك تبعا لطبيعة التكليف والإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن المهال المعتمدة.
6: بالتزامن مع اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري بعد ظهر الاثنين في عين التينة، وذلك لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، وجه الرئيس نواف سلام دعوة إلى النواب السنة للاجتماع في السراي الحكومي الاثنين أيضا تحت عنوان البحث في قضية العفو العام.
5: باشرت وزارة الزراعة تنفيذ عمليات إزالة الشباك والمصائد السمكية الطويلة والثابتة المخالفة في خطوة تهدف إلى الحد من استنزاف المخزون السمكي وصون التنوع البيولوجي البحري وضمان استدامة قطاع الصيد بما ينسجم مع القوانين اللبنانية وأفضل الممارسات البيئية.
6: أمنيا، أوقفت شعبة المعلومات مطلوبا أطلق النار من مسدس حربي باتجاه قريبه في منطقة قصقص على خلفية خلافات عائلية سابقة، ما أدى إلى إصابة سيارة الأخير بأعيرة نارية عدة قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.
5: في أخبارنا العامة، افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع الأعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في أول جلسة للبرلمان الجديد، وأكد أن سوريا تكتب تاريخا جديدا يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، كما دعا إلى العمل على فصل جديد من بناء سوريا الحديثة لمصلحة شعبها. المجلس انتخب النائب عبد الحميد عكيل العواك رئيسا لمجلس الشعب السوري ب99 صوتا.
6: في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع تطورات التصعيد عن كثب مع استعداد الجيش لاحتمال امتداد المواجهة إلى إسرائيل، سواء عبر هجمات مباشرة من إيران أو من خلال جبهات إقليمية أخرى. وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي عزز جاهزية منظومات الدفاع الجوي وحدث خططه العملياتية وقاعدة بيانات الأهداف داخل إيران تحسبا لأي تطورات ميدانية.
5: صحيفة يديعوت أحرنوت كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا اتصالا هاتفيا تناول تطورات التصعيد مع إيران، فيما لم يحدد موعد للقاء كان مقررا بينهما.
6: أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة مددت أعلان الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 28 من تموز.
5: وأفاد التلفزيون الإيراني باستئناف الرحلات الجوية في مطار بوشهر بجنوب إيران بعد توقف لأربعة أشهر.
6: وصفت هيئة بحرية بريطانية التهديد الأمني في مضيق هرمز بالشديد للغاية.
5: تزامنا، ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح أمام كل السفن الراغبة في عبور الممر المائي الدولي بشكل قانوني، وأن القوات الأمريكية متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة فيه.
6: وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في المقابل أن أكثر من 140 سفينة عبرت المضيق.
5: من جهته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المضيق مفتوح وأن قواته وجهت ضربات شديدة إلى إيران، وقال الغريب أن الإيرانيين ضربوا السفينة في هرمز أمس رغم أنه كان لدينا اتفاق معهم قبل نحو ساعتين من شنهم للهجوم.
6: بالتوازي، وفي تطور لافت طرأ على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، كشفت شبكة سي بي اس أن المفاوضين الأمريكيين لن يتوجهوا إلى سلطنة عمان للمشاركة في المحادثات مع ممثلي الجانب الإيراني رغم استمرار الجهود الدبلوماسية بين الطرفين. ونقلت الشبكة عن مصادر أن الولايات المتحدة ستواصل في المقابل التنسيق والتواصل مع الجانبين العماني والقطري طوال فترة المحادثات.
5: وعقدت في سلطنة عمان لقاء أو عقد في سلطنة عمان لقاء بين الجمهورية والسلطنة في مسقط، تناولت المباحثات الملاحة في مضيق هرمز لضمان السلامة وحرية التحرك في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، وأشير إلى أنه جرى الاتفاق على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي.
6: وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المحادثات التي جرت أمس بين إيران وعمان تناولت ترتيبات إدارة حركة المرور والملاحة في مضيق هرمز.
5: واليوم دعا وزير الخارجية الباكستاني إلى ضبط النفس في اتصال مع نظيره الإيراني.
6: أدانت السعودية استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها.
5: قطر أعلنت وقف الأنشطة البحرية احترازيا حتى إشعار آخر، وأفادت الوزارة الداخلية القطرية بتسجيل 3 إصابات من بينها لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. وفي سلطنة عمان تعرضت مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بمسيرات.
6: استدعت الخارجية العمانية سفير إيران في مسقط لتسليمه مذكرة احتجاج بعد تعرض مواقع في مسندم والوسطى لاستهداف مسيرات، كما أعربت للسفير عن الاستياء من هذه الأعمال التي وصفتها بغير المسؤولة، كما دعت طهران إلى ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار.
5: وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن الدفاعات الجوية تعاملت صباح اليوم مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، كما أعلنت كل من قطر والبحرين عن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية.
6: أدانت الخارجية الأردنية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الغاشمة على كل من الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، قطر والكويت، مؤكدة أن الاعتداءات الإيرانية انتهاك سافر لسيادة الدول وتهديد لأمنها وخرج للقانون الدولي.
5: أعلن الديوان الأميري في دولة قطر وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر 74 عاما، وأعلن الديوان أن الصلاة على الأمير الراحل ستقام بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، كما أعلن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لأربعة أيام اعتبارا من اليوم.
6: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعرب عن ألمه وحزنه لوفاة أمير دولة قطر السابق قائلا: إن لبنان رئيسا وشعبا يستذكر بكل تقدير ووفاء المواقف الأخوية الصادقة التي عبر عنها الفقيد الكبير تجاهه، وأكد أن لبنان يثمن عاليا المبادرات التي أطلقها سموه في مجال إعادة أعمار القرى والبلدات اللبنانية التي تضررت جراء الحرب.
5: وقال الرئيس بري معزيا: سنحفظه على الدوام صديقا ومبلسما للجراح. أما رئيس الحكومة نواف سلام فنعى الأمير الراحل وقال إنه سيبقى حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدمه من دعم سياسي وإنساني للبنان.
6: نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيناتور لينسي جراهام قائلا: إنه كان أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم على الإطلاق. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الرطبة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم اللامبالاة تجاه ألام الناس. ليس الحب شعورا عابرا فقط، ولا هو تعاطف سريع يولد أمام صورة مؤلمة ثم يختفي مع تبدل الأخبار. الحب في عمقه الأخلاقي والإنساني يقيم في الحرية، والحرية لا تظهر في الكلام الجميل بل في القرار. لذلك يمكن القول إن قيمة الإنسان لا تقاس فقط بما يشعر به أمام ألام الآخرين، بل بما يقرر أن يفعله إزاء هذه الألام. فمن يحب يختار أن يقترب، ومن لا يحب غالبا لا يعلن كراهيته بصراحة، بل يكتفي بأن يبتعد، أن يصمت، أن يؤجل، أو أن يقول هذا لا يعنيني. وهنا تبدأ المأساة. هناك من يختار أن لا يقترب من الجريح، وهناك من يختار أن لا يختار. في الظاهر يبدو الفرق كبيرا بين من يتخذ قرارا ظالما ومن لا يتخذ أي قرار، لكن في الواقع قد تكون النتيجة واحدة، الضحية تترك وحدها. الذين يموتون اليوم ليسوا فقط ضحايا القرارات الخاطئة، بل أيضا ضحايا القرارات التي لم تتخذ. الأخطر أن اللامبالاة لا تأتي دائما من الأشرار، أحيانا تأتي من أشخاص يعتبرون أنفسهم صالحين، لكن صلاحهم يبقى فرديا ومريحا. يتأثرون، ينددون في الجلسات الخاصة، لكنهم لا يريدون أن يدفعوا ثمن موقف واضح. في عالمنا اليوم لا يمكن فصل المآسي الإنسانية عن نظام الاقتصادي العالمي الذي ينتج عنه الفقر والإقصاء. هناك ملايين البشر لا يولدون فقط في ظروف صعبة، بل داخل بنى ظالمة تجعل خروج من الفقر شبه مستحيل. هناك شعوب تدفع ثمن قرارات اقتصادية وسياسية لا تشارك في صنعها، وهناك دول تنهب مواردها ثم تلام شعوب لأنها فقيرة أو مهاجرة أو غاضبة. إن الأخلاق هنا لا تكتفي بالسؤال هل ساعدت الفقير، بل تسأل أيضا من صنع هذا الفقر، من يستفيد من هذا الفقر، من يملك القدرة على تغيير الفقر ولا يفعل. ومن أخطر أشكال السقوط الأخلاقي أن يعتقد الإنسان أن هذه القضايا لا تعنيه. هذه العبارة لا شأن لي تبدو بريئة، لكنها قد تكون بداية موت الضمير، لأن الخير العام ليس ملكا لأحد كي يتخلى عنه، وليس ترفا نمارسه عندما ننتهي من مصالحنا الخاصة. الخير العام هو الشرط الذي يسمح لنا جميعا أن نعيش بكرامة. ولابد من تسمية الأمور بأسمائها. هناك أيضا حسابات إجرامية لمن يربحون من مآسي الآخرين. هناك من يرى في الحرب سوقا، وفي النزوح تجارة، وفي المرض فرصة، وفي الخوف وسيلة للسيطرة، وفي ضعف الناس طريقا للربح والنفوذ. لكن الإدانة وحدها لا تكفي. المطلوب ليس فقط إدارة الطوارئ، بل الانتقال الصعب

0: حيث يكثر المتفرجون يكثر الضحايا. أما الطريق الأخلاقي الحقيقي فيبدأ حين نرفض أن نعبر إلى الجهة الأخرى، وحين نفهم أن الإنسان المتروك على الطريق ليس قضية خارجية بل امتحان لضميرنا لإيماننا ولإنسانيتنا. تحية سلام.
1: حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: لبنان إلى المفاوضات، وإسرائيل تنثر غبار الاعتداءات المتكررة من واشنطن إلى روما، الإطار المطلوب. الشيخ حمد بن خليفة الثاني في ذمة الله، الرئاسات اللبنانية الثلاث تنعى الراحل الكبير. لبنان إلى روما للمشاركة في جلسة مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي. في بيروت وفد عسكري أمريكي يعقد سلسلة اجتماعات مع قيادة الجيش للبحث في آليات مرتبطة بالاتفاق الإطاري. دوائر بعبدة تتحضر لزيارة الرئيس عون لواشنطن وكنعان لصوت كل لبنان. رئيس الجمهورية يتوجه إلى واشنطن في إطار مساء لوقف الحرب. البطريرك الراعي من الديمان: لبنان يحتاج إلى السلام ويرفض الحرب. والمطران عودة: الوطن ليس للتباهي بالإنجازات. هيئة مكتب المجلس إلى لقاء غدا لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية. أجواء ضبابية تحيط مفاوضات واشنطن طهران، وإسرائيل تتابع بمؤسساتها الأمنية التطورات. اعتداءات تطاول مدن الخليج العربي والأردن، ومواقف متتالية تستنكر. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأب شارب الشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: فستق جوز تمر روحة.
1: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
2: معمول
3: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: عالم سبوتنيك،
7: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
6: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
8: والاقتصادية
7: والرياضية،
8: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
6: عالم سبوتنيك.
7: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة صبري سراج وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
9: محادثات مرتقبة في عمان بين إيران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات باختراق مذكرة التفاهم.
7: الإدارة الأمريكية تقرر تنفيذ الخطة باء في غزة إثر عدم نجاح مفاوضات نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
9: قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة بسوريا وتقيم حاجزا لتفتيش المارة.
7: الدعم السريع يحشد قواته في دارفور وغرب كردفان بعد استعادة السيطرة على مدينة كولبوس.
9: واقتصاديا، قطر للاستثمار يعرقل مشروعا دفاعيا مشتركا بين فولكس فاغن في ألمانيا وشركة إسرائيلية.
7: إلى التفاصيل، انضمت قطر

0: للمحادثات التي تجريها إيران وسلطنة عمان في مسقط سعياً إلى التوصل لترتيبات تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، إذ تبحث الأطراف إصدار بيان بشأن الفتح الكامل للممر الأوسط الواقع في المياه الدولية. ويبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وضع المضيق مع نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اجتماع في سلطنة عمان وفق لوكالة الأنباء الإيرانية. وتناقش الأطراف احتمال إصدار بيان بشأن فتح الممر الأوسط أمام حركة الملاحة بصورة كاملة وحرة.
1: وقالت وسائل إعلام أمريكية إن نائب الرئيس جاي دي فانز ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوثين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر لن يشاركوا في محادثات سلطنة عمان، كما لن يحضرها الفريق الفني الأمريكي. وسوف يتواصل المسؤولون الأمريكيون عن بعد مع المسؤولين العمانيين والقطريين بالتزامن مع استمرار المفاوضات. من القاهرة ينضم إلينا الخبير في الشأن الإيراني دكتور يوسف بدر. دكتور يوسف، لماذا لا يحضر الفريق الأمريكي ويتابع المفاوضات فقط عبر الاتصال عن بعد؟
2: أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. طبعا يعني بنشوف تصريحات من الجانب الأمريكي ثم كان فيها إيران، وده يعني بيظهر ان في اصلا مشكله في الداخل الايراني. يعني احنا عارفين ان بعد دفن المرشد الاعلى علي خامنئي اللي تم اغتياله على يد الولايات المتحده، هيبقى في مرحله جديده، هتكون المرحله دي يعني الفاعل فيها اكتر هو الجانب المتشدد داخل ايران، خاصه ان هم يعني اعطوا مساحه للجانب الاصلاحي المتمثل في الجانب التفاوض عباس عراقجي وكذلك الرئيس بزشكيان، والنتائج يعني لم تأتي بما يعني يأمله الجانب المعتقد داخل إيران، ولذلك المفاوضات لا تزال حتى الآن بتقام بشكل غير مباشر، بيكون الفاعل فيها الأكبر هو الوسيط، سواء الوسيط الباكستاني أو القطري اللي بيحاول يجمع الطرفين، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، أو بيحاول ينقذ مذكرة التفاهم. ولذلك فكرة أن يبقى فيه مفاوضات مباشرة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي بشكل مباشر، أو حتى أن الجانب الأمريكي يكون موجود في هذه المفاوضات على طاولة الوسيط مثل سلطنة عمان أو قطر أو باكستان، بيلعب في جانب كبير هو الرفض داخل المؤسسة الإيرانية، خاصة من جانب المؤسسة المحافظة المتمثلة الآن في المرشد الإيراني وكذلك الحرس الثوري. في نقطة مهمة وهي العاقبة بالنتائج، يعني حتى الآن إيران تنفي التوصل مع الولايات المتحدة لأي شيء، يعني حتى لما نتكلم أن في اتفاق على استئناف المفاوضات الجانب الإيراني يرفض ذلك، لكن حقيقة في تحركات من الوسطاء في هذا الأمر، وكذلك يعني إيران عاوزة تصل لنوع من الاطمئنان من خلال الوسطاء ماذا بعد، يعني بنود الاتفاق أو مذكرة التفاهم اللي احنا توصلنا ليها دي إيه اللي هيتم تطبيقه فيها، خاصة أن هي بتصر أن مسألة زي مسألة مضيق هرمز أو إطفاء جبهة الحرب على لبنان أو غيره، كل الأمور الشائكة دي هي بتقول أن هي نصت عليها مذكرة التفاهم.
1: وكيف تسير هذه المحادثات مع استمرار التصعيد بين الجانبين وترقب إسرائيل؟
2: احنا لو شفنا يعني إسرائيل حتى الآن لم تدخل الساحة، إيران برغم ان هي هددت إسرائيل لم تنفذ بالشكل اللي يعني أزعت عليه، ولكن التصعيد حتى الآن كما نقول في رد متساوي ورد موازي، يعني دائما الولايات المتحدة تستهدف قواعد عسكرية أو تستهدف لوجستيات أو تستهدف أماكن حيوية في جنوب إيران في المنطقة التي تحاذي مضيق هرمز. الجانب الإيراني يستهدف القواعد التي انطلقت منها الضربات يعني اتجاه أراضي. الهدف بالنسبة للإيرانيين هو الحفاظ على يعني سيطرتهم أو الرؤية الإيرانية في مضيق هرمز. الأمريكان يعني يريدون أن يفرضوا أنهم المنتصرون، أنهم الفاعلون في الضغط على إيران. لذلك لا نقول أن هناك تصعيد واسع أو هناك عودة للحرب، ما زال الأمر هو مجرد كل طرف يريد أن يفرض قواعده أو يفرض أدواته. لذلك بالفعل هناك مفاوضات تدار، الوسطاء يعملون، وبجانب ذلك الطرفان يحاولان ممارسة الضغط على بعضهم البعض من خلال الأدوات العسكرية.
1: الجانبان كانا قد اتفقا على كل الخطوات والجداول تقريبا، فلماذا لا يتم وقف إطلاق النار فورا والعودة إلى نفس التفاهمات؟
2: عندما نصل إلى يعني المشهد الأخير أننا توصلنا إلى مذكرة تفاهم نصت على عدد من البنود، نجد أن الصراع بين الولايات المتحدة وبين إيران توقف عند منطقة هرمز. يعني منطقة هرمز الولايات المتحدة تريد أن يكون الانتصار أو إظهار أنها انتصرت من خلال تحرير حركة النقل والسفن وكل هذه الأمور في هذا الممر البحري. بالنسبة لإيران هي تعتبر أن يعني هرمز أصبح بالنسبة لها كما نقول القنبلة النووية البديلة. يعني هي تضغط على المجتمع الدولي، تضغط على القوى الإقليمية، تظهر عجز الولايات المتحدة. أيضا هي يعني نحن نجد تحركات تحدث الآن في المنطقة عندما نشاهد قمة الناتو على سبيل المثال، المساحة التي تأخذها تركيا، المخاوف من تحركات تحدث في منطقة جنوب القوقاز وشمال إيران، كل هذا يقلق إيران. إيران ترى أن هزيمتها في هرمز أو أن يفرض عليها يعني الشروط الأمريكية أو الرغبة الأمريكية أو الإرادة الأمريكية في منطقة هرمز هي بمعنى ذلك أنها ستخسر في أماكن أخرى مثل في شمالها، والمخطط يعني لتحولات جيوسياسية في منطقة جنوب القوقاز. إذن إيران تضع معادلة ليست فكرة النفط، يعني تحرير النفط ورفع العقوبات مقابل تحرير هرمز، هي لم تضع هذه المعادلة، هي تضع معادلة الأمن الجميع. إما أنني سأفرض قواعدي وأفرض شروطي في منطقة هرمز ويصبح تحت السيادة الإيرانية، وإما سأنسف الأمن الجميع. تفعل ذلك لأنها تخشى من عواقب ما بعد ربطناه من الجنوب إلى الشمال، يعني منطقة على سبيل المثال جنوب القوقاز والتحولات التي تجري فيها، وهذا أمر يعني سبق حتى الحرب الأمريكية. إذن الإصرار الإيراني هو السبب في هذه المشكلة، بالإضافة أيضا أن القوى الإقليمية الساهمة في منطقة الخليج تقلق مما تسعى إليه إيران في منطقة هرمز. إيران دائما يعني تربط معها مصير سلطنة عمان وتقول أننا وسلطنة عمان أصحاب القرار في هرمز لأننا المتشاطئان في هذه المنطقة. عمان أحيانا تتنطل، أحيانا يعني تربط نفسها بالفكرة الإيرانية، لكن بشكل ما إيران لديها تصور ورؤية تحاول أن تفرضها خاصة بمنطقة هرمز. حتى فكرة يعني فرض الرسوم وكل هذه الأمور هي يعني تضع سيناريوهات كثيرة، مثل ما وجدنا مثلا ما تفعله تركيا مثلا في مضيق البوسفور، خدمات تقدم تحصل على هذه على مقابل لهذه الخدمات. إيران تريد أن تصل بأي صورة أنها لا تبتعد عن فرض شروطها أو فرض سيادتها أو فرض القواعد التي تريدها في منطقة هرمز، وهذا هو سبب تجدد هذه الحرب واستمرار هذه الحرب.
1: دكتور يوسف، تقول الأنباء إن الهدف هو التوصل لترتيبات تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، إذ تبحث الأطراف إصدار بيان بشأن الفتح الكامل للممر الأوسط الواقع في المياه الإقليمية الدولية، فما حقيقة ذلك؟
2: هو يعني فكرة الممر الأوسط، سلطنة عمان دائما تحاول أن تلطف الأجواء وتضع ممرات بديلة في الجانب المتشاطئ يعني ناحية الحدود العمانية، لكن عمليا يعني هذا الأمر قد لا يستمر أو قد لا يصلح أساسا، بالإضافة لمشكلة الألغام التي يعني وضعتها إيران. الولايات المتحدة كانت تبحث عن من يساعدها في رفع هذه الألغام. إيران تهدد يعني حد أو يعني قوة حاولت التدخل لهذا الأمر. بأي حال من الأحوال ما يثار الآن يعني تم إثارته من قبل، يعني هذا ليس كلام جديد، هو مجرد يعني نوع من التهدئة في إطار الإعلام، لكن تظل المشكلة قائمة. يعني هم سلطات عمان يعني بعض الصحف الأمريكية كانت نقلت تسريبات أن سلطات عمان تريد أن تضع صيغة تضع أمريكا أنها يعني تقول أن الملاحة حرة والكل يتحرك بعيدة عن إيران، وفي الجانب الآخر تقول إيران قد حققت ما تريده من خلال فرض سيادتها وتحصيل ما تريده، ولكن بشكل غير معلن أو بشكل غير رسمي أو بشكل اختياري. ما زال هناك تصورات كثيرة، لكن كل ما يصار الآن أثير قبل ذلك، خاصة في فكرة أن يكون هناك ممر بديل، وهذا قد فشل. يعني
0: قررت الإدارة الأمريكية تطبيق الخطة باء في غزة إثر عدم نجاح مفاوضات نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع عبر الشروع في العمل في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، على الرغم من استمرار مشكلات تتعلق بالتمويل والأمن. وأوضحت عدة مصادر أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية عقدوا قبل أيام لقاء غير معلن مع رئيس لجنة إدارة غزة الفلسطينية علي شعث وعدد من أعضائها التي تتبع مجلس السلام، وذلك في قبرص، مشيرة إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث الفرص والسيناريوهات والعقبات.
1: واتفق المجتمعون على أن فرص الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي غير ممكنة، وبالتالي فإن الخطة باء تتحول لتكون الخطة ذات الأولوية. وتنص الخطة الأمريكية باء الجديدة على دخول لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى مناطق تجريبية تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وكذلك تدخل إليها قوات دولية وقوات للشرطة الفلسطينية الجديدة تؤسسها اللجنة. كما تنص أيضا على إقامة تجمعات سكنية جديدة يراهنون على أن تكون من بيوت متنقلة جاهزة تحتوي على مولدات للطاقة الشمسية وطرق وأنابيب المياه المنزلية والصرف الصحي.
0: من غزة ينضم إلينا الدكتور سعيد أبو رحمة، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. دكتور سعيد، ما النقاط الرئيسية إذن في الخطة باء في غزة التي قررت الإدارة الأمريكية تنفيذها؟
3: الخطة باء تعتبر هي جزء من خطة ترامب الذي أعلنها الإعلان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، والتي كانت من 20 بندا، والتي تتمثل في تسليم حكم لوقف إطلاق النار وبعد ذلك انسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق والانتقال إلى عدة مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة. تم تنفيذ جزء أو المرحلة لم يتم إتمامها، لكن هناك على أن تكون هناك مراحل للمفاوضات بين حركة حماس والوسطاء وتم خلوة وأعضاء من رئيس مجلس السلام لبنوف، وبالإضافة وتم نقل رسائل إلى الجانب الإسرائيلي. لكن حتى هذه اللحظة في هناك بند أساسي وهو بند 17 في هي الخطة، والذي يؤكد على أنه في حال تعثر هذه المفاوضات التي للانتقال إلى المراحل الثانية والثالثة يتم الانتقال إلى مرحلة باء، وهي تقوم على أساس أن هناك بعض المناطق في قطاع غزة، هناك مناطق عازلة خاصة مدينة رفع. قطاع غزة كان يمتد من الشمال إلى الجنوب الشمال من حدود بيت حانون مع دولة الاحتلال إلى رفح ومع حدود جمهورية مصر العربية. منذ يعني نزوح أهالي مدينة رفح وإخلاءها من السكان، أصبحت مدينة رفح منطقة عازلة، منطقة خالية من السكان، لا يوجد بها بناء ولا يوجد بها سكان. أصبح الاحتلال حولها إلى منطقة عسكرية ومنطقة عازلة. هناك الخطة باء تقوم على أساس أنه يتم نقل العديد من سكان قطاع غزة والتي يعني يوجدون في مناطق الساحل أي مساحة 30%، خاصة بعد أن الاحتلال قام باحتلال مقربة 70% إلى 70% من مساحة قطاع غزة، أي أن أكثر من 2 مليون إنسان يتمركز في حدود 30% في هذه المساحة في ظل التضييقات على والانهيار في الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية وكافة المناوئ والصحية والتعليمية. الاحتلال يقول أنه في حال أفضل هذه الخطة تقول أنه سيتم نقل العديد من السكان من هذه المناطق التي يعني يعيشون بها النازحين إلى منطقة آمنة خالية، كما يقولون أنها منطقة خالية من السلاح، خالية من إدارة حماس لهذه المنطقة. بالإضافة يوجد بها أعمال، يوجد بها كذلك مواد غذائية. لكن هذه الخطة تم تسميتها في المنطقة، وهي المنطقة الخضراء الخضراء، أنا أسميتها المنطقة الغبراء، وهي عبارة عن كرفانات سكانية أي أماكن سكانية أو أماكن سكانية مؤقتة. يعني لو أن هذا المجلس أو هذه الإدارة كانت يعني تريد خيرا للسكان لقامت ببناء أبراج من الأسمنت، وليست أبراج مؤقتة أو مساكن مؤقتة. معنى ذلك أن الهدف الأساسي لهذه المشروع هو ليس إنقاذ أهل قطاع غزة، بل هو العقاب قطاع غزة من خلال إسكانهم في مناطق مؤقتة للانتقال إلى مرحلة التهجير الدائم، هو مشروع الإسرائيلي الذي كان يحلم به بداية الحرب، وهو القائم على الإبادة والتهجير.
0: لكن هل هناك ارتباط بين عدم نجاح مفاوضات نزع سلاح الفصائل وتنفيذ هذه الخطة؟
3: للأسف منذ بداية هذه وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة هناك مفاوضات مرت عليها أكثر من 9 أشهر. يعني لو أن هناك يعني سيدة كانت حامل في هذه لوضعت حتى هذه الفترة هذه المفاوضات لم تضع حتى لو طفلا مشوها لم تضع أي شيء. وهذا للأسف دفع ثمنه أهالي قطاع غزة من خلال الضغوطات المستمرة على سكان قطاع غزة. أستاذ الفاضل هناك العديد هناك عندنا أكثر من 1,200,000 يعيشون في الخيام، يعني يعيشون في الشوارع منذ بداية الحرب. لم يتم تجديد الخيام منذ 3 سنوات. هناك انهيار في الحياة الاقتصادية، الحياة السياسية، الحياة المجتمعية، انهيار التعليم، لا يوجد مدارس، لا يوجد مستشفيات في كافة مناحي الحياة. كنا نتمنى أن يكون خلال هذه الفترة استعجال، خاصة أن هذا خاصة البند كان جزء أساسي من ونقطة أساسية من بنود اتفاقية ترامب التي وافقت عليها حركة حماس وكذلك ورعاها الوسطاء. كنا نتمنى أن يتم الاستعجال في هذه المفاوضات ودعم هذه المفاوضات للوصول إلى الحل حتى لو من أجل المواطن الغزي الذي قدم الغالي والنفيس وقدم كل ما كل صور الحياة في قطاع غزة. يعني قطاع غزة المواطن الغزي يحتاج إلى جزء من التضحية من كافة الأطراف وضغوطات من الوسطاء سواء على الخسراء العرب وكذلك أذلك الوسيط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي.
0: الخطة بهذا المفهوم دكتور سعيد متى يمكن تطبيقها؟
3: حتى هذه اللحظة لم يتم الحديث عن حتى هذه اللحظة لم يتم الحديث متى سيتم تنفيذ الخطة باء، لكن أعتقد أنه في حسب ما علمنا أنه في حال إعلان عن فشل المفاوضات أو تعثر المفاوضات. لكن حتى هذه اللحظة اليوم كان هناك مفاوضات ووفد من حركة حماس موجود في القاهرة يجتمع مع أعضاء من مجلس السلام كذلك مع الوسطاء الوسيط المصري، يقول أنك يتعثر ولكن وجد بعض التقدم، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم نسمع. كنا نتمنى أن كمواطن غزي كإنسان كأن الناس تعيش في القيام تتمنى أن يكون هناك إعلان سواء من الوسطاء أو حتى من حركة حماس عن طبيعة هذه المفاوضات، وأن يضع أن الإنسان الغزي يعني أن يعلم ماذا يدور في هذه المفاوضات حتى يستطيع التعايش مع هذه الظروف التي يعيش بها في قطاع غزة. لكن هذه الظروف الصعبة التي يعيش فيها قطاع غزة في ظل انعدام المعلومات عن المفاوضات أدت إلى انتكاسة في الروح المعنوية، انتكاسة غياب الأمل لدى المواطن الغزي، بل وصلت إلى مرحلة القهر لدى المواطن الغزي.
0: الخطة باء تنص على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من مناطق تجريبية في غزة وتدخل إليها قوات دولية وقوات للشرطة الفلسطينية الجديدة تؤسسها لجنة الإدارة الجديدة. هل تلتزم إسرائيل بالانسحاب برأيك؟
3: هذا هم كانوا استفادوا من التجربة يعني من الإعلان اللبناني هو وجود خطة تجريب أو وجود مناطق تجريبية يتم الانسحاب منها الجيش الاحتلال، لكن هذه المناطق هي ستكون في رفح وكما قلت لك هي منطقة خالية من السكان، يوجد بها سكان أي تختلف عن مناطق لبنان. مناطق لبنان هي الاحتلال احتل مناطق يوجد فيها، أما حتى المناطق في الخط الأصفر التي يسيطر عليها الاحتلال في قطاع غزة يتم احتلاؤها من السكان، حتى الناس تنزح من هذه المناطق خوفا من الموت والاستهداف المباشر. كان الحديث أن هناك سيكون هناك بالإضافة سيتم انتشار قوات دولية في هذه المنطقة، كما علمنا منذ بداية أعلان وقف الإطلاق أن هذه القوات الدولية ستنتشر على امتداد حدود قطاع غزة أو امتداد الخط الأصفر، لكن تفاجأنا في هذه التسريبات أن انتشارها سيكون في المناطق الآمنة. كل ذلك وحتى كان حديث عن هناك مناقصات لعمل هذه الكربنات والمناطق السكانية بالتعاون مع لجنة الطفرات، لكن بالأمس أعلن دكتور علي شاعت رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أنه ونفى ما هذه الأخبار وقال أنه لن يشارك في هذه الإدارة لأن الإدارة هي لحكم كل قطاع غزة والإدارة الكل قطاع غزة وليس مناطق معينة سواء وراء خلف الخط الأصفر أو أمام الخط الأصفر. إذن هذه للأسف ما تم التوصل إليه من تسريبات من خطة باء ضربت في كل عرض الحائط، كل ما تم التوصل إليه أو تم الإعلان عنه منذ بداية إطلاق النار أي أن القوات الدولية جاءت لحفظ حفظ السلام في قطاع غزة ولحماية أهالي قطاع غزة من الاحتلال. إذن هذه للأسف هذه المنطقة التي يتحدث عنها كانت حلم نتنياهو منذ بداية الحرب، وهذا للأسف إذا هناك إجماع أمريكي إسرائيلي على تنفيذ هذا المشروع، خاصة أنه هناك بقوات دولية، معنى ذلك أن هناك دعم دولي لهذا المشروع الإسرائيلي الذي يقوم على حصر أهالي قطاع غزة بدل من أن يكون محاصر الآن في 30% في مساحة صغيرة من الكربلات للحث على تشجيع مشروع التهجير القادم لأهالي القطاع.
0: دكتور سعيد أبو رحمة، الخطة تنص أيضا على إقامة تجمعات سكنية جديدة من بيوت متنقلة جاهزة، وأنت أشرت إلى هذه النقطة، لماذا هذا النوع من البيوت التي تشير إلى كونها مؤقتة وليست دائمة؟
3: طبعا هي عبارة عن كربانات أو بيوت مؤقتة كما قلت لك أستاذ، أنهم أرادوا خيرا بأهل قطاع غزة، هناك خاصة أن هذه المنطقة عازلة منذ شهر مايو 2024، يعني منذ أكثر من عامين هناك خالية. لو أرادوا كان هناك استعملوا أبراج، أدخلوا الأسمنت إلى هذه المناطق، لكن وجود كربانات مؤقتة معنى ذلك أن الحياة في هذه المنطقة هي حياة مؤقتة، يعني أن هذا مشروع مؤقت، خاصة أنه في حال أنها لم تستوعب 2 مليون، ربما تستوعب 300 ألف أو 200 ألف، ويتم تهجيرهم إلى التهجير القصري أو مساعدتهم على الانتقال إلى خارج قطاع غزة، ومثل استبدالهم بسكان آخرين. لكن أستاذ هناك في للأسف الظروف في قطاع غزة ظروف صعبة، لا أحد يراهن على صمود أهل قطاع غزة. قطاع غزة لا نقول أنهم صامدون، لكنهم تعايشوا مع الظروف التي يعيشوا بها، هناك انهيار في كافة مناحي الحياة، الاحتلال كل يوم يزحف بشكل مستمر، استهدافات مستمرة، اغتيالات مستمرة، انهيار في كافة مناحي الحياة. القطاع الصحي أعلن انهياره بشكل تام، بنج للأسنان، علاج الأسنان لا يوجد في قطاع غزة، العمليات شبه متوقفة فقط، ونظام الطوارئ الصحي الذي يعمل، التعليم منهار في قطاع غزة بشكل تام، رغم أن هناك ادعاءات من هناك مجموعات تعليمية وجماعات تعليمية، كل ذلك لا يسمن ولا يغني، المؤسسات انهارت، مؤسسة الوكالة الغوث في قطاع غزة انهارت. هذا كل ذلك يتطلب من الوسطاء، يتطلب من أطراف المفاوضات الاستعجال. نحن لا نطلب من التنازل، لكن الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة يستحق التنازل والنظر إليه بعين الاعتبار.
1: توغلت قوة إسرائيلية في محيط قرية الصمدانية بريف القنيطرة جنوبي غربي سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن القوة الإسرائيلية المكونة من 3 آليات عسكرية توغلت في محيط القرية ونصبت حاجزا عند مفرق الصمدانية الشرقية، حيث قامت بتفتيش المارة قبل مغادرة الموقع.
0: وأضافت أن قوة إسرائيلية أخرى تضم أكثر من 15 آلية عسكرية توغلت خلال ساعات الليل في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عمليات تفتيش داخل أحد المنازل ومستودع للأعلاف قبل الانسحاب. ولم يصدر تعليق إسرائيلي بشأن هذه التحركات التي تأتي ضمن سلسلة توغلات وعمليات مداهمة تشهدها مناطق جنوب سوريا خلال الأشهر الماضية.
1: من دمشق ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي ميلاد الأطرش. سيد ميلاد، ماذا تريد إسرائيل من عمليات التوغل المتكررة في سوريا؟
4: تحياتي أستاذ سراج لحضرتك، تحياتي لمتابعينك الكرام ولمستمعيكم الكرام. قبل كل شيء، إسرائيل تريد في نصب الحواجز التي تقوم بها والدخول المتكرر إلى المناطق التي تشهد بعض الحالات الأمنية في الجنوب إلى منطقة، يعني إلى منطقة عازلة غير معلنة حقيقة، هذا ما تريده الجانب الإسرائيلي. لكن اليوم إسرائيل تقوم بهذه الحواجز وتقوم بتفتيش وتسعى إلى حقيقة إلى رؤية ما هي طبيعة الأماكن المتواجدة، ما هي طبيعة السكان، ما هي المناطق الحدودية المتواجدة في سوريا، وتأخذ دراسة كاملة عن هذا الموضوع. لكن اليوم الأهالي في المناطق الجنوبية والمناطق التي تدخلها إسرائيل تقوم بمقاومة التوغل الإسرائيلي والدخول والتفتيش وحواجز التفتيش، وهناك حقيقة حركة شعبية مقاومة لهذه التوغلات. يعني اليوم ليست فقط الدولة السورية من تواجه إسرائيل سياسيا وبحسب القانون الدولي والشرعي الدولي، لكن هناك مقاومة شعبية تتصدى للحركة الإسرائيلية الداخلية بشكل متكرر. إسرائيل على ما يبدو تسعى إلى منطقة عازلة غير معلنة، تريد دراسة طبيعة السكان والحال السكاني والحال الأمني المتواجد في الجنوب. لكن سوريا للأمانة يعني صرحت في أكثر من مرة بعد تحرير سوريا من نظام الأسد، صرحت سوريا الجديدة وعلى قيادتها، إن كانت على لسان السيد الرئيس أحمد الشرع وحتى على لسان وزير خارجيتها رئيس الدبلوماسية السيد أسعد الشيباني، لا تريد حقيقة لا صداما مع أحد، ولا تريد خارج حدودها أحد، تريد حدودها الجغرافية وتريد المناطق التي دخلتها إسرائيل بعد 8 ديسمبر 2024 بعد التحرير، وتريد العودة إلى اتفاقية 74، يعني اتفاقية فض الاشتباك والمنطقة العازلة بين الجانبين، يعني بين جانب بين الجانب الإسرائيلي وبين سوريا. يعني سوريا لا تريد، وصرحت أكثر مرة سوريا اليوم سوريا الجديدة تريد بناء بلدها، لا هي لا تشكل تهديد حقيقة لأي أحد ولا تريد أن تكون مصدر تهديد لأي أحد. لذلك جميع الزراعة التي تتزرع بها إسرائيل أو حتى المخاوف التي تقول عنها إسرائيل هي واهمة، أو كما قلت لك قبل قليل تريد أن يكون هناك منطقة عازلة غير معلنة، تريد دراسة طبيعة السكان المتواجدين، تريد دراسة المنطقة الجغرافية المتواجدة، هل هناك تهديد أمني؟ لا يوجد تهديد أمني. يعني أنا أؤكد
1: القوات الإسرائيلية أقامت حاجزا للتفتيش وكأنها قوة شرطية سورية، فكيف يحدث ذلك في دولة ذات سيادة؟
4: تعلم أستاذ سراج، نحن في المنطقة الجنوبية لدينا بعض الضعف الأمني. يعني اليوم نحن بعدما شكلت دولة، يعني سوريا بعدما تشكلت سوريا الجديدة شكلت قواها الأمنية والجيش وشكلت قواتها الشرطية. يعني المنطقة الجنوبية للأمانة هي كانت يعني بسبب الأحداث التي مرقت بها محافظة السويداء، يعني أصبح لدينا بعض الخلل الأمني في المنطقة الجنوبية، واستغلت إسرائيل هذا الخلل الأمني فتقوم بالدخول إلى المناطق التي يوجد فيها ضعف أمني وتنصب الحواجز وتفتش وتقوم بالتفتيش المارة وتقوم بالتفتيش، لكن سرعان ما تخرج من المناطق التي تقوم بها. يعني هي عبارة عن دخول سريع ودخول وخروج سريع، لكن من ناحية أن يكون هنا لديها مراكز، لا ليس لديها مراكز، يعني هناك مبالغة بعض الشيء في بعض التقارير الإعلامية، لكن للأمانة هي يعني كما قلت لك تستغل الظروف الأمنية اللي موجودة في الجنوب، وخاصة بعد أحداث السويداء بعد أن كان هناك بعض الضعف الأمني في مناطق الجنوب، وتستغل ظروف سوريا الجديدة يعني اليوم تشكل بنيتها الأمنية وتشكل بنيتها العسكرية. لكن أنا أقول لك يعني اليوم إسرائيل لن تواجه فقط الدولة السورية والحراك الشعبي في الجنوب السوري، ستواجه حتى المجتمع الدولي والشرعية الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، ستواجه الجميع. اليوم جميع الجلسات مجلس الأمن التي حصلت قبل فترة كانت تندد بالدخول الإسرائيلي، وكان هناك حقيقة غضب مجتمعي وغضب إقليمي من الجانب الإسرائيلي، لأن سوريا يعني فعلا أثبتت للجميع أنها لا تشكل اليوم أي تهديد لأحد وتريد بناء بلدها.
1: 15 آلية عسكرية أخرى توغلت في قرية العشا بريف القنيطرة ونفذت عمليات تفتيش داخل أحد المنازل ومستودع للأعلاف قبل الانسحاب. هل تبحث إسرائيل عن أسلحة أو مطلوبين لديها؟
4: يعني اليوم من سيكون مطلوب في الداخل السوري للجانب الإسرائيلي؟ لا يوجد أي مطلوب، يعني هناك لا يوجد أي جماعات تهدد أي جانب خارج سوريا، ومن كان لديها تخوف إسرائيل سابقا من تواجدها داخل الأراضي السورية اليوم غير موجودين في الأراضي السورية. يعني إن كان حزب الله اللبناني أو حتى النظام الإيراني لا يتواجدون اليوم، أو حتى النظام السوري الذي كان يسبب تهديدا لإسرائيل، أو كان هناك عمل بسوريا منطقة عبور للأسلحة لحزب الله أو لأي فصائل أخرى إن كانت فصائل فلسطينية تهدد أي نطاق أمني داخل أو إلى إسرائيل. يعني اليوم لا يوجد هذا كل شيء، يعني حتى اليوم بعد التفتيش التي قامت به إسرائيل تكرارا ومرارا لا توجد أي شيء، ولم تعلن أي شيء أنها وجدت أي شيء. لذلك اليوم أقول لك أستاذ سراج، سوريا الجديدة لا تشكل تهديدا لأحد، سوريا تريد بناء بلدها فقط وتريد دفاع عن أراضيها. يعني اليوم لن تتخلى حتى سوريا اليوم لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها. يعني حتى اليوم نحن لدينا الجولان، مرتفعات الجولان المحتلة وقمة جبل الشيخ التي دخلته بعد 8 ديسمبر. يعني إن كانت اليوم إسرائيل تتوقع أن سوريا ستتخلى عن هذه المناطق لن تتخلى، وسيكون هناك اتفاق، أنا أتوقع سيكون هناك اتفاق أمني يرضي الجميع وبرعاية أمريكية. اليوم الجميع يريد سوريا مستقرة، سوريا اليوم هي دولة عبور بين الشرق والغرب، لا أحد يريد أي توتر داخل الأراضي السورية، وإسرائيل هي من تسعى إلى التوتر داخل الأراضي السورية.
1: سيد ميلاد، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه التحركات الإسرائيلية محاولة لفرض واقع أمني جديد أو إنشاء منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع داخل الأراضي السورية؟
4: أستاذ سراج، أنا لا أتوقع اليوم إسرائيل تستطيع اليوم إقامة منطقة عازلة بمفردها. يعني اليوم عندما إسرائيل قامت بصنع منطقة عازلة سنة 1974 كان اتفاق بوجود دول ضامنة ووجود الأمم المتحدة وكانت قوات الإندوف. يعني حتى عندما دخلت قبل أسبوع إلى مناطق أو قبل 10 أيام إلى مناطق في الجنوب كانت قوات الإندوف موجودة، تواجدت قوات الإندوف، دخلت إلى منطقة داخل إسرائيل، وعادت إسرائيل بالتعاون مع الأهالي المتواجدين في قرية عابدين في ريف درعا. لذلك أنا أتوقع اليوم غير قادرة إسرائيل على منطقة، على صنع منطقة عازلة بمفردها، لأنه المجتمع الدولي كما قلت لك المجتمع الدولي اليوم ضد إسرائيل، والقانون الدولي والشرعية الدولية والدولة السورية اليوم دولة قوية، ليست دولة يعني اليوم بعدما شكلت أمنها وجيشها واستخباراتها، اليوم سوريا دولة قوية لأنها تستمد قوتها من شعبها وتستمد قوتها من الأهالي الذين لديهم الحق في الأراضي وأراضيهم المغتصبة من الكيان الإسرائيلي. لذلك اليوم إسرائيل هي تقوم فقط بخطوات عاجلة، تقوم في نصب حواجز والرجوع فورا، يعني لا توقع قادر على إنشاء منطقة عازلة أبدا أبدا، حتى بحكم الجغرافيا. الجغرافيا اليوم تملكها أهالي ويملكها مواطنين سوريين، والدولة السورية مسؤولة حتى عن حدودها ومسؤولة عن مواطنيها، وسنقاوم يعني إسرائيل في الشرعية الدولية وبالقانون الدولي، وسيكون هناك مساندة شعبية للدولة السورية بالحفاظ على حقوقنا وعلى أراضينا. يعني لن تستطيع إسرائيل أن تسنين عن حقوقنا حتى لو كانت في القوة.
0: قالت مصادر مطلعة إن قوات الدعم السريع تحشد عناصرها في عدد من المناطق بإقليمي دارفور وغرب كردفان، وأشار شهود عيان إلى أن قوات الدعم السريع نقلت أعدادا من عناصرها من ولايتي شمال وجنوب دارفور إلى مناطق في ولاية غرب دارفور. وأضاف الشهود أن عربات قتالية محملة بالجنود والعتاد العسكري تحركت من دارفور باتجاه ولاية غرب كردفان، وتحديدا نحو مدينتي أبو زبد والنهود.
1: وكانت مصادر محلية وشهود عيان بأن قوات الدعم السريع استعادت السيطرة على مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور. وأوضحت المصادر أن الجيش السوداني والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة معه تتمركز حاليا عند مداخل مدينة كولبوس بعد انسحابها من داخلها. وفي إقليم النيل الأزرق تشهد مدينة الكرموك والمناطق المحيطة بها عودة أعداد كبيرة من النازحين، بينما تواصل السلطات جهودها لاستعادة الخدمات الأساسية.
0: من الخرطوم ينضم إلينا محي الدين جبريل، الصحفي والمحلل السياسي السوداني. أستاذ محي، كيف هي الأوضاع إذن في دارفور وغرب كردفان، ومن يسيطر على الأمور هناك في ضوء المعلومات المتاحة لديك؟
5: في منطقة غرب كردفان بصورة عامة يستمر تحشيد الدعم السريع، وهي منطقة تعتبر الواجهة الغربية لمدينة الأبيض، والتي تمثل هدفا يصفه البعض بالاستراتيجي لقوات الدعم السريع. الأبيض الآن تحت سيطرة الجيش، ولكن هذه المناطق أبو زبد والنهود والفولة وغيرها من المناطق التي تقع غرب مدينة الأبيض، فهذه المنطقة هي عبارة عن مستودعات لقوات ضخمة تحشدها قوات الدعم السريع ل يعني حدث يبدو أنها تخطط له، وهي مدينة الأبيض. في إقليم دارفور حتى الآن هي البؤرة الأكثر سخونة أو الأكثر سخونة هي منطقة غرب دارفور، خاصة في منطقة جبل المون وبعض المواقع الأخرى التي تقع بالقرب منه، صليعة وسربة، وهي مناطق عسكرية استراتيجية استعادت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السيطرة عليها الأسبوع الماضي عقب سيطرتها على مدينة كولبوس، وهي العاصمة التقليدية لمملكة الجير في إقليم دارفور. بعد دخول قوات الدعم السريع واستعادة سيطرتها على مدينة كولبوس يبدو أن التحشيد الآن هو هدفه الأساس، هذه المواقع جبل المون والمناطق العسكرية الاستراتيجية الأخرى المجاورة له.
0: لكن في ضوء هذا الكلام ووسط المعارك الدائرة الآن أو التجهيز لهذه المعارك، كيف هو وضع مدينتي أبو زبد والنهود في دارفور؟
5: أبو زبد والنهود في غرب كردفان، وهما طبعا مسافة ليست بعيدة عن إقليم دارفور. هاتين هذه المدن هي تحت سيطرة قوات الدعم السريع بالفعل، استولى عليها في أوقات سابقة، وهي الآن تمثل مناطق تحشيد عسكري لقوات الدعم السريع. الإمداد العسكري الذي هاجمت به قوات الدعم السريع مدينة كولبوس لاستعادتها تم سحب قوات منه تقدر بنحو 180 سيارة قتالية من أبو زبد والنهود، غادرت هاتين المنطقتين في وقت من الأسبوع الماضي وشاركت في المعارك التي خاضتها قوات الدعم السريع في منطقة كولبوس، والتي يتوقع أن تخوضها لبقية المواقع الأخرى التي تعتبر الآن هي مناطق استقطاب عسكري حاد بالقرب من جبل مون ومواقع أخرى شمال مدينة الجنينة الاستراتيجية على الحدود السودانية التشادية.
0: أستاذ محي، العالم كله يعرف معاناة إقليم دارفور مع هذه الحرب وربما قبلها، هل هناك محاولات جدية لفصل هذا الإقليم عن السودان في ضوء ما يحدث؟
5: حكومة التأسيس التي شكلها الدعم السريع مع قوى سياسية وعسكرية تحالفت معه وأعلن أن مدينة نيالة عاصمة جنوب دارفور هي مقر لهذه الحكومة. كثير من المراقبين والمتابعين يعتبرونها على الأقل هي يمكن أن نقول خطوة في هذا الاتجاه، يمكن أن تمهد لانفصال مستقبلي لدارفور إذا ما يعني خدمت الظروف العسكرية والسياسية الراهنة على الأقل أهداف من يخططون لهذه الخطوة. طبعا هناك قوى سياسية من مصلحتها يعني المضي قدما في هذا الاتجاه، ولكن في المقابل يعني أنا شخصيا لا أتخوف من أي خطوات يمكن أن تحدث في هذا السياق أو تتطور، باعتبار أن هنالك روابط على الأقل اجتماعية وسياسية في السودان هي لن تسمح على الأقل بنجاح مثل هذه المخططات، على الرغم من خطاب الكراهية المستشري بدرجة كبيرة جدا جدا وعلو خطاب الجهويات والقبائليات في السودان. ولكن هنالك يعني خالد يمكن يعني الآن أن تتابع في السوشيال يعني محادثة على تطبيق الواحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي بين جندي في قوات الدعم السريع، هو يوجد في مدينة دار التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وجندي آخر يتبع لميليشيا الآن أو لقوات الآن هي تقاتل إلى جانب الجيش، يعني جندي يتبع لميليشيا الدعم السريع وآخر مع قوة تقاتل إلى جانب الجيش، وهما يتحدثون حتى في ممتلكاتهم الخاصة يعني يطلب منه أن يخدمه في أشياء في الجانب الذي يسيطر عليه الجيش. هنالك لحمة اجتماعية أعتقد هي أكبر من أي يعني مخططات لتقسيم السودان. نعم السودان عاش تجربة الانفصال قبل مع جنوب السودان، ولكن كانت هنالك على الأقل عوامل كثيرة ساعدت في هذه الخطوة، ولكن أن يتم ذلك مع إقليم دارفور ومواقع أخرى تحت سيطرة قوات تأسيس مثل مناطق من جنوب كردفان، أعتقد هذه المسألة فيها شيء من الصعوبة على الأقل، وإن يعني عالم السياسة ما فيه شيء مستحيل، ولكن المعطيات الراهنة أمامنا تجعل على الأقل مسألة انفصال جديد للسودان في إقليم دارفور ومواقع أخرى ربما هو يحتاج إلى معجزة كبيرة حتى يتحقق ذلك.
0: قوات الدعم السريع كانت قد استعادت السيطرة على مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور، ما أهمية هذه المدينة خاصة أن الجيش ما زال يستعد للهجوم من جديد لطرد الدعم السريع منها؟
5: كولبوس لديها أو لها رمزية سياسية أكثر من أي رمزية عسكرية أو اقتصادية. كولبوس تعتبر هي عاصمة مملكة تعتبر من الممالك التقليدية في إقليم دارفور، وهي مملكة الجمر، وهي قومية قبلية أو هي مجموعة قبلية لها وضعها السياسي في إقليم دارفور ولها تاريخ ضارب في القدم، وبالتالي كولبوس تستمد أهميتها من الرمزية على الأقل التاريخية والسياسية للمدينة، ولكن هي في نفس الوقت يمكن أن نقول هي في خط انتقال القوات، يعني الذي يعلم طبيعة الأرض جغرافيا في إقليم دارفور وجود القوات المشتركة التي تساند الجيش في إقليم دارفور، هي توجد الآن في مناطق محددة، ربما يمكن أن نقول مساحة كبيرة جدا من إقليم دارفور هي في يد قوات الدعم السريع، ولكن تنقل هذه القوات إلى مناطق أخرى واعتقد هدفها الأساسي كان هو مدينة الجنينة، والجنينة هي مقر لحلف استراتيجي للقوات المشتركة وهي قبيلة المساليك. الوصول إلى هذه المدينة لا يمكن أن يتم إلا بالعبور بمنطقة كولبوس والمواقع الأخرى التي وصلت إليها القوات في جبل مون. جبل مون هو طبعا موقع استراتيجي كبير جدا شمال شرق مدينة الجنينة، إضافة إلى مناطق قواعد عسكرية سابقة في صليعة وفي سربة، وبالتالي أهمية كولبوس هي تؤمن خط الإمداد فقط الذي يصل من مناطق القوات المشتركة في الطينة وأمبرو وقرنوي في شمال دارفور، مرورا ببعض المناطق للقوات التي يمكن أن نقول لا أقول متحالفة مع المشتركة ولكن ليست لديها عداء الآن كبير، هي مناطق سيطرة عبد الواحد محمد نور في منطقة شرق جبل مرة، هذه هي أيضا منطقة تسيطر عليها قوات عبد الواحد محمد نور، لا تبع لقوات الدعم السريع هذه المنطقة ولا تبع للقوات المشتركة ولا الجيش السوداني، وبالتالي هي أهمية كولبوسية الآن يعني عسكريا هي معبر على الأقل للعبور من مناطق القوات المشتركة الأكبر نحو مدينة الجنينة والتي تمثل الآن هدفا استراتيجيا ربما هو ذو أولوية قصوى للقوات المشتركة والجيش السوداني باعتبارها هي مدينة حدودية مع دولة تشاد يعني متاخم لها واحد من أكبر المعابر التي تستخدمها فرق الإغاثة الدولية وتستخدمها أيضا قوات الدعم السريع في التشوين الذي يصلها عبر دولة تشاد وهو معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد وهو المعبر الثاني المعتمد لتمرير الإغاثة الدولية لإقليم دارفور والمناطق من غرب كردفان معبر أدري الحدودي وهو الآن تنسق الأمم المتحدة لتبور عملياتها فيه بالتنسيق مع الحكومة السودانية، طبعا الحكومة السودانية لا تسيطر على الموقع ولكن طبعا لديها تفرض عليها سيادة الدولة على المعبر وبالتالي الأمم المتحدة تنبع مسألة إغلاق وفتح المعبر بالتنسيق مع الحكومة السودانية في الخرطوم.
0: هذه التطورات أستاذ محيي تأتي تزامنا مع حديث عن تسوية سياسية عبر الخطة الأمريكية، هل هو استباق لأي تسوية سياسية لفرض أمر واقع على الأرض؟
5: هو طبعا العمليات العسكرية الحالية لا يمكن أن نقول إنها ازداد أوارها أو ازدادت وتيرتها ضمن التحركات الدولية الآن والخطة المطروحة على الأقل أو الذي يتم تداولها تحت الطاولات على الأقل حاليا باعتبار أن هذه العمليات العسكرية لم تتوقف ولم تهدأ، ولكن بطبيعة الحال أي تحركات عسكرية على الأرض كسب نقاط على الأرض جديدة، خسارة نقاط على الأرض جديدة بطبيعة الحال هي ستؤثر بدرجة كبيرة في المواقف التفاوضية للطرفين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع. دكتور الآن يمكن أن أقول لك النقطة الأساسية التي تؤثر سلبا وإيجابا في ما يجري على الأقل من جهود للوساطة والتسوية الدولية، يمكن أن أقول لك الآن هو الوضع في مدينة الأبيض وشمال كردفان بصورة عامة، هذا هو الوضع الذي يمكن أن يؤثر في هذه الجهود باعتبار أن مدينة الأبيض تعتبر خط دفاع أساسي للحكومة السودانية وهي آخر نقطة مدنية بحجمها الكبير تسيطر عليها الحكومة السودانية في إقليم كردفان، نعم شمال كردفان معظمه في يد الجيش السوداني ولكن لا تزال قوات الدعم السريع موجودة في شمال كردفان في منطقة تمدان حاج أحمد بارة وبعض المناطق الأخرى مثل جبرة الشيخ وهي مناطق على طريق استراتيجي طريق صادرات القومي، أيضا مناطق ليست بعيدة من الأبيض كازغيل التبيدات وغيرها، وبالتالي قوات الدعم السريع تشن هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض على مداخل المدينة على قوافل التجارة التي تدخل على المدينة تستهدف محطات الوقود تستهدف تناكر الوقود التي تتحرك إلى المدينة، فيما يبدو هي خطوة لحصار اقتصادي تنمي قوات الدعم السريع أو ميليشيا الدعم السريع لفرضه على مدينة الأبيض، فيما يعزز الجيش السوداني دفاعاته حول المدينة ويقوم أيضا بطلعات دفاعية عبر الطيران المسير وهجمات على الأرض نحو دفاعات قوات الدعم السريع. الوضع في الأبيض الوضع في شمال كردفان هو المحك الحقيقي الذي يمكن أن تبني عليه الأطراف حساباتها التي تعزز أو عكس ذلك في ميل العملية التفاوضية غير الرسمية المستمرة الآن.
0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم، يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف.
1: استخدم جهاز قطر للاستثمار حق النقد ضد خطط تعاون بين فولكس فاغن وشركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية رافائيل أنظمة الدفاع المتقدمة. وعرقل جهاز قطر للاستثمار الذي يملك أكثر من 10% من أسهم فولكس فاغن و17% من حقوق التصويت مقترحا لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع أنظمة دفاع جوي في موقع مصنع متعثر بمدينة أوزنابورك غربي ألمانيا. بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة.
0: المشروع المشترك كان سيشهد تحول مصنع السيارات إلى إنتاج مركبات عسكرية لنظام الدفاع الصاروخي، وكانت الشاحنات ستدعم نظام الدفاع الجوي المتنقل المعروف باسم القبة الحديدية التابع للمجموعة المملوكة للحكومة الإسرائيلية. وإضافة إلى مصنع فولكس فاغن في أوزنابروك، كان من الممكن أن يستفيد موقعان إضافيان من التعاون المخطط له عبر سلاسل التوريد. وكانت الصواريخ والأجزاء الأساسية من نظام الدفاع الجوي ستنتج في إسرائيل ثم تركب على الشاحنات العسكرية المصنعة في المصنع الألماني. وتدهورت العلاقات بين قطر وإسرائيل اللتين لا تعترف إحداهما بالأخرى رسميا منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر من عام 2023. وتضم درع الدفاع الجوي الألمانية منظومة أرو 3 الإسرائيلية الصنع ونظام بيتريوت الأمريكي الصنع للارتفاعات العالية.
1: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور خالد رمضان الخبير الاقتصادي. دكتور خالد، كيف عرقلت قطر هذه الشركة وهي لها 17% فقط من حقوق التصويت و10% فقط من أسهم فولكس فاغن؟
2: نعم، الحقيقة أنه التصويت يعني معركة كبيرة في فولكس فاغن نتيجة ما يتعرض إليه مجلس الإشراف. هناك النقابات العمالية تحوز على 20% من حقوق التصويت، وهناك قطر الاستثمار تستحوذ على 17% كما ذكرتم، وأيضا هناك المصانع الألمانية أو عائلة بورشا هي وبيتش تستحوذ على أيضا 3% من الأصوات. لكن في الحقيقة المسألة لا تتعلق بالتصويت بقدر ما تتعلق بالنفوذ. يعني جهاز قطر الاستثمار لم يعرقل هذا المشروع بقوة التصويت المباشر. العرقلة تمت نتيجة للنفوذ غير المباشر والضغط السياسي والاستراتيجي. يعني حتى لو كانت قطر للاستثمار حصتها أقلية، وجود مستثمر سيادي كبير مثل قطر هذا يعطيها القدرة على الضغط داخل مجلس الإدارة، يعطيها التأثير على الرأي العام والإعلام الألماني. هناك أيضا تأثير يتعلق بإمكانية التهديد القطري بسحب استثمارات أخرى أو تعقيد علاقات تجارية أوسع. وبالتالي أنا أعتقد أنه الشركات الألمانية الكبرى يعني حساسة جدا لأي توتر سياسي يمس علاقتها مع الدول الخليجية، في ضوء أيضا ما يعني تمر به منطقة الشرق الأوسط من مخاطر جيوسياسية وحرب يعني تعود وتقف بين الولايات المتحدة وإيران. الشركات الألمانية تريد أن تبقى علاقتها قوية مع الدول الخليجية الغنية بالنفط والغاز، خاصة مع حجم الاستثمارات القطرية الهائل في ألمانيا. لذلك أنا أعتقد أنه الإدارة التنفيذية في فولكس فاغن تخاف من تداعيات أوسع، لهذا ضغطت قطر للاستثمار للحصول على ما تريد.
1: وكيف يمكن أن يكون موقف الحكومة الألمانية التي تتعاون مع إسرائيل في درع الدفاع الجوي الألمانية متعددة الطبقات بالفعل ومنظومة أرو 3 الإسرائيلية الصنع؟
2: يعني هذا يوضح مع يعني حجم التناقض الواضح في الموقف الألماني. يعني هناك توازن صعب بين الالتزامات الأمنية الألمانية مع إسرائيل، خاصة بعد أحداث تشرين الأول أكتوبر 2023 وما بعدها، والتوازن في المصالح الاقتصادية الضخمة مع قطر والخليج من خلال استثمارات هائلة في قطاع الغاز وتصدير السيارات. وبالتالي الحكومة الألمانية أو الشركات الألمانية بين يعني كما يقولون بين المطرقة والسندان، بين الالتزامات الأمنية مع إسرائيل وبين المصالح الاقتصادية مع قطر. الحكومة الألمانية غالبا ما تحاول الفصل بين الأمن والاقتصاد، بمعنى أن التعاون في أرو 3 هو يعني ملف دفاعي استراتيجي، بينما عرقلة مشروع فولكس فاجن يعني يدار على المستوى التجاري. وبالتالي أنا أعتقد أن برلين تفضل عدم التدخل المباشر في قرارات شركة كبيرة للغاية وضخمة بحجم فولكس فاجن، إلا في حالات استثنائية خوفا من اتهامات تطالها بالتدخل السياسي في الاقتصاد.
1: دكتور خالد، ماذا عن الخسائر المادية لعدم إقامة المشروع للأطراف كلها لشركة فولكس فاجن والشركة الإسرائيلية؟
2: فولكس فاجن تتعرض لخسائر كبيرة في الإيرادات المستقبلية من تطوير التكنولوجيا الدفاعية، خاصة في مجال السيارات الذكية والدفاعية، وخاصة إذا ما علمنا أنه فولكس فاجن منذ سنوات تحاول تطبيق يعني إعادة هيكلة يعني متعثرة للغاية، تحقق إيرادات كبيرة ويعني بشكل ملموس، لكنها أيضا تحقق أرباح قليلة نتيجة للضغط الذي تتعرض إليه في المنافسة مع الشركات الصينية. وبالتالي هناك خسائر في الإيرادات المستقبلية من تطوير التكنولوجيا الدفاعية، هناك أيضا تكاليف البحث والتطوير المهدرة، يعني هذا المشروع لم يكن مفاجأة، هو مشروع خضع للبحث والتطوير لكنه يعني فقد صلاحيته مع الفيتو القطري. وبالتالي الخسائر قد تصل على مستوى فولكس فاجن إلى مئات الملايين من اليورو. بالنسبة للشركة الإسرائيلية، هناك خسارة شريك أوروبي كبير، هذا يعيق نقل التكنولوجيا والوصول إلى الأسواق الأوروبية، وقد يؤثر بالتالي على تمويل المشاريع الدفاعية للشركة الإسرائيلية. على الجانب القطري، أنا أعتقد أن هناك تكلفة سياسية أكثر من مادية، لكنها في الحقيقة تعزز صورة قطر كلاعب مؤثر في وكوسيط محايد ونزيه في الشرق الأوسط، يحظى بثقة الولايات المتحدة وثقة أطراف عديدة ما عدا إسرائيل بطبيعة الحال. وبالتالي الخسارة الأكبر هي الفرصة الضائعة للتعاون التكنولوجي بين أوروبا وإسرائيل في مجال الدفاع الذكي.
1: وماذا عن رد الفعل الإسرائيلي المتوقع، وخاصة أن هناك توتر كبير بين قطر وإسرائيل في الفترة الأخيرة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر في محاولة لاستهداف عناصر من حركة حماس؟
2: نعم، إسرائيل يعني من المتوقع أن تكون غاضبة جدا، يعني خاصة أنه خلال يعني رأينا خلال مؤتمر أو لقاء الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة خلال اجتماع الناتو، رأينا كيف صرح الرئيس دونالد ترامب باستعداد الولايات المتحدة لإعطاء تركيا يعني الطائرات المقاتلة التي كان يمنحها قبل ذلك، بناء على منظومة التركية التي المحتمية بمنظومة S-400 الروسية. وبالتالي هناك ربط بين ما يحدث في تركيا وما يحدث في قطر، باعتبار أن قطر وتركيا حليفتان، هذا يصب الزيت على النار، بمعنى أنه إسرائيل الآن تجد مشكلة دفاعية مع تركيا من خلال السماح لها بالحصول على المقاتلات الأمريكية، وفي المقابل أيضا قطر توقف هذه الصفقة الدفاعية مع الحليفة ألمانيا التي زودتها بالأسلحة خلال الحرب في غزة. وبالتالي إسرائيل غاضبة جدا من هذا الموقف المزدوج. إسرائيل من المتوقع أن تشن حملة إعلامية ودبلوماسية ضد قطر، سوف تتهمها اتهامات معروفة بدعم محور المقاومة وتعطيل التعاون الغربي الإسرائيلي. وبالتالي نحن نتوقع أنه يعني إسرائيل سوف توجه طلبا إلى ألمانيا والولايات المتحدة للتدخل والضغط على قطر، ونتوقع أن تدرس أيضا خيارات قانونية أو تجارية مضادة مثل مقاطعة بعض الاستثمارات القطرية.
6: لكن قطر من جانبها تعلم انه يعني هذه التوترات يعني التوترات طبيعيه ليست مفاجئه، خاصه بعد حادثه الهجوم الاسرائيلي الاخير على بعض عناصر حركه حماس في قطر، وبالتالي هذا الملف سيصبح اكثر حده وقد يؤدي الى تصعيد دبلوماسي اوسع في المنطقه نتيجه هذه المواجهه القطريه الإسرائيلية على خط الاستثمارات التجارية.
0: ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة.
1: محادثات مرتقبة في عمان بين إيران والولايات المتحدة مع تبادل

0: بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
1: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
0: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
1: نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي. ونتحدث فيه اليوم عن إعلان وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف اعتماد برنامج رسمي لتدريس اللغة العربية في المدارس الروسية على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد مطلع سبتمبر المقبل.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
3: وجاء إعلان الوزير الروسي خلال اجتماع خصص لمناقشة سير العمل في مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك التعليمي كائن في مدرسة بريماكوف بموسكو. هذه الخطوة التي أعلن عنها وزير التربية الروسي لم تأتي من فراغ، بل توجد جهوداً استمرت 3 سنوات شهدت إقامة أولمبياد في اللغة العربية شارك فيه آلاف الطلاب، وهي ليست مجرد إضافة لمناهج اللغات الأجنبية، بل هي جسر ثقافي ومعرفي يعكس عمق العلاقات المتنامية بين روسيا والدول العربية، ويفتح أفاقاً جديدة للتعاون التعليمي والثقافي بين الجانبين. يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان افتتحا في 21 من أكتوبر 2024 مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك التعليمي خلال زيارة الرئيس الإماراتي لروسيا. وتهدف أنشطة المركز إلى توحيد الجهود والموارد بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تطوير وتعزيز التعاون الحكومي الدولي في مجالات التعليم ودعم برامج تعلم اللغات الرسمية لكلا البلدين، وتحفيز الإبداع والتواصل الثقافي المتبادل بين الأطفال والبالغين بما يشمل الكوادر التدريسية في كلا البلدين. هذا الإعلان الروسي يحمل في طياته أفاقاً جديدة بالتواصل بين الثقافات، حيث يفتح نافذة على الشرق الأوسط من قلب المدرسة الروسية.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
3: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج باحثة في تاريخ الثقافتين الروسية والعربية فاطمة رمزانوفا. أهلا ومرحبا بك أستاذة فاطمة في حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة. ونبدأ معك من الإعلان في روسيا عن اعتماد برنامجا لتدريس اللغة العربية في المدارس اعتبارا من العام الدراسي المقبل. ما دلالات هذه الخطوة، وكيف ستنعكس على مستقبل العلاقات الروسية العربية بكافة أشكالها؟
4: نعم، إدراج العربية في المدارس اعتباراً من سبتمبر 2026 يعد خطوة استراتيجية لبناء جيل من الخبراء. فعدد الجامعات التي تدرسها تجاوز 100، وهناك خطة لإدراجها في امتحانات القبول. لم يبدأ الاهتمام باللغة العربية منذ اليوم، بل يمتد لعهد القيصري والعهد السوفيتي، فإن دعم الاتحاد السوفيتي الدول العربية وبنى جامعة عريقة في مجال الاستشراق. يعني هذه الخبرة تراكمية سهلت النهج الحالية. إن إدخال اللغة العربية في المدارس الروسية هو تجسيد عملي لاستراتيجية التحول نحو الشرق، التي تهدف إلى إعادة توجيه السياسة الخارجية والاقتصاد الروسي نحو الشرق في ظل التوتر مع دول الغربية. وبالنسبة لمجالات الطاقة والتجارة فالعلاقة واضحة. تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول العربية يتطلب بناء جسور لغوية وثقافية. يرى بعض الخبراء الروس أن الدعم في سياستهم الشرقية ناتج عن نقص الخبراء الذين يفهمون الشرق المعاصر. لذا إدخال العربية يهدف لإعداد

0: جيل جديد من المتخصصين القادرين على العمل في هذه الأسواق الواعدة. فتعتبر الدول العربية خاصة دول الخليج شركاء محوريين في سياسة التحول نحو الشرق، وهم من بين الدول التي لا تتبنى سياسات معادلة لروسيا حاليا.
1: نعم
0: فأيضا نعم، هناك تعاون مع دول عربية في إطار أوبك بلوس كما هو معروف، أوبك بلس، فيعد ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية الروسية، ويتطلب تواصلا مستمرا وفهما عميقا. إضافة إلى ما ذكرت سابقا، تهدف روسيا لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية مثل الإمارات والسعودية، مما يفتح آفاقا للاستثمار المشترك وتبادل الخبرات. فتوفير متخصصين يتقنون اللغة يزيل عقبة كبيرة أمام هذه الصفقات وهذه العلاقات المميزة. فهذا التوجه يعكس إدراكا بأن الأسواق الواعدة للسلع والفكر تقع في الشرق، وأن اللغة العربية ستكون آلة حيوية لاختراق هذه الأسواق. وحسب علمي ومعرفتي المتواضعة، تدرس العربية اختياريا في المدارس التي تتوفر فيها كوادر تعليمية مؤهلة، وليس كبديل إلزامي عن لغات أخرى. أقر مسؤولون بأن الركبة الكبيرة حاليا هي شحن المعلمين المؤهلين. من المعروف أن معظم الخبراء الموجودين يعملون حاليا في الجامعات أو القطاع الخاص، وليس معلمي مدارس. إذن القرار يعكس تحولا استراتيجيا طموحا، لكن نجاحه على الأرض سيتوقف على قدرة النظام التعليمي على تجاوز العقبات اللوجستية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق هذه الرؤية. فاهتمام الروس بتعلم العربية ليس مجرد موضة عابرة، بل هو استجابة عملية لتحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة، مدعومة بإرث تاريخي عريق. بعيدا عن السياسة، يمنح تعلم العربية الروس فرصة للاطلاع على تراث أدبي وفلسفي وعلمي ثري، وتطوير الذهن وفهم الثقافة تزايد وجودها في روسيا.
1: نعم، هل يعد هذا القرار امتدادا للتواصل الثقافي والتاريخي، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المسلمين في روسيا، وكان بعضهم يستخدم الأبجدية العربية في بعض مناطقهم؟
0: نعم، حقيقة يعد هذا القرار امتدادا طبيعيا وعميقا لروابط تاريخية وثقافية تمتد لقرون عديدة. صحيح، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المسلمين، كانت اللغة العربية فيها لغة العلم والتواصل لفترة طويلة. بدأ التواصل المبكر بين الروس والعرب عبر رحلات مثل رحلة ابن فضلان إلى بلاد السلاف في القرن العاشر الميلادي، وتواصل عبر الحجاج والتجارة والترجمات لقرون. لكن الحضور الأعمق تجد في مناطق مثل داغستان، حيث كانت العربية لغة التواصل بين العراق لفترة طويلة، وإزهار الأدب العربي فيها منذ الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي. كما ربطت الشبكات الإسلامية الممتدة بالعربية علماء داغستان بنظرائهم في المشرق العربي منذ عصر الخلافة الأموية، واستمر هذا حتى العهد السوفيتي الذي تمكن من تعطيله جزئيا دون تدميره بالكامل. كذلك استخدمت شعوب روسيا المسلمة التركية الأبجدية العربية حتى بدأ النظام السوفيتي الذي استبدلها بالأبجدية اللاتينية ثم سيريلية لاحقا. إذن قرار تدريس العربية اليوم هو ليس حدثا منعزلا، بل يعيد الاعتبار لإرث ثقافيا وعلميا غني، ويترجم هذا التاريخ المشترك إلى استثمار في المستقبل لتعزيز التفاهم مع المنطقة العربية.
1: نعم، يتحدث بعض الخبراء عن تشابه في تركيب الجمل العربية والروسية، لكن مع وجود فروق جذرية في الأبجدية والنحو؟ يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجه الطلاب الروس في تعلم اللغة العربية وكيف يتم التغلب عليها؟
0: نعم، يتحدث الخبراء عن تشابهات في البنية العميقة للجمل، لكن التحديات على السطح الكبيرة جدا. أبرز الصعوبات التي تواجه الطالب الروسي تتركز في 3 مجالات رئيسية ويمكن التغلب عليها بمناهج وأساليب محددة. إذا أبرز التحديات التي تواجه الطالب الروسي هي نظام صوتي مختلف تماما، حيث أن اللغة العربية تحتوي على حروف مثل عين وحاء وصاد وضاد والطاء وظاء وقاف، ليس لها مقابل في الروسية، وهذا يؤثر مباشرة على القراءة والكتابة والنطق، وقد يؤدي إلى ضعف في التعبير الكتابي والشفهي. كذلك وجود قواعد نحوية وحرفية معقدة، بحيث يواجه الطالب الروسي صعوبة في الأبنية الحرفية والتراكيب النحوية العربية التي تختلف جذريا عن لغته، مما يسبب تداخلا أثناء عملية التعلم. كما يوجد تشابه في الحروف، ما يشكل صعوبة في التميز بين الحروف العربية المتشابهة في الرسم مثل باء تاء ثاء أو حاء خاء جاء جيم مع اختلاف نطقها. فهناك مناهج متخصصة للمستويات كافية معتمدة عالميا مثل سلسلة العربية بين يديك للمراحل الجامعية والعربية بين يدي أولادنا للأطفال، والتي صممت خصيصا لغير الناطقين بالعربية وتغطي جميع المهارات اللغوية. كما تهتم منظمات مثل الإيسيسكو بإنشاء مراكز متخصصة للتعليم العربية لغير الناطقين بها، وتطوير البرامج التعليمية ومواكب المستجدات التربوية لتحفيز الطلبة. الدراسة التربوية تشدد على أهمية أسلوب المعلم وقدرته على تحفيز الطالب والتركيز على التعبير الشفوي والكتابي كأساس للتواصل، مع الاستفادة من العلوم اللسانية الحديثة كعلم اللغة التقابلي لمقارنة اللغتين.
2: طيب فاطمة، هل كان لديك صعوبة في نطق الحروف العربية؟
0: نعم، حقيقة كان في البداية خصوصا عين خاء حاء ضاء، كما الضاء ليس لها بديل ولا في أي لغة.
2: يعني هذا تسمى لغة الضاد العربية.
0: نعم، لذلك تسموها لغة الضاد، صحيح، لغة العربية.
1: نعم، هل يمكن أن تصبح هذه المبادرة نموذجا لتعاون ثقافي وتعليمي يشمل تبادل الكتب المدرسية والوفود الطلابية في المستقبل؟
0: نعم، تتجاوز هذه المبادرة كونها مجرد قرار مدرسي وتتحول بسرعة إلى نموذج متكامل للتعاون الثقافي والتعليمي بين روسيا والدول العربية، مع وجود مؤشرات واضحة على تطبيق تبادل الكتب والوفود الطلابية على أرض الواقع. الدليل الملموس على ذلك جاهز بالفعل، حيث تم ترجمة الكتب الروسية كالقصص الشعبية وأدب الأطفال إلى اللغة العربية وتسليمها للجانب الإماراتي. كما يتم تطوير برامج تعليمية مشتركة لتعليم اللغتين العربية والروسية في كلا البلدين، لتكون أساسا للتفاهم الثقافي، وربما تتوسع الحلقة تضم بلدان عربية أخرى يتم فيها التعاون المتبادل، لما فيه تعزيز الروابط التعليمية والثقافية. هناك أيضا برنامج تبادل سنوي، حيث يتم بموجبه استقبال طلاب من دول الإمارات في روسيا وسفر الطلاب الروس إلى الإمارات. كما هناك تعاون نوعي متقدم يشمل ذلك أيضا تدريب الجانب الإماراتي لطلابه للمشاركة في الأولمبيادات العلمية كأولمبياد الفيزياء بمساعدة خبراء روس. كما أن الدعم الرسمي على أعلى المستويات يؤكد أن هذا النموذج سيتوسع، وهناك مراكز متخصصة للدعم الرئاسي، حيث تم إنشاء مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعاون الدولي في تعلم بالتوجيه من رئيس رئيسي البلدين ليكون منصة لتطوير برامج تعليم اللغة العربية وإقامة مؤتمرات وندوات علمية مشتركة. بالإضافة إلى ذلك هناك شبكة جامعية واسعة تتمثل في اتحاد جامعي روسي عربي ينم العديد من المؤسسات، ويتم عقد منتديات دورية له وضع آفاق التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات. باختصار المبادرة نجحت في تجاوز فكرة تدريس اللغة إلى بناء جسور مؤسسية وبرامج تبادل فعلية، مما يجعلها نموذجا واعدا للتعاون الثقافي المستقبلي بين روسيا والعالم العربي.
1: سؤال أخير فاطمة، يعني مع وجود آلاف الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية حاليا، هل تتوقعين أن تشهد أعداد المتعلمين قفزة نوعية بعد هذا القرار؟ وما هو الأفق الزمني لقياس هذه التجربة برأيك؟
0: نعم، أتوقع بشدة أن تشهد أعداد المتعلمين قفزة نوعية بعد هذا القرار، لكنها ستكون تدريجية وليست فورية، وذلك بسبب طبيعة التطبيق الاختياري. البرنامج المعتمد من وزارة التعليم يمنح اللغة العربية مكانة رسمية في المنظومة التعليمية، مما يشجع المدارس التي لديها الإمكانات على طرحها كخيار جاذب للطلاب وأولياء الأمور. مع وجود الامتياز الوطني للعربية يقام سنويا منذ 3 سنوات يدل على وجود اهتمام متزايد وبنية تحتية بدأت تنمو. هذا النجاح يسهل عملية التوصل. كما أشرت سابقا، القرار يعكس توجه سياسي واقتصادي نحو الشرق، مما يعني وجود إرادة سياسية لدعم واستمراره، وهذا يضمن استمرارية تدفق الموارد اللازمة للتوصل. فأعتقد أتوقع أن قفزة نوعية في الأعداد خلال السنوات من 3 إلى 5 القادمة، لكن الأفق الزمني للقياس النجاح الكامل لهذه المبادرة الاستراتيجية يحتاج ل5 إلى 7 سنوات لنرى تأثيرها الاقتصادي والثقافي الفعلي.
1: الباحثة في تاريخ الثقافتين الروسية والعربية فاطمة رمضانوفا كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.
0: نعم، أهلا وسهلا عماد. أهلا وسهلا.
3: برنامج الإنسان والثقافة.
1: ونتابع الحلقة مستمعينا الكرام بأخبار ثقافية متفرقة، ونبدأ بالخبر الأول. موسكو تستضيف مهرجان سابنتوي الصداقة والوحدة في احتفالية ثقافية تجمع تقاليد التتاري والبشكير. نظمت العاصمة الروسية موسكو مؤخرا مهرجان سابنتوي الصداقة والوحدة، وهو احتفالية ثقافية تجمع بين تقاليد شعبي التتار والبشكير في خطوة لتعزيز التفاعل بين الأعراق. وشارك في تنظيم المهرجان كل من الهيئة الروحية لمسلمي روسيا وحكومة موسكو ومؤسسة دعم الثقافة والعلوم والتعليم الإسلامي وحكومتي جمهوريتي تاتارستان وبشكورتستان في تعاون مؤسسي يعكس الاهتمام الرسمي بالتنوع الثقافي في روسيا. وشهد المهرجان الذي أقيم على أرض المركز الثقافي التعليمي الروحي المستقبلي بين الأديان في كومونارك بجنوب روسيا فعاليات متنوعة أعجبت الزوار من العائلات والأطفال على حد سواء. وتضمنت الفعاليات العديد من العروض، ما أتاح للزوار تذوق الأطباق الوطنية التقليدية بالإضافة إلى التجول في الفناء الوطني الذي ضم خياما تقليدية تعكس التراث المعماري للشعبين التتاري والبشكيري. ولم يغفل المنظمون الجانب الترفيهي والتعليمي، حيث تم تنظيم مسابقات وجوائز وورش عمل تفاعلية للكبار والصغار في أجواء احتفالية بهيجة. ومن اللافت أن المنظمين حرصوا على إضفاء طابع أصيل على المهرجان، حيث تم تزيين موقع الفعالية على طراز القرى البشكيرية والتتارية التقليدية مع جلب جميع عناصر الديكور خصيصا من المنطقتين، مما أضفى على المهرجان مصداقية تراثية مميزة. ويأتي تنظيم سابنتوي الصداقة والوحدة في إطار جهود روسيا للحفاظ على تراثها الثقافي المتعدد وتعزيز التعايش بين مختلف الأعراق والقوميات التي تعيش على أراضيها. هذا وأكد مفتي موسكو ورئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا ألبير كارغانوف أن مهرجان سبانتوي الصداقة والوحدة العائلي يجمع بين أشخاص من مختلف الأعراق والأديان من جميع مناطق روسيا. وأشار المفتي إلى أن ضيوف المهرجان يمتلئون بمشاعر إيجابية نتيجة مشاركتهم في الألعاب الوطنية والمسابقات الرياضية والدروس المتقدمة والحفلات الموسيقية والمعارض. وفي خبرنا التالي، هل المصريون أحفاد الفراعنة؟ قال عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي إن دراسة جينية أجريت بواسطة عالمة جينات أمريكية بالتعاون مع باحثين مصريين خلصت إلى وجود تطابق بنسبة 97.5% في التركيب الجيني بين المصريين. واعتبر عالم المصريات أن نتائج هذه الدراسة التي لم تفرق بين مسلمين ومسيحيين تعكس سر وحدة الشعب المصري وتؤكد استحالة التفرقة بين أبنائه على أساس الأصل. وأوضح السيسي في تصريحات له في برنامج تلفزيوني مصري أن الدراسة أشارت بحسب قوله إلى أن 86.6% من المصريين يحملون جينات وراثية مشتركة مع السلالة التي تنتمي إليها أسرة الملك توت عنخ آمون، وهو ما اعتبره دليلاً على الامتداد التاريخي للمصريين المعاصرين وارتباطهم بالحضارة المصرية القديمة. وأضاف عالم المصريات أن نتائج هذه الدراسة تمثل من وجهة نظره رداً على الأطروحات التي تشكك في انتماء المصريين الحاليين إلى الحضارة الفرعونية، مؤكداً أن بعض الدراسات الأجنبية التي تنفي وجود صلة بين المصريين المعاصرين وبناة الحضارة المصرية القديمة لا تستند إلى حقائق علمية على حد تعبيره. وأشار السيسي إلى أن الهوية المصرية ظلت متماسكة عبر آلاف السنين رغم تعاقب الحضارات والأحداث التاريخية، معتبرا أن الدراسات الوراثية الحديثة وفقا لما أورده تسهم في دعم الرواية التاريخية التي تؤكد استمرارية الشعب المصري عبر العصور. وكانت دراسات دولية عدة قد تناولت الحمض النووي لمومياوات مصرية قديمة، إلا أن باحثين أشاروا إلى أن نتائج هذه الدراسات لا يمكن تعميمها على جميع المصريين أو القدماء أو على السكان الحاليين، وهو ما يجعل أي استنتاجات بشأن الامتداد الجيني للمصريين المعاصرين محل دراسة ونقاش داخل الأوساط العلمية. ويعد الدكتور وسيم السيسي من أبرز المهتمين بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وله العديد من المؤلفات والمحاضرات التي تناولت الحضارة الفرعونية والهوية المصرية، ويعرف بدفاعه المستمر عن ارتباط المصريين المعاصرين بجذورهم التاريخية. وننتقل الآن إلى جبال سوتشي حيث تفتح ذراعيها للسياح العرب. استأنفت شركة الاتحاد للطيران الرحلات المباشرة بين أبوظبي وسوتشي، ومن المقرر أن تبدأ شركة فلاي دبي اعتبارا من 17 يوليو بتسيير رحلات يومية إلى المنتجع الروسي بدلا من 4 رحلات أسبوعيا. بفضل ذلك أصبح بإمكان الزوار من الدول العربية وصول بسهولة أكبر إلى التجمع الجبلي في سوتشي. ويجذب التجمع الجبلي في سوتشي بشكل خاص زوار دول الخليج العربية، ومن أبرز الأسباب لذلك هو المناخ المعتدل خالي من الحرارة الشديدة، وكذلك الهواء الجبلي النقي والمأكولات المتنوعة والبنية التحتية المتطورة والكثير من وسائل الترفيه بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة. يقع أكبر منتجع جبلي في روسيا روزا خوتر على بعد 40 كيلومترا فقط من مطار سوتشي الدولي، حيث لا تستغرق الرحلة إليه أكثر من 30 دقيقة. وفي موسم الصيف يوفر المنتجع 60 كيلومترا من المسارات الجبلية المخصصة للمشي، كما تتيح المصاعد الهوائية للزوار وصول إلى الطبيعة الفريدة لمنتزه سوتشي الوطني. وتقدم مصاعد المنتجع تجربة سفر هوائية تمتد ل20 كيلومترا، وعند الصعود إلى قمة روزا بيك التي ترتفع 2023 مترا فوق مستوى سطح البحر، يمكن رؤية المروج السفلية الملونة والغابات الكثيفة من الأشجار المختلفة والنباتات العالية والمناظر الجبلية مع الأدغال المتناثرة. وفي منتزه من دليخة الطبيعي توجد 7 شلالات، من بينها شلال الذهب الذي يعد الأعلى في منطقة سوتشي بارتفاع يصل إلى 77 مترا. ويمكن لعشاق المغامرة الاستمتاع بالتزحلق على الزلاجات الجبلية بسرعات تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، أو التحليق فوق الغيوم على الأرجحات الجبلية، أو السير على جسر زجاجي فوق هاوية، أو تحدي المسار الحديدي المخصص لعشاق تسلق الصخور. كما يمكن الاسترخاء في الحمامات الشهيرة في كراسنايا بانانا، أو التعرف على المأكولات المحلية والاستمتاع بأمسية مع الأصدقاء في أحد المطاعم 60 الواقعة في المنتجع. وفي خبرنا الأخير، انطلاق مسابقة الباليه الدولية 15 في مسرح البلشوي بمشاركة دولية واسعة. افتتحت موسكو فعاليات الدورة 15 لمسابقة الباليه الدولية على مسرح البلشوي، والمخصصة لتكريم روح كاريوغراف الاتحاد السوفيتي الراحل يوري غريغوريفيتش. وقد شهد حفل الافتتاح حضورا رسميا رفيعا، واستهلت المسابقة عروضها بتقديم باليه أسطورة الحب للملحن عارف ميليكاف ومن إخراج يوري غريغوريفيتش. وتسقب النسخة الحالية للمسابقة 158 مشاركا يمثلون 30 دولة حول العالم. جرى اختيارهم من بين 362 طلبا قدم من 35 دولة. ويبلغ عدد المشاركين من داخل روسيا 38 متسابقا ينتمون إلى 10 مناطق مختلفة تشمل موسكو وبطرسبورغ ونوفوسيبيرسك وأومسك وفارونيش وغيرها، ما يعكس جغرافية واسعة للمواهب الروسية. وتضم قائمة الدول المشاركة كل من أستراليا والأرجنتين وأرمينيا وبيلاروس وبلغاريا والبرازيل والمملكة المتحدة واليونان وجورجيا وإيطاليا وإسبانيا وكازاخستان وكندا وكيرغيزستان والصين وكوبا ولاتفيا ومنغوليا وجمهورية كوريا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا والولايات المتحدة وتركيا وأوزبكستان وفرنسا والسويد وجنوب إفريقيا واليابان. وتتولى راقصة الباليه الأولى في مسرح البلشوي سويتلانا زاخارفا رئاسة اللجنة لعام 2026، وأعربت زاخارفا عن اعتزازها بالمسؤولية الجسيمة التي تلت رحيل غريغوريفيتش عام 2025، مشيرة إلى أن خبرتها السابقة في دورتين تمنحها فهما عميقا لآليات الإدارة. وتضم اللجنة خبراء مصممي رقصات من روسيا وبيلاروس والبرازيل والمجر وكازاخستان والصين وكوبا وجمهورية كوريا وصربيا وتركيا وجنوب أفريقيا. وتستمر أعمال الحدث الفني حتى 5 يوليو المقبل، مع إتاحة البث المباشر لكافة المراحل عبر الموقع الرسمي. يذكر أن وزارة الثقافة الروسية هي مؤسس المسابقة التي تنظمها روسكونسرت دورياً كل 4 سنوات، وتعد من أعرق منافسات الباليه عالميا.
3: برنامج الإنسان والثقافة.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
1: حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين. سوريا وفرنسا تطلقان إطار تعاون شامل وشراكة استراتيجية في النقل والخدمات اللوجستية. إفلاس عدد قياسي من الشركات في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري. مباحثات عراقية تركية، وفي المقدمة مشروع استراتيجي يوليه أردوغان أهمية قصوى. أعلنت سوريا وفرنسا إطلاق إطار تعاون شامل لتعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات وتوقيع شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق رئيس مجلس النهضة السوري الأستاذ عامر ديب. أهلا بك أستاذ عامر معنا في برنامج قوانين الاقتصاد. يعني دعني أبدأ من هذه الزيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، يعني كان معه عدد كبير من المستثمرين والشركات الفرنسية و رجال الأعمال في الدولة وفي القطاع الخاص. خلال هذه الزيارة سوريا وفرنسا أعلنتا إطلاق إطار تعاون شامل، ما أهمية هذه العودة القوية لفرنسا إلى سوريا من بوابة الاقتصاد؟
2: حقيقة أول شيء صباح الخير للمستمعين سبوتنيك. بالنسبة لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، قبل ما نحكي اليوم عن آثار الزيارة وترتيباتها علينا أن نتحدث عن تاريخ العلاقة الفرنسية السورية. هذه العلاقة تمتد حقيقة إلى مئات السنين وليس وليدة الأمس. فسوريا كانت تحت الانتداب الفرنسي، ونحن نعلم اليوم أن حتى البناء الموجود في دمشق والعديد من المحافظات السورية هو بناء فرنسي، نظام التعليم فرنسي، نظام القانوني العدلي فرنسي، يعني بنسبة 70-80%. اليوم حتى بعد استقلال سوريا لم تكن فرنسا بعيدة أبدا، بل كانت ذات تأثير كبير في الحياة السياسية والاقتصادية والمجتمعية السورية. فاليوم عندما نتحدث عن فرنسا فنحن نتحدث عن تاريخ كبير من التذبذبات والعلاقات السورية الفرنسية. حتى نحن نعلم أن فرنسا ساهمت في العديد من مشاريع البنية التحتية، وكانت سيارات الجهات الرسمية سابقا سيارات بيجو فرنسية ورينو. فكانت فرنسا ليست بعيدة دائما عن الوضع السوري. في بداية الثورة السورية سعت فرنسا إلى إيجاد دائما نوع من التوافق والحل وفق 2-2-5-4، ولكن ابتعدت فرنسا كثيرا في الثورة السورية، وكان دورها دائما توافقي. أما إذا أتينا لزيارة الرئيس الفرنسي، هي اليوم عملية ربط في التوازن الجيوسياسي في المنطقة بين نفوذ أمريكي وروسي وتركي وعربي. فاليوم فرنسا تسعى إلى اليوم تأخذ حصتها من سوريا، وهي تعتبر نفسها الوصي التاريخي على سوريا. فزيارة الرئيس الفرنسي كانت تعبيرا صادقا عن تعميق العلاقات الثنائية الفرنسية السورية، وكانت نقطة تحول كبيرة في إعادة إحياء هذه العلاقة الممتدة التاريخية بين سوريا وفرنسا. ورأينا كيف نتج عنها توقيع اتفاقيات وتعاون في كافة القطاعات. هذا يدل على أن فرنسا اليوم تعيد مع الحكومة السورية إعادة رسم التوازن السياسي والمشهد الجيوسياسي في سوريا لأهميتها الاستراتيجية. ولكن أخشى ما أخشى أن هذا التنافس الجيوسياسي على سوريا أن يخلق صراع إقليمي، خاصة كوننا نعرف أن أمريكا اليوم والعلاقة المتوترة بين أمريكا وأوروبا وروسيا وأوروبا وخاصة تركيا كونها البلد الثاني في حلف الناتو قوة عسكرية، أن يؤدي هذا إلى صراع إقليمي وبالتالي النتائج لا تكون كما مرموقة. ولكن لنتفق أن هذا يعتبر نقطة قوة للحكومة السورية. اليوم أكيد سوف تبحث فرنسا عن ربط الموانع بعد خسارتها لنفوذها في إفريقيا والعديد من المناطق لصالح النفوذ الأمريكي والنفوذ الروسي. لا ننسى أن فرنسا ساهمت كثيرا في وصول الخميني في إيران، وكانت دائما تسعى إلى أن تكون، لأنه كان الخميني نفوذ فرنسي وأمريكا كان نفوذ والشاه كان نفوذ أمريكي. ففرنسا اليوم تلعب أو تعمل في فلك لوحدها وتسعى لإعادة إمبراطوريتها الفرنسية من خلال نفوذ اقتصادي. كان بالأول النفوذ العسكري السياسي هو العنوان، اليوم أصبحت الاتفاقيات الاقتصادية المدخل لهذا النفوذ الجيوسياسي والجيو اقتصادي. فإذا اليوم هذه الموانع، فرنسا اليوم وأوروبا حقيقة تعاني من تضخم ونقص إمدادات الطاقة ونقص إمدادات الوقود وتراجع الإنتاج الصناعي وزيادة مستويات البطالة وتراجع الإنتاج المحلي. هذا يؤدي إلى أن تبحث فرنسا عن فرص أخرى في أراضي أخرى علها تعوض هذه الخسارة وتعيد ما هي هذا الجزء. حتى نعلم أن حتى في الشرق الأوسط على مستوى ككلي اليوم فرنسا لديها معامل بجوارينو في إيران وفي المغرب وفي تونس. إذن إيران تعمل في تيار مغاير للتيار الأمريكي والروسي اليوم، لكن تلتقي مع الروسي أكثر مع الأمريكي في عدة أمور. أعتقد أن ماكرون اليوم يبحث عن فرصة لإعادة إحياء فرنسا اقتصادية من خلال علاقات وزونات جيوسياسية. لن تكون سهلة، أعتقد أنها لن تكون سهلة، ستصطدم بعدة عوائق، ولكن فرنسا تسعى لذلك، وهذا يؤدي إلى يعني إلى اقتصاد لسوريا جيد وفرنسا.
1: فرنسا أكدت أنها ستدعم حركة التجارة وربط الموانئ والمنافذ السورية بشبكات النقل الإقليمية والدولية. كيف يسهم ذلك يا أستاذ عامر باستقرار ميزان الصادرات والواردات ومنعكاس ذلك على سعر صرف الليرة أمام الدولار؟
2: شوفي، سعر الصرف ليس فقط يؤثر عوامل خارجية في تحسنه، إنما هناك عدة عوامل داخلية في الداخل السوري هي الآن غائبة ولم تشهد أي تقدم ملحوظ. نعيش أزمة اليوم كما يعرف الجميع، أزمة في المشتقات وفي التوريدات، وذلك بسبب مركزية القرار في الحكومة السورية وتغييب القطاع الخاص المحلي الداخلي. أخشى يجب على الحكومة السورية أن تعمل على تفعيل القطاع الخاص والاعتماد عليه، فلن يأتي أي رغم كل هالاتفاقيات إذا لم يكن شريك محلي يدرك البيئة المعقدة والصعبة للاستثمار في سوريا. فأعتقد أن الأمور لن تكون كما يجب. دائما تمتع المستثمرون الخارجيون بتسهيلات ودعم، بينما الداخلي يترك لمواجهة التحديات والعوائق. هذا الترابط وهذا التوازن يجب على الحكومة أن تخلق ربطا كاملا بين المصلحة الداخلية والمصالح الخارجية، وأن تخلق تحالفات استراتيجية تنعكس إيجابا على الاقتصاد والتنمية وبالتالي على سعر الصرف.
1: أيضا يا أستاذ عامر، فرنسا أعلنت أنها ستعمل مع شركاء إقليميين من بينهم دول خليجية لدعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا. ما احتمال إنشاء تحالف اقتصادي بوجود سوري؟
2: هذا طبيعي أن تبحث فرنسا، ففرنسا لا تستطيع تمويل جميع مشاريعها، فهي سوف تأخذ مشاريع وتبحث تمويلها مع ممولين خليجيين من خلال فرنسا لتكسب تعاون اقتصادي وتحالف جيوسياسي. تضرب كما يقال في العامية، خلينا نكون قريبين المستمعين، تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فتخلق تحالف خليجي في سوريا بشكل غير مباشر، تحالف سياسي وتحالف اقتصادي عن طريق حصولها عن هالمشاريع.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن رغبته في أن تصبح سوريا مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية بديلاً لمضيق هرمز. ما واقعية هذا الطرح يا أستاذ عامر؟ هل هو ممكن فعلاً بشكل عملي وتنفيذي ما البنية التحتية اللازمة لذلك؟
2: طبعا اليوم أن تصبح سوريا مركز إقليمي حقيقة نعود لبيانات تاريخية عام 2008، كانت معظم الواردات السورية لفرنسا هي من النفط الخام، وقد بلغ التبادل التجاري عام 2008 وفق بيانات الجمارك الفرنسية 985 مليون دولار. أما في عام 2015 مع تراجع تصدير النفط الخام لفرنسا من سوريا، فأصبح التبادل السلعي 115 مليون ليرة سوري كمان حسب بيانات الجمارك الفرنسية. اليوم تسعى الحكومة لإعادة تعزيز الأرقام من خلال التبادل التجاري. طبعا المنتجات الفرنسية اليوم هي السيارات، والتي لا تتمتع بحصة قوية ولكن تصدر سيارات فرنسية وبعض السلع الفرنسية، لكن الصادرات من سوريا هي أعلى من الواردات من فرنسا. أما اليوم في 2025، وأعتقد أن اليوم مع قيام هذه المشاريع والخدمات اللوجستية، تسعى فرنسا لزيادة واردتها من الطاقة ومن السلع الأساسية ومن توليدها للسلع الأساسية في سوريا.
1: أيضا خلال الزيارة يعني أعلنت إيرباص بأن سوريا ستشتري 8 طائرات من طراز إيرباص الفرنسية. كيف يسهم ذلك بتعزيز دور الناقل الوطني على المستوى الدولي؟
2: طبعا هذه خطوة جدا هامة وسط تراجع وتهالك أسطول النقل الجوي السوري، أن تقوم فرنسا بإعطائنا 8 طائرات إيرباص، يعزز دور الناقل ويزيد الوجهات ويزيد دور الخزينة. لكن ما هو قيمتها وكيف؟ هل هي منحة أم هي بتسهيلات مالية؟ هنا نسأل أنفسنا. لكن بشكل عام الطيران السوري تحتاج إلى طائرات، واليوم استئجار طائرة أو شراء طائرة يسهم اليوم في زيادة عدد الوجهات، زيادة ارتقاء بمستوى الخدمات الطيران السورية، خاصة طائرات إيرباص معروفة بأنها هي وبوينك من أهم الشركات فيه أو الرائدين على مستوى العالم في قطاع الطيران.
1: برأيك يا أستاذ عامر، يعني بعد الحديث عن الفوائد للاقتصاد السوري، بالجهة المقابلة ما الفوائد التي تجنيها فرنسا من عوائد الاستثمارات التي يمكن أن تبدأ باستثمارها في سوريا الخارجي لتوها من الحرب، خاصة في قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والموانئ، كما ذكرنا أيضا الصناعة والقطاع المصرفي والمالي؟
2: على أما الفوائد تجنية فرنسا، أكيد من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار، إغلاق الفجوة في التراجع الاقتصادي الأوروبي والفرنسي، وإعادة وتعويض هذه الفجوة وهذا الفواقد من خلال عقد شراكات والعمل على تعزيز المشاريع التنمية الاقتصادية في سوريا من خلال الشركات الفرنسية، التي أيضا هي تتأثر في الوضع السياسي الراهن الجيوسياسي العالمي والأوروبي ونفوذ الفرنسي فيه، فسيعزز الصناعة الفرنسية ويعزز القطاع المالي، خاصة أننا سمعنا أن هناك تعاون مصرفي سيحدث بين سوريا وفرنسا. هذا الأمر جدا نحتاجه في سوريا وسينعكس إيجابا على التحليلات المالية.
1: توتال الفرنسية للطاقة يا أستاذ عامر كانت حاضرة طبعا مع الوفد، إلى أي مدى يمكن أن تكون جدية بتأمين موارد الطاقة لسوريا وأطلاق مشاريع استراتيجية؟ هل المنافسين الآخرين مثل تركيا الولايات المتحدة سيسمحون يعني لفرنسا بأخذ المبادرة في سوق الطاقة برأيك؟
2: حقيقة توتال لم تغادر سوريا، توتال أوقف العمل بها بالنتيجة، كانت زيوت توتال هي العمل في سوريا خلال وكلاءها. توتال شركة عريقة، لكن اليوم ذكرت لك أن اليوم المشروع الفرنسي في سوريا وما تعمل به حكومة من إيجاد توازن، كما ذكرت لك في تصريحات في هذا المجال، أن لن تكون وردية ولن تكون مفروشا بالبرود، خاصة اليوم مع صراع الممرات الطاقوي الذي يحدث في سوريا بين عدة دول. في عنا مثل بيقول لك كل ما كثروا الطباخين، هذا مثل بالشام عنا ونستشهدنا به، كل ما كثروا الطباخين انتزعت الطبخة. فنعم تركيا والولايات المتحدة حتى روسيا لن تسمح بأن يكون الدور الفرنسي دور سهل وهين، سيصطدم بعوائق كبيرة. هذا يتوقف عن مدى مرونة الفرنسي وقدرة الحكومة السورية على خلق التوازنات. يعني أنا أسمع أن نفس الاستثمارات التي عرضت على الوفود العربية ولا الأجنبية ولا الأمريكية تعرض اليوم نفسها، يعني مثلا الحقول نفسها تعرض على الفرنسي وعلى الأمريكي وعلى الدول العربية، نفس الاستثمارات نفس القطاعات. اليوم يجب على الحكومة السورية أن تعيد توزيع الاستثمارات بشكل عادل بين الداخل والخارج وبين المشهد السياسي. أقول لك أن اليوم السياسة الاقتصاد أصبحت المدخل الرئيسي لأي توازن أو لأي نفوذ تسعى الدول لخلقه من خلال السياسة ولا الاجتماعي ولا الثقافي.
1: رئيس مجلس النهضة السوري الأستاذ عامر ديب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في برنامج قوانين الاقتصاد. وإلى ألمانيا، حيث أظهرت بيانات معهد لايبنيتس للبحوث الاقتصادية إفلاس نحو 5000 شركة ألمانية بين أبريل ويونيو من العام الجاري، وهو أعلى معدل للربع الثاني منذ 21 عاما. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور مراد كواشي. أهلا بك دكتور مراد معنا في برنامج قوانين الاقتصاد. أبدأ من هذه البيانات التي تظهر إفلاس عدد كبير آلاف الشركات في ألمانيا خلال فترة وجيزة، نحن نتحدث عن يعني 3 أشهر، أبريل ومايو يونيو وهذا العام. يعني هذا المعدل الكبير، ما الأسباب برأيك؟
3: قد سجلت ألمانيا في الربع الثاني من العام 2026 نحو 4996 حالة إفلاس بين الشركات التضامنية والشركات المساهمة، وهذا بنسبة ربما تقارب 9% مقارنة بالربع الأول من نفس السنة أي سنة 2026. هذا المعدل 9% هو المعدل الأعلى منذ سنة 2005 أي تقريبا منذ 21 عام، وهو يعكس ربما الحالة التخبط الكبيرة التي أصبح يشهدها الاقتصاد الألماني، الذي أصبح يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة إلى درجة أن بعض الخبراء وبعض الهيئات أعلنت أن في ألمانيا هناك شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة. أسباب هذا الإفلاس يعود إلى العديد من العوامل أو مزيج متفاقم بين الركود الاقتصادي المستمر الذي طال معنا منه الاقتصاد الألماني، وأيضا ارتفاع تكاليف الطاقة من جهة أخرى، فأسعار الطاقة أرهقت كثيرا الاقتصاد الألماني في الآونة الأخيرة، وليس الاقتصاد الألماني فحسب بل معظم الاقتصاديات الأوروبية. الاقتصاد ربما الألماني الذي خسر الغاز الروسي ذو الثمن ينصح القول الذي كان في متناوله من حيث الثمن أو السعر، والآن اللجوء إلى خيارات أخرى ذات أسعار مرتفعة، مما أرهق الشركات الألمانية وقلل من تنافسيتها. بالإضافة إلى مشكلة الطاقة، هناك مشكل آخر وهو الركود المستمر وضعف النمو العام في الاقتصاد الألماني. ألمانيا شهدت تراجع حاد في معدلات نموها ليس من الآن، تقريبا منذ أزمة كورونا بعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، والآن ما يحدث في الشرق الأوسط وتداعياته على الاقتصاد الألماني، والذي أصبح يعاني من انكماش حاد ومن تراجع كبير في التنافسية.
1: كيف يؤثر ذلك على القطاعات الرئيسية يا دكتور؟
3: نعم بالفعل، هذه الأسباب مجتمعة أثرت على كثير من القطاعات. نتكلم خاصة على قطاع البناء والذي شهد تراجع حاد في معدلات نموه بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية، ارتفاع تكاليف الطاقة، وحتى نتكلم على ارتفاع أسعار الفائدة، بمعنى أن هذه الشركات الألمانية أصبحت الآن تعاني من مشاكل تمويلية بسبب صعوبة الاقتراض وارتفاع معدلات الفائدة. أيضا القطاع الآخر الذي تأثر سلبا هو قطاع التجارة، سواء تجارة الجملة أو تجارة التجزئة. عندما نتكلم عن تجارة التجزئة بسببه هو تراجع الاستهلاك وتراجع الطلب المحلي بسبب ارتفاع معدلات التضخم. إضافة إلى ذلك قطاع الفندقة والخدمات أيضا شهد تراجع وانكماش في الفترة الأخيرة.
1: أيضا يا دكتور مراد، تعاني أوروبا من هروب الكفاءات العلمية بحثا عن فرص أفضل، ما تأثير ذلك على الاقتصاد برأيك؟
3: حقيقة أوروبا الآن أصبحت تعاني من أزمة مزدوجة تتمثل أولا في هروب الكفاءات المحلية، بالإضافة إلى صعوبة الاحتفاظ بالعمالة المهاجرة، حيث يغادر، نتكلم عن ربما مئات الآلاف من الأوروبيين يغادروا بلدانهم بحثا عن ظروف معيشية أحسن في دول أخرى خارج أسوار أوروبا. بالإضافة إلى ذلك أصبح يختار جزء كبير من المهاجرين أيضا الرحيل مجددا بسبب تحديات متعلقة بالضرائب المرتفعة، تكلفة المعيشة، وأيضا البحث عن أجور تنافسية في الخارج. وبالتالي أعتقد بأن هذه أزمة حادة تواجه الاقتصاد الأوروبي في الوقت الراهن، وهو نقص حاد في العمالة في القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى شيخوخة القوى العاملة، وأيضا نتكلم على تراجع الاستثمارات، رغم أنه ربما العديد من الدول الأوروبية باشرت بعض الحلول الترقيعية، خاصة إصلاح في نظام الهجرة وأيضا الاعتماد على الكفاءات الأجنبية، لكن هذه الحلول ربما لم تعطي أكلها في الوقت الراهن.
1: في ظل هذه الأزمات يا دكتور مراد، ما قدرة صمود اقتصادات الدول الأوروبية التي استنفذت ميزانيتها في دعم نظام كييف والتسلح وشراء الطاقة الباهظة الثمن؟
3: نعم، أعتقد أن قدرة صمود الاقتصادية الدول الأوروبية الآن أصبحت محدودة، خاصة في ظل الأزمة الطاقوية العالمية، ما يحدث في الشرق الأوسط، ارتفاع أسعار الطاقة وشحها، وأيضا تراجع القدرة التنافسية للسلع الأوروبية لصالح السلع الصينية والأمريكية، وأيضا تعالي الأصوات حتى داخل بيوت البيت الأوروبي من أجل إعادة رسم علاقة جديدة مع واشنطن من خلال كسر الطاعة العمياء التي كانت تكنها الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ربما لم ينجم عنها إلا الخراب للاقتصاديات الأوروبية في الوقت الراهن. الدول الأوروبية لم تنل شيئا، بل بالعكس تراجعت قدرتها التنافسية، تراجعت قوتها الاقتصادية، وتفاقمت مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية.
1: أستاذ الاقتصاد الدكتور مراد كواشي، شكرا لك على هذه المداخلة في برنامج قوانين الاقتصاد. وإلى العراق والعلاقات العراقية التركية، حيث بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان برقدار تعزيز التعاون، وأكد برقدار أهمية طريق التنمية واستعداد تركيا لشراكات استراتيجية بقطاعات الطاقة. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي والعراقي الأستاذ جاسم الغرابي. أهلا بك أستاذ جاسم معنا في برنامج قوانين الاقتصاد. أبدأ من هذه الزيارة لوزير الطاقة التركي إلى بغداد، أكد أهمية طريق التنمية، يعني ما أهمية هذه المشاريع المشتركة بين البلدين وانعكاسها على كلا البلدين؟
4: يعني لا شك ولا ريب أن تركيا بلد جار للعراق، ولدينا أواصر علاقات كبيرة، ولدينا أواصر وتقريبا نفس منشأ العراق. اليوم هناك دولة مسلمة مقابل دولة مسلمة، وفيها أقليات وفيها من العناصر المشتركة كثيرة، فبالتالي هناك طريق يسمى طريق التنمية. هذا الطريق إذا تم التوافق بين العراق وبغداد، وهو في طور العمل، يربط شرق آسيا بأوروبا عن طريق تركيا في إشخابر، أعتقد سيعود إلى البلدين بأموال اقتصادية كثيرة. فبالتالي تركيا بلد جار مضمون، يعرف جغرافيا العراق، يعرف العراق، يعرف شعب العراق، واستثمارات العراقيين أصلا في تركيا كثيرة جدا أيضا، وهو بلد منفتح على العراق خلال الأحداث الأخيرة.
1: الحكومة العراقية تعمل على إنشاء صندوق عراقي تركي لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية، كيف يسهم ذلك بسرعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية أستاذ جاسم؟
4: تعمل الحكومة العراقية والحكومة التركية على عمل على صندوق استثمارات مشترك تضع فيه أموال من كلا الطرفين لغرض عمل ونقل التكنولوجيا التركية إلى العراق، لأن اليوم العراق بلد يحتاج إلى تكنولوجيا تركيا وكل الدول الصديقة له. فهذا الصندوق سوف يبدأ بمصانع كبيرة ونقل التكنولوجيا الموجودة والتكنولوجيا الزراعية والصناعية وكل شيء، وليعلم الجميع أن تركيا بلد صناعي كبير مصدر حتى لأوروبا.
1: أيضا أستاذ جاسم، دعا رئيس الوزراء الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها في القطاع الزراعي، ما أهم احتياجات العراق في هذا القطاع؟
4: نعم، الشركات التركية شركات موثوقة وشركات تعمل بجدية، والصناعة التركية صناعة معروفة على مستوى شرق آسيا وغرب آسيا وأوروبا، فبالتالي لديهم زراعة كبيرة جدا، واليوم المنتجات العراقية أغلبها الزراعية هي اليوم من تركيا، فبالتالي تركيا بلد يستطيع اليوم، وخاصة اليوم شحة المياه في العراق دخلت معامل كبيرة للمرشات السقي تعمل في داخل العراق، وأعتقد التكنولوجيا الري تكنولوجيا الزراعة في العراق أغلبها اليوم من تركيا، فأكيد الاستثمارات الزراعية يجب أن تتفق بها الطرفان.
1: ولكن يا أستاذ جاسم، لماذا يولي الرئيس أردوغان اهتماما خاصا لمشروع طريق التنمية برأيك؟
4: يعني الرئيس أردوغان هو شخصية اقتصادية وشخص يعني هو ضليع في السياسة، ويعرف أن الاقتصاد هو شريان حياة الدول. طريق التنمية يربط تركيا عن طريق التجارة التركية عن طريق العراق إلى الموانئ العراقية، من ثم إلى شرق آسيا، اليابان والصين كوريا، فيقتصر الطريق 30 يوما من البحار التركية إلى الطريق العراقي التركي، فبالتالي هو يريد طريق التنمية يجب أن يكون بصندوق رأس ماله 17 مليار دولار، أعتقد قطر وتركيا والعراق المساهمين في الدرجة الأولى، فبالتالي سوف يعيد لتركيا الكثير من العوائد المالية والاقتصادية. إذا ما علمنا ستكون في هذا الطريق 4 خطوط لنقل الغاز ونقل النفط ونقل مشتقات النفط الأخرى، إضافة إلى خطوط سكك كبيرة ومعامل على جانبي الطريق، وطول الطريق أكثر من 1223 كيلومتر، فبالتالي هذا الطريق سيكون المنفذ الوحيد لاختصار الوقت لتركيا وللعراق. العراق ينقل بضائعه وبضائع العالم عبر ميناء الفاو إلى تركيا يختصر تقريبا 30 يوما، وأيضا بالعكس تركيا تقتصر الذهاب إلى اليابان وكوريا والصين عن طريق العراق تقتصر أيضا 30 يوم، وهذا يعود بالنتيجة بالإيجاب الاقتصادي إلى كلا الطرفين.
1: الباحث بشأن السياسي والعراقي الأستاذ جاسم الغرابي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في برنامج قوانين الاقتصاد. بهذا الموضوع نأتي وإياكم مستمعين الأكارم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sarabic.ae واشتركوا بقناتنا في تيليجرام سبوتنيك عربي، ولا تنسوا الاستماع لراديو سبوتنيك وأيضا أبل بودكاست. بأمان الله.

0: مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: MTV عند الحدود اللبنانية السورية، شاحنات مركونة لكيلومترات والحلول خلال أيام. اتصالات تحضيرية للمناطق التجريبية، فهل من مهلة زمنية غير معلنة للتطبيق؟ بعد عقدين على حرب تموز، خسائر متواصلة مباشرة وغير مباشرة.

أهلا بكم. المنطقة على فوهة بركان من جديد، فترامب هدد إيران ونفذ تهديده، أما مجتبى خامنئي فتوعد لكن وعيده بالثأر لأبيه لم يزل حبرا على ورق. في هذا الوقت معركة مضيق هرمز تتوسع لتشمل حتى الآن 5 دول عربية وخليجية، ما يعني أن الأمور متجهة إلى التصعيد العسكري، إلا إذا توصل مسار المفاوضات في سلطنة عمان إلى الحد من التصعيد وإلى إعادة الهدوء ولو نسبيا على الساحة الإيرانية.

0: تعقدوا بحجج كثيرة ما يبقي الوضع اللبناني في دائرة المراوحة القاتلة. البداية من تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية في تقرير أورار كرم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن منطقة هرمز مفتوح أمام الملاحة، فيما يصر الحرس الثوري الإيراني على أنه خال من الحركة. هكذا يعلن كل طرف واقعا يناسب روايته، غير أن بيان هيئة بريطانية متخصصة بالأمن البحري يبدو أنه يحسم الجدل، إذ أبقى مستوى التهديد في مضيق هرمز عند درجة شديد، داعيا السفن إلى توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بإجراءات السلامة أثناء العبور، مع تأكيد استمرار إتاحة المسار الجنوبي لعبور السفن. وهذا يعني أن الملاحة لا تزال مستمرة وإن كانت في ظل مخاطر أمنية مرتفعة. جاء إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق بعد موجة ثالثة من الضربات الأمريكية على الساحل الإيراني. ووفق سنت كوم، استهدفت الضربات نحو 140 هدفاً عسكرياً باستخدام مقاتلات ومسيرات وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة بهدف تقليص القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة الدولية. وبذلك تكون القوات الأمريكية قد استهدفت خلال 3 ليال متتالية أكثر من 300 هدف داخل إيران في عمليات نفذت بتوجيه مباشر من ترامب. والتصعيد العسكري ترافق مع تصعيد سياسي، ففي واشنطن شدد وزير الحرب الأمريكي على أن إيران اتخذت خيارا خاطئا والآن ستدفع الثمن. أما ميدانياً فأعلنت البحرية الإيرانية مقتل ضابط من عديدها في القصف الأمريكي على ميناء جاسك المطل على خليج عمان، كما أعلن الحرس الثوري الرد على الضربات الأمريكية باستهداف مواقع أمريكية في قطر وسلطنة عمان، كما محيط مضيق هرمز بينها مراكز دعم لوجستي ومنصات لتزويد السفن المرتبطة بحاملات الطائرات بالوقود في ميناء الضخم العماني، كما أعلن استهداف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية، مدعيا تدمير مركز لصيانة الطائرات المقاتلة ومنشأة للقيادة والسيطرة داخل القاعدة.
0: في آخر المعلومات، إصابات في إطلاق صواريخ أمريكية في اتجاه جزيرة قشم الإيرانية وبندر عباس، والكويت تعلن عن أضرار مادية في استهداف إيراني لثلاثة مواقع.
2: في تحليل نشره موقع ذا بيروتر، يبرز أسطول الظل الإيراني بوصفه أكثر من أداة للالتفاف على العقوبات. تقرير نامي الخازن.
3: أصبح أسطول الظل الإيراني عنصرا أساسيا في قدرة طهران على نقل النفط رغم العقوبات الغربية، لكن الشبكة تعمل بقدر كبير من الغموض، ما يجعل السلطات البحرية لا تملك سوى صورة جزئية عن مسارات ناقلاتها.
4: The shadow fleet that Iran has are aging tankers that are moving outside of the mainstream insured and regulated system. How they hide is they go dark. Every vessel has something called an AIS transponder, sort of a GPS beacon. They literally turn off the AIS transponder, and so it becomes difficult to track these vessels. They also rely on spoofing, which is a way of broadcasting a false position. They also use identity laundering to move oil.
3: رغم أساليب الإخفاء هذه، لم تكشف بيانات التتبع البحري سوى جزء محدود من الشبكة، فقد جرى تحديد 29 ناقلة، لكن التقديرات تشير إلى أنها لا تمثل سوى نحو 8% من أسطول الظل الإيراني، ما يرجح أن الشبكة الأوسع تضم قرابة 360 ناقلة. ويكتسب هذا الحجم أهمية كبرى في مضيق هرمز ومحيطه، فالمساءلة هنا تتجاوز التحايل على العقوبات إلى ما قد يحدث إذا تعرضت إحدى هذه السفن لتسرب أو حادث خطير.
4: The risk here with the ships is age first and foremost. They're operating well past what would be considered the normal age for a vessel. The second thing here is that there's no safety net for these vessels, so there's no normal insurance or any sort of cleanup response crews responsible for any spills that happen. Once you have even one vessel potentially have a leak in that area, you can have a backup for months to do the cleanup. There are fisheries nearby in the Persian Gulf, and also desalination plants. People rely on the water there, right? So the water might become undrinkable.
3: بالنسبة إلى دول الخليج، لم يعد أسطول الظل الإيراني مجرد مشكلة تتعلق بالرقابة البحرية، بل تحول إلى قنبلة بيئية مؤقتة الانفجار قادرة على التسبب بكارثة قد تطال ملايين الأشخاص إذا تعرضت أي ناقلة لتسرب كبير.
0: في السياسة المحلية،

0: اتصالات مكثفة في المرحلة التحضيرية للمناطق التجريبية، فهل من مهلة زمنية غير معلنة للتطبيق؟ رامي نصر.
1: كثيرة هي الشكوك بأن تنجح المساعي الداخلية والخارجية بوضع المناطق التجريبية موضع التنفيذ في الفترة الفاصلة عن اجتماعات روما. الفريق العسكري الأمريكي يواصل اجتماعاته في لبنان بعد إسرائيل لجمع المعلومات حول مطالب لبنان وحاجاته، ردا على الخرائط الإسرائيلية المقترحة والإصرار على مناطق لا يحتلها الجيش الإسرائيلي بالبر بل بالنهر وعدم تغيير المنطقة التجريبية الأولى. هذا التعنت يزيد من حراجة الموقف في مفاوضات روما التي من المفترض أن تضع الآلية التنفيذية لصيغة الإطار ولاسيما تشكيل فرق عمل. لا يستبعد مصدر دبلوماسي غربي عبر الـMTV حتى أن يطرح Time Framework and Tools for Implementation، أي إطار زمني للتطبيق على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع آلية تنفيذ وأطر تحقق دورية من العمل المنجز، علما أن لا استعداد إسرائيلي للحديث بجدول زمني للانسحاب على الأقل قبل التحقق من فاعلية إجراءات الجيش اللبناني. على هذا الأساس تكشف المصادر الغربية للـMTV حديثا يدور في الأروقة الدبلوماسية عن مهلة زمنية غير معلنة لبدء التطبيق الفعال قد تمتد حتى نهاية أيلول، وبعدها تتعدد الخيارات بين إيجاد إطار آخر أو إعطاء الضوء الأخضر لعمليات عسكرية إسرائيلية. وفيما تبقى العين على المسار الأمريكي الإيراني، برز موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك عبر القناة 12 عن أنه من غير المستبعد إذا رأى نتنياهو قبل أيام قليلة من الانتخابات المقررة في تشرين الأول أنه لن يفوز أن يصدر أوامر بالهجوم على منشأة في النبطية فيرد حزب الله بالمسيرات على مستوطنات إسرائيلية، ثم تهاجم إسرائيل الضاحية الجنوبية وبيروت لتتطور الأمور إلى حرب مع إيران وليس فقط مع حزب الله. وعلى وقع هذه المخاوف سئلت شخصية سياسية غير بعيدة من حزب الله عن احتمال لجوئه إلى ضرب إسرائيل تماهيا مع التصعيد على إيران، فكان الجواب بعد بيحمل البلد يرده: على العموم تبقى العين على زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، مع العلم أن المصادر الغربية تكشف للـMTV أنه حتى الآن لا موافقة أمريكية واضحة على الطرح الألماني الفرنسي بإنشاء قوة أوروبية بديلة عن اليونيفيل في الجنوب.
0: في عين التاني حط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط رحاله، حيث استقبله رئيس البرلمان نبيه بري وغادر الزعيم الدرزي اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح.
2: بعد عقدين على حرب تموز يعود أحد أكثر فصول الصراع تعقيدا إلى الواجهة، معطيات جديدة تعيد تسليط الضوء على سبل إدارة تلك الحرب. تقرير ماريو دويري.
3: بعد 20 سنة على حرب تموز، أوامر العمليات يلي صدرت بالساعات الأولى للحرب خرجت من الأرشيف الإسرائيلي. صحيفة يدعوت أحرنوت نشرت للمرة الأولى أوامر عمليات ورسائل رسمية من أرشيف شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي، تكشف كيف كانت القيادة العسكرية عم تقرأ مجريات المعركة، تقيمها وتاخد قراراتها من اللحظات الأولى للحرب. الوثائق بترجع ل 12 تموز 2006 يوم اندلاع الحرب بعد أسر حزب الله جنديين إسرائيليين. وفق الرواية الإسرائيلية بدأت المواجهة بعد هجوم نفذه حزب الله على منطقة زرعيت لتتحول إلى حرب استمرت 34 يوم وانتهت ب 14 آب. الاسم الأول يلي أطلقته هيئة الأركان على العملية العسكرية حمل اسم الأجر المستحق قبل ما تتوسع وتتحول إلى حرب شاملة عرفت بإسرائيل باسم حرب لبنان الثانية.
4: يا الله.
3: بأول أمر العمليات بيتبين أنه هيئة الأركان كانت من أول ساعات الحرب عم تتحضر لخوض معركتين بالتوازي على جبهتي لبنان وغزة، ووثق الأمر كالتالي: يستعد الجيش للعمل بالتوازي على جبهتي غزة ولبنان. على الجبهة اللبنانية بدأت الغارات الجوية على أهداف بجنوب لبنان، فيما كانت التقديرات العسكرية من ساعات الصباح الأولى تتوقع إطلاق كثيف ومحتمل لصواريخ الكاتيوشا باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فباشر الجيش استعداده لهذا السيناريو. وبمرحلة لاحقة من الحرب بدأ الجيش الإسرائيلي توسيع العمليات البرية داخل الأراضي اللبنانية باتجاه نهر الليطاني بعد قرار من المجلس الوزاري الأمن المصغر أو الكابينت. وبيكشف التقرير انه القوات البرية بدعم من سلاحي الجو والبحرية تحضرت للعمل بالمناطق يلي كانت عم تنطلق منها الصواريخ بهدف خفض وتيرة استهداف شمال اسرائيل وتعميق الضربات الموجهة الى حزب الله. وبخلاصة التقرير بتكشف الوثائق كيف كانت القيادة العسكرية الإسرائيلية عم بتقيم المعركة وتتخذ قراراتها من أول أمر عمليات وصولا إلى قرار توسيع التوغل البري حتى نهر الليطانة.
0: وفي ذكرى حرب تموز وما تبعها، ملخص مع الزميلة نوال بري عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لهذه الحروب العبثية المتواصلة حتى الحرب الأخيرة. منتبع معك نوال.
4: بالفعل، يعني بعد 18 عاما على حرب تموز لا يزال لبنان وشعبه يدفعان الأثمان البشرية والمادية المباشرة وغير المباشرة، حروب أشعلتها إيران على أرضنا وشنتها إسرائيل بكل وحشية. هذه الأرقام المبنية على دراسات توضح كيف خسر لبنان أقله 50 مليار دولار في الأعوام العشرين الفائتة نتيجة هذه الحروب. حنشوف إذن خسائر هذه الحروب، عم نحكي المباشرة والغير المباشرة من بشرية ومادية والاقتصاد الموازي لحزب الله بطبيعة الحال، والخسائر في الاستثمار والسياحة. نبدأ بالخسائر البشرية أيضا التي وصل عدد الشهداء من حرب تموز حتى الحروب المتتالية ل 9000، والجرحى عم نحكي ب 30000، هولي من دون شهداء حزب الله خلال حرب تموز وخلال الحرب الفائتة وهذه الحرب الأخيرة. أما بالنسبة للخسائر المادية المباشرة التي سنعرضها الآن، بحسب الخبير المالي أمير مقدادي اللي هو عمل هذه الدراسة واللي استند فيها لعدد كبير من المؤسسات العالمية، عم نشوف أنه بحرب تموز مثلا كان 5 مليار دولار هي الخسائر المباشرة، بحرب 2023-2024 14 مليار بحسب الورلد بانك، إعادة الإعمار والتعافي ل 23-24 11 مليار دولار بحسب الورلد بانك، هي طبعا غير إعادة الإعمار بحرب تموز اللي تكفلت فيه دول كثيرة، الحرب المتجددة ب 2026 حتى الساعة 7 مليار، الانكماش 7% بحسب وزير المال ويتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار. أما بالنسبة للاقتصاد الموازي يلي دائما ما ربط معظمه بحزب الله، عم نحكي عن التهريب والتجارة غير الرسمية يلي سنويا في خسارة للدولة 250 دولار، التهرب الضريبي أيضا مليار دولار، الخسارة في الإيرادات العامة سنويا عم توصل لحتى 66 مليار دولار، والجمارك تقريبا 280، يعني عم نحكي بخمس مليارات دولار هي خسائر الدولة بالنسبة للاقتصاد الموازي. أما بالنسبة للخسائر غير المباشرة، إن كان بالسياحة وإن كان بالسياسية أيضا، الثقة الاقتصادية والسياسية يلي خسرناها خاصة من الدول العربية من بعد حرب تموز، عم نحكي عن فرص ضائعة في السياحة والاستثمار، حوالي 3.5 مليار دولار كان متوقع انه تكون السياحة بلبنان، يكون فايت مصاري من السياحة بلبنان ب 2006 يلي هي كانت 15% من الناتج المحلي. منذ ذلك العام حتى الآن عم نشوف انه ب 24 ل 26 فقط الخسائر من 1.5 ل 2.5 مليار دولار هي خسائر سياحة واستثمار بفعل هذه الحروب. إذن النتيجة المجموع هذه النتائج وهذه الخسائر عم يوصل ل 50.5 مليار دولار، هذا ما احتسب مقداد التضخم في هذه الأرقام، التضخم الحالي. إذن هي خسائر بشرية بعشرات الآلاف ومادية بعشرات مليارات الدولار، والنتيجة لا أرض حررت وقتها ولا عدو دحر اليوم، فقط حروب الآخرين فرضت على أرضنا، فمن يعوض خسائرنا؟ هل الذي افتعلها لغاياته أم الذي شنها من دون رحمة؟ هل يأتي هذا اليوم؟ حلو نحلم، ولكن الواقع والتاريخ أقصى بكثير.
2: شكرا نوال.
0: الام تي في عند الحدود اللبنانية السورية، شاحنات مركونة لكيلومترات والحلول خلال أيام.
5: هنا الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا، هذه المنطقة الممتدة لحوالي 7 كيلومتر ينتظر فيها حوالي 1000 شاحنة، ومدة الانتظار من الممكن أن تكون ما بين 4 و5 إلى 10 أيام، والسبب تعطل السكانرز عند الحدود اللبنانية.
6: هنا حيث تتوقف عجلات الشاحنات عن الدوران وتتعطل معها عجلات الاستيراد والتصدير أيضا. هذه الشاحنات تتحول في أيام الانتظار إلى بيوت للسائقين الذين يسددون الثمن الغالي في منطقة غير مجهزة أصلا لركن مئات الشاحنات.
7: والله نحن من يوم الخميس جينا، يعني التأخير من الحدود اللبناني، يعني
8: ما في محل، يعني اليوم بدك تطلع لبرا تسوي حمام جنب السيارة.
9: بالنسبة للرحلات للبنان، لو بنعرف كل شيء بتطول يعني السفرة، ما حدا بيجي، وأغلبية الناس هلا بطلت تجي، يعني
10: طريق ضيق عم تيجي السيارات بسكر الطريق احيانا.
11: والله شوفت عينك العالم عم تايف سياراته وبتنزل على بيوتها، أربع خمسة أيام كرمال الأوراق وكرمال هاي الحكي هذا.
12: السفرة الماضية مثلا الحكم نهار الجمعة عطلي، سحبوها سبت وأحد عطلي، التانية مثلا ما صار شغل مثل عودي.
6: بحسب معلومات الـ MTV تطور النظام الجمارك لدى الدولة السورية، وتجهزت المعابر سريعا لتتحول مراكز زكية نوعا ما، فيما يسهم إغلاق المعابر الثلاثة من جهة عكار وطرابلس في زيادة الضغط من جهة المصنع، وسط المعلومات بإعادة تشغيل معبر العبودية مطلع آب.
13: أنا جاي من دبي، صار لي هنا 10 أيام بالضبط، ولسه قدامه ممكن أسبوع 10 أيام لسه على ما أخش جوه.
14: والله يوم بس في السعودية، يوم قطر سوريا،
15: صار لي اليوم 12 يوم محمل عصير ربيع من السعودية عم ننتظر التحليل. في معي سيارات محملة جبنة مازوريلا كمان نفس الوقت، دخلنا سوا وصلنا 12 يوم لحتى الآن ما أجى التحليل، شو المشكلة ما بعرف.
6: المدير العام للجمارك اللبنانية جراسيا أزي، وخلال الزيارة الأخيرة إلى سوريا بدأت مسار الربط الإلكتروني بين لبنان وسوريا، ما يسهل إدخال الشاحنات والبضائع إلى لبنان وبالعكس، خصوصا أن التصدير إلى السعودية متوقف برا الآن بسبب أجهزة الإسكانرز، ولا ضوء أخضر لأي آلية حاليا سوى التسريع في تجهيز المعابر اللبنانية.
16: بحسب معلومات الـ MTV دفتر الشروط المخصص للسكانرز على كافة المعابر الحدودية سيكون جاهز خلال 10 أيام، وسيعرض على مجلس الوزراء للإسراع في حل مشكلة الحدود. من المعبر اللبناني السوري، رامي يوسف، صبح قبلاوي، MTV.
2: ولمتابعة آخر المستجدات ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في MTV الدكتور سامي نادر. دكتور نادر، مساء الخير. يعني بتضل الأنظار متجهة إلى الجنوب وخاصة إلى المناطق التجريبية، كيف يتم الإعداد لها برأيك؟
17: يعني هذه إذا بدك نقطة مفصلية خاصة هلأ، يعني مهمة، لأنه هذه أو بننجح فيها أو بالتالي إذا سقطنا فيها مشكلة، لأنه الأمور في المنطقة رايحة نحو التصعيد والخطر المحدق بلبنان كتير كبير. يعني شفنا عودة العمليات العسكرية الأمريكية بالداخل الإيراني، 3 موجات ضربات بالداخل الإيراني ردا على استهداف شاحنات أو ناقلات، عفوا، سفن تجارية من قبل إيران. ويبدو أنه مذكرة التفاهم هي مذكرة لا تفاهم، لأنه بعد المشاكل الأساسية نشوف الطرفين على طرفي نقيض. يعني بالنسبة إلى أولا الإيران مصرة على الإمساك بمضيق هرمز كورقة تفاوض، بينما الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها يريدون العودة إلى ما قبل هذه الحرب، أنه هيدا مضيق مفتوح للتجارة العالمية وبالتالي خاضع للقانون الدولي. ثانيا الملف النووي، يعني الأمور بعد على حالة، لبل في هنالك تقارير وصور أقمار اصطناعية أنه في عودة لإعادة لتشغيل بعض المنشآت قرب نتانس. ومسألة الأزرع ما زالت قائمة، وشفنا أنه على الساحة اللبنانية وبالرغم من أنه خفت وتيرة العمليات العسكرية، ولكن العمليات العسكرية مستمرة، وهون الانزلاق ممكن أنه يتم ويتورط لبنان مرة جديدة بحرب.
0: هل هنالك من مخارج فعلية للحرب الإيرانية الأمريكية؟
17: بالنسبة للبنان المخرج الوحيد هو الاتفاق الإطار، لأنه يبقى البديل الوحيد عن عودة الحرب. ولذلك حجة المنتقدين إما يريدون تسليم لبنان كورقة إيرانية، أو اللي عم يطرحوه بعيد عن الواقع تقضي الزمن. نعم. مثلا العودة إلى اتفاق الهدنة هذا اليوم يعني خارج عن موازين القوى الحالية وبالتالي غير واقعي.
0: شكرا. نعم. لك دكتور نادر. ورشة التشريع تعود إلى ساحة النجمة الأسبوع المقبل، واجتماع لهيئة مكتب المجلس غدا الاثنين. العفو العام حاضر، فهل يسلك طريق الإقرار جراسي أنطون؟
18: بعد حوالي 2 شهر من الجمود تعود الأنظار الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، حيث يتوقع أن تعقد جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس على جدول أعمالها ما لا يقل عن 38 مشروعا واقتراح قانون، بينها 27 كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية السابقة في 21 أيار. هي واحدة من أكثر الجلسات التشريعية ازدحاما هذا العام، إذ تضم قوانين الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام، ومحتمل أن تشمل أيضا قانون إعادة هيكلة المصارف إذا أنهته لجنة المال الثلاثاء. من أبرز البنود المطروحة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2026 بقيمة 56,500 مليار ليرة لتمويل زيادة 6 رواتب للعاملين في القطاع العام، إضافة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين، علما أن مجلس الوزراء كان قد أقر هذه الزيادة في شباط الماضي على أن تحتسب مفاعيلها اعتبارا من الأول من آذار. بعيدا من الملفات المالية، ملف النجم على الطاولة وهو الأكثر حساسية، قانون العفو العام، فهل بات إقراره وشيكا؟ العقد التي أسقطت مشاريع العفو في السابق لا تزال قائمة. من يشمل العفو ومن يستثنى؟ وهل يمكن التوفيق بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات العدالة كما الهواجس الأمنية؟ أمين سر مجلس النواب النائب ألاعون أشار في حديث للأم تي في إلى أن البعض ينتظر اليوم تطبيق المؤبد على الشيخ أحمد الأسير بعد إلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما لن يحصل كون من حكم عليه سابقا لا يشمله تخفيض عقوبة المؤبد، وهو واقع لن يحل العقدة الأساسية الراهنة. وفي إطار حضور الجلسة من عدمها، أعلن النائب أشرف ريفي مقاطعته للجلسات معللا عبر منصة أكس: سأقاطع إذا لم ترفع المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه المظلومين وأمثالهم. وسأل: هل يعقل أن نشارك في جلسات تطلق سراح تجار المخدرات ولا تخلي سبيل رجالنا المظلومين ورموزنا الدينية؟
0: بعد الإعلان، رحيل الأمير الوالد
2: والراعي واستعادة الثقة.
19: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
3: مشاكل البروستات وحلولة، موضوع كلينيك مع الدكتور ألان خلف وروني الخوري، 3:10 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: بين عبارة شكرا قطر واتفاق الدوحة، يرحل اليوم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، أحد أكثر القادة العرب تأثيرا خلال العقود الثلاثة الماضية. التفاصيل في تقرير يارا الهندي.
2: الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لم يكن مجرد أمير سابق لدولة قطر، بل يعد مهندس نهضتها الحديثة والرجل الذي نقلها من دولة خليجية محدودة التأثير إلى لاعب إقليمي ودولي بارز. تولى الحكم عام 1995 وقاد خلال 18 عاما سلسلة إصلاحات سياسية واقتصادية واستثمارات ضخمة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحة الدولية، قبل أن يتنازل طوعا عن الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2013 في سابقة نادرة في العالم العربي، وتوفي الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. أما في لبنان فيرتبط اسم الشيخ حمد بمحطتين أساسيتين تركتا أثرا كبيرا في الذاكرة اللبنانية. الأولى حرب تموز 2006، ففي وقت كانت قرى الجنوب مدمرة شاركت قطر مباشرة في مؤتمر ستوكهولم لإعادة أعمار لبنان، وتعهدت بأعمار بلدات كاملة أبرزها بنت جبيل إلى جانب مشاريع في عيترون وعينيتا والخيام وغيرها بتكلفة بلغت مئات ملايين الدولارات، ما جعل عبارة شكرا قطر تنتشر على اللوحات واللافتات في الجنوب اللبناني خلال مرحلة إعادة الأعمار لتصبح واحدة من أبرز الشعارات المرتبطة بتلك المرحلة. أما المحطة الثانية فكانت اتفاق الدوحة عام 2008 الذي رعاه الشيخ حمد شخصيا وجمع القيادات اللبنانية بعد أزمة سياسية وأمنية حادة، وانتهى بانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية واعتماد قانون انتخاب جديد في اتفاق اعتبر حينها مخرجا للأزمة اللبنانية. برحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يغيب مهندس قطر الحديثة، فيما يبقى اسمه في الذاكرة اللبنانية مرتبطا بإعادة أعمار الجنوب وباتفاق حمل اسم العاصمة القطرية وأعاد الحياة إلى المؤسسات اللبنانية.
3: رحل صقر الجمهوريين ومهندس حروب أمريكا الخارجية السناتور لينسي غراهام فارق الحياة عن 71 عاما، وترامب يكشف تحدثت إليه قبل ساعات من وفاته وكان متعبا. تقرير زينة بسيل شمعون.
4: بعدما وصفه بالمختل عقليا عام 2015 خلال منافساته له في السباق إلى البيت الأبيض، عاد ليلقب بعقل ترامب الباطني. إنه السيناتور لينسي غراهام الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 71 عاما بشكل سريع ومفاجئ. بدأ مسيرته السياسية عام 1992 في المجلس التشريعي لولاية كارولينا، ليصبح أول جمهوري ينتخب لعضوية المجلس في الولاية، مسطرا تاريخا من العمل التشريعي والمواقف المثيرة للجدل. كان واحدا من الجمهوريين الذين صب تركيزهم في الهجوم على الرئيس الأسبق بيل كلينتون في قضيته الشهيرة مع مونيكا ليوانسكي، مطالبا بإرساء مبدأ لا أحد فوق القانون، لكنه فشل في الإطاحة بكلينتون إذ لم يتمكن من تأمين الثلثين للحصول على الإدارة. ولكن منذ ذلك الحين ذاع صيته ليضمن مقعده في مجلس الشيوخ ليتجاوز العقدين عن نفس الولاية. من أقرب أصدقائه جو ليبرمان وجون مكين هم شكلوا تريو يتشاركوا نفس النهج السياسي خصوصا في السياسة الخارجية. داخليا عام 2013 تعاون مع الديمقراطيين في صياغة قانون إصلاح الهجرة منتقدا ترامب في قراراته الصارمة حيال المهاجرين. لعبة الجولف جمعته بترامب، وعلى ملاعبها كانت ترسم الخطط والاستراتيجيات الخارجية لسياسة أمريكا. عام 2025 رافق الوفد الأمريكي في إحدى جولاته المكوكية إلى لبنان، من بعدها توجه إلى إسرائيل ليعلن وجوب القضاء على سلاح حزب الله. كان صاحب رؤية استراتيجية في الحروب التي لعبت فيها الولايات المتحدة دورا، فهو مهندس الحرب الإيرانية الأمريكية. فبعدما كان ترامب مترددا، توجه جراهام إلى إسرائيل وأعطى نتنياهو كلمة السر التي غيرت مجرى الأمور. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نعى حليفه الجمهوري كاتبا على منصة ترو سوشل: أحد أعظم الأشخاص الذي عرفتهم توفي. بدوره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم العزاء بجراهام قائلا: لقد فقدنا صديقا عزيزا. لينزي جراهام، رجل المهام الصعبة الذي أراد أن يكون يوما رئيسا، رحل محققا ذلك إنما في الظل.
1: محليا ومن الديمان، اعتبر البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظة الأحد أن حياد لبنان الفاعل يبقى ضمانة لرسالته التاريخية، فبحياده يعود جسرا للقاء ومنبرا للحوار لا ساحة للنزاعات، مشددا على أن الأوطان لا تبنى بمنطق الغلبة إنما بالشراكة.
5: الثقة لا يمكن فصلها عن ثقة المواطن بدولته وحقوقه وأمواله وأرضه، وهذه مسلمة ينبغي أن تبقى حاضرة في كل التشريعات المالية المطروحة أمام مجلس النواب، ولا سيما تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي وودائع المواطنين، بحيث تأتي الإصلاحات منسجمة مع أحكام الدستور والقوانين، وتحفظ حقوق المودعين وتصون ودائعهم.
3: في فقرة الصحة، مع التقدم المستمر في طب العيون لم تعد العلاجات تقتصر على تخفيف الأعراض، بل باتت تعتمد على تقنيات متطورة تعزز ترميم أنسجة العين وتفتح أفاقا جديدة لعلاج الحالات المعقدة. تقرير ماريو دويري.
6: تشهد طبابة العيون تطورا متسارعا مع تقنيات وعلاجات جديدة تهدف إلى تشخيص أمراض العين بدقة أكبر وتحسين صحة سطح العين، خصوصا لدى المرضى الذين يعانون من الجفاف المزمن أو صعوبة التئام القرنية. ويواكب مركز كليمانسو الطبي هذه التطورات من خلال أحدث تقنيات فحص العين، إلى جانب علاجات بيولوجية متقدمة أبرزها قطرات أوتولوجوس سيرم تير AST وبليتلت ريتش بلازما PRP المستخلصة من دم المريض نفسه.
7: نحن صار عنا القدرة أن نسحب دم من المريض ونحضر من هيدا الدم قطرات للمريض ذاته. هدول القطرات بيكون بيتميزوا بطريقة شفاء عالية لبعض الأمراض مش لكل الأمراض. في بعض حتى كمان المرضى يلي عندهم جفاف عين بيكون مزمن أو بيكون مش عم يشفى بالقطرات التقليدية أو بالعلاجات التقليدية. هيدا النوع من العلاج عن طريق قطرات محضرة من الدم ممكن تفيد المريض أو تساعده وتحسنه بشكل أسرع.
6: وتحتوي هذه القطرات على عوامل نمو وبروتينات طبيعية تساعد على ترميم سطح العين وتسريع التئام القرنية وتخفيف أعراض جفاف العين والحالات التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية، مع تقليل خطر الحساسية أو رفض العلاج لأنها تحضر من مكونات جسم المريض.
7: هدول الأطراف يستعمل وقت يكون في عندنا تقرحات بقرنية العين ما عم تتجاوب على العلاج التقليدي، أو إذا كان المريض في عنده التهابات مزمنة أدت لتقرحات، أو إذا كان في عنده جفاف مزمن مش عم يتحسن على العلاج التقليدي.
6: وتستخدم هذه العلاجات ضمن خطة يحددها طبيب العيون بحسب حالة كل مريض، في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو الطب الشخصي الذي يعتمد على قدرات الجسم الطبيعية لدعم العلاج وتحسين النتائج.
1: بعد الإعلان، حفل خيري مع الماعز
3: ولقاء ضخم على مسرح تيرانو.
8: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
9: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
10: أنا لبنان تلقى فريق.
11: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
12: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
11: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
13: فستق، جوز، تمر، روحة.
14: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
15: معمول.
16: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
11: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: دار العود في معهد في لوكالية عين تورة يستأنف نشاطه مع المؤسس شرب بالروحانة. إعداد ميشيل معيك.
2: قديمة حكاية العود، يحكي الباحثون على نقوش سومرية في بلاد الرافدين تعود لألفي سنة قبل الميلاد. اليوم دار العود لمؤسسها شرب الروحانة مركز تدريب للعزف الفردي والجماعي ومرافقة المغني وإطلاق المواهب الواعدة. روحانة أحد مجددي إمكانيات العود وتطويرها بأصالة وابتكار، عازف مؤلف صاحب منهج حديث للعزف شارك مع مارسيل خليفي بأداء رائعته جدل.
3: أسسنا دار العود سنة 2021. من 2021 ل 23 عملنا عدة نشاطات مهمة. النشاط الثالث كان مع الفنان مارسيل خليفي بديو جدل لآلة العود. النشاط الرابع والمهم جدا يلي هو كان فرقة الأعواد. أسسنا فرقة أعواد وعملنا عدة حفلات بلبنان. هلأ النشاطات رح نرجع نستأنفها بشهر آب 2026 مع خماسي بين بوزق أكورديون عود إيقاع وباس.

0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: الأمير هاري خطف الأنظار خلال مهرجان خيري بإنجلترا بحضور حوالي 200 طفل وعائلاتهم. هاري شارك بجلسة جوت يوغا مع المعزي ولعب مع الأولاد ببالونات المي ضمن فعالية لدعم الأطفال يلي فقدوا حدا من أهلهم خلال الخدمة العسكرية.

لقطة عفوية للامين يامال خطفت قلوب المتابعين على السوشيال ميديا خلال المباراة. شاف خيه الصغير على البيك سكرين وما قدر يخبي ضحكته. المشهد المهضوم انتشر بسرعة كبيرة بين المتابعين. من بعد ما شفنا كتير فيديوهات لمشجعين ناروج بأجواء الفايكينجز خلال المونديال، انتشر فيديو جديد قبل خروج المنتخب بفرج مشجعين من دول مختلفة مثل إيطاليا وكندا وجنوب أفريقيا عم بيشاركوا بنفس الأجواء الحماسية لتشجيعهم.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح بتكون مع أخبار كأس العالم، وتحديدا مع المباريات اللي كانت عم بتصير فجر اليوم والساعة 4 صبح بتوقيت بيروت. المباراتين كانوا الأخيرتين بالدور الربع النهائي. بداية النرويج بمواجهة الإنجليز، الإنجليز قدروا أن يعرفوا كتير منيح لعب المنتخب النرويجي، خاصة أنه هالاند بيلعب كان وبعضه بيلعب بشكل مميز بالدور الإنجليزي. بالوقت المباراة الثانية كانت لمصلحة الأرجنتين يلي تغلب على المنتخب السويسري بالدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، وبالتالي عم يتأهل للدور النصف النهائي. أول مباراة بالدور النصف النهائي رح بتكون 3 وتاني نهار الأربعاء. منتابع مع الأخبار المحلية، وتحديدا مع أولى المباريات بالمربع الذهبي ببطولة لبنان لكرة القدم. هذه المباراة الأولى كنا عم نشاهدها بنقل مباشر على الام تي في، وهي كانت عم تجمع الأنصار بمواجهة فريق العهد. العهد اللي بيفتتح التسجيل بواسطة محمد ناصر، الأنصار بعادل بواسطة على السيسي، بيرجع بيتقدم بواسطة هشام خلف الله، وهيك بينتهي الشوط الاول. بالشوط الثاني بينالتي بسجلها الحاج مالك تال، بتعطي نتيجه 3-1 للانصار. من بعدها هدف ثاني لمحمد ناصر، ومن ثم ايضا العهد بعادل النقاط اليوم. وبعد عندنا مباراه ثانيه في المربع الذهبي بالجوله الاولى، المباراه رح نتبعها على ون، وهي رح تجمع جويه بمواجهه النجمه. اما بختام اخبارنا فرح نكون مع اخبار كره السله، وتحديدا مع استقبال ابطال غرب اسيا للذكور تحت 18 سنة. استقبال حاشد كان بانتظار منتخب لبنان لتحت 18 سنة يلي أحرز مبارح مساء لقب بطولة غرب آسيا للذكور من بعد فوزه بالنهائي وباللحظات الأخيرة على المنتخب الإيراني بنتيجة 74-73. وكان باستقبال المنتخب عدد كبير من محبي اللعبة، أهالي الأبطال وأعضاء الاتحاد اللبناني، يتقدمون رئيس الاتحاد السيد أكرم الحلبي.
3: اليوم نحن على الطريق الصحيح، يمكن عم ناخد شوية نتائج، بس مع المستقبل لازم ناخد نتائج أكتر، ما نستعجل. الحمد لله الشباب عملوا إنجاز. اليوم عنا شغل على بطولة آسيا، بدي روح على بطولة آسيا، لازم نجرب نعمل نتيجة حلوة. الحمد لله إنجازات للشباب، للأندية، للاتحاد.
4: البطولة كانت كتير قوية، يعني من أول جيم ما فتنا يعني كان هدف تنروح نربح البطولة وتو ميك أول لبنان براود يعني، ونشكر الله أنه ربحنا يعني. أكيد
5: كنا عم نطلع جيم بعد جيم، لأنه بتعرف في كم لعيب التحقوا بآخر وقت، في تعب من وراء بطولة درجة تانية، وإن شاء الله بدنا نبني هيدا الشيء لبطولة آسيا يعني.
2: من بعد هالإنجاز حجز لبنان بطاقة التأهل لنهائيات بطولة آسيا، خطوة جديدة تعكس تطور كرة السلة اللبنانية على مستوى الشباب. بعد وقت قليل وعلى الام تي في رح نكون مع المباراة الثانية بين الأنطونية ورياض. الأنطونية متقدمين في هذه السلسلة بنصف نهائي بطولة ديكاثلون 1-0. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
0: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية. استقطب The Weeknd أكثر من 80,000 شخص بثالث حفلاته على مسرح ستاد دو فرانس بباريس ضمن جولته العالمية After Hours Till Dawn. الحفل تميز بديكور مسرحي ضخم تصدره روبوت عملاق إلى جانب مؤثرات بصرية ونارية لافتة وسط تفاعل جماهيري كبير، ومع توقعات بتخطي إجمالي الحضور 320,000 شخص مع ختام حفلاته الأربعة على المسرح نفسه.

تحيا كانيه ويست حفل ضخم على مسرح إيجل ستاديوم المؤقت اللي شيد خصيصا للحدث على أطراف العاصمة الألبانية تيرانا. واستقطب الحفل عشرات الآلاف من الحضور، من بينهم نحو 25 ألف زائر من أكثر من 80 دولة، رغم إلغاء عدد من حفلاته مؤخرا بدول أوروبية على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل المؤيدة لهتلر. كما خصصت الحكومة الألبانية 4 مليون يورو لدعم تنظيم الحدث.

0: came from. وبالنهاية تابعوا صفحة ون تي في لمزيد من أخبار الفن والنجوم.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: نستقبل أسبوعنا بكرة بطقس مستقر ومعتدل، ما بيفرق كتير عن طقس الأسبوع الماضي. صحيح في شوب لأنه الرطوبة عالية على الساحل، بس الحرارة بعدها ضمن معدلاتها. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة على الساحل، ورطوبة عم تسجل 70%. بالنهار الحرارة ضمن معدلاتها وبتسجل 30 درجة بصيدا، 27 درجة بزحلة، و24 ببشرة. أما من عشية أكيد في انخفاض بالحرارة بكل المناطق، وعم توصل لل 22 درجة بالقلاعة، 18 بشتورة، و16 درجة بس بحصرون. بالعاصمة السماء صافية، الشمس قوية وموج البحر تحت المتر بشوي. أما إذا كنتوا طالعين على الجبال من عشية فعملوا حساب الخطيطة بسبب الرطوبة يلي بتوصل لل 65%. كيف رح يكون طقس بداية الأسبوع؟ بكرة ثلاثة والأربعة طقسنا مستقر كلياً بكل المناطق، الحرارة ضمن معدلاتها بس لأنه الرطوبة عالية منحس كأنها 36 درجة أوقات. أما على الجبال فبتتشكل خطيطة المساء. الخميس الأجواء كمان صافية ومستقرة، الشمس قوية، في شوب على الساحل والحرارة بين 25 و30 درجة. يعني ما فيها التغييرات الكبيرة بالطقس والاستقرار مكمل هالأسبوع. تصبحوا على خير.
3: شكرا كريستينا. ختام نشرة، تابعونا على فيسبوك، اكس، انستغرام، mtv.com.lb
1: وعبر MFM. شكرا متابعة مشاهدينا، الى اللقاء.
3: الى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة اخبار MTV.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هنا صوت كل لبنان.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
3: مساء الخير. في عناوين نشرتنا المسائية: جبهة الخليج ملتهبة جدا وتصاعد التحديات والضربات المتبادلة على المسار الإيراني الأمريكي. وول ستريت: مسؤولون أمريكيون يخشون من تقديم إسرائيل معلومات استخبارية جزئية لترامب تسفر عن تجديد الحرب على إيران. تحضيرات مركزة واستعدادات قوية تمهد لمفاوضات روما وبعدها لقاء واشنطن بين الرئيسين جوزيف هون ودونالد ترامب. تسارع التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة وأوضاع لبنان في لقاء بري جنبلاط. بمصادفة ذكرى 20 لعدوان تموز 2006 وفاة الشيخ حمد بن خليفة الذي وقف إلى جانب لبنان والجنوبيين لمواجهة تداعيات تلك الحرب. حزن إسرائيلي على وفاة السناتور الأمريكي لينسي جراهام الداعم الكبير لإسرائيل.
4: LBCI. قد تبدو الدوحة وواشنطن بعيدتين عن بيروت، لكن لبنان عرف أثر الرجلين اللذين غابا اليوم في مصادفة مفاجئة. في يوم واحد يرحل الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني باني الدولة الحديثة وإمبراطوريتها الإعلامية وصانع دور الوسيط الذي صار أداة قوية بيد دولة صغيرة. من إيران وأفغانستان إلى إفريقيا وغزة ولبنان الذي شهد صولات وجولات من هذا الدور، خصوصا في محطتين: الأولى غداة حرب تموز 2006 عندما تقدمت قطر كأبرز مساهم في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، ولها كان الشعار الشهير شكرا قطر. أما المحطة الثانية فكانت اتفاق الدوحة الذي أنهى في أيار 2008 أزمة سياسية أمنية وشغورا رئاسيا وكرس أعرافا لبنانية جديدة. ولهذا الدور المستمر سيشارك لبنان الرسمي في وداعه ممثلا بأهل السلطة، فيما ينتظر أن يرجئ وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي زيارة كانت مقررة إلى بيروت الأربعاء المقبل. وفي يوم الأحد نفسه تغيب شخصية جدلية من طراز النقيض، السناتور الأمريكي لينسي جراهام الذي توفي إثر وعكة صحية داهمة لم تعرف طبيعتها على الفور، لكنها فتحت باب التأويلات من قبل بعض الأصوات المتشددة للتلميح إلى دور خارجي ما في اغتياله. جراهام هو أحد أشرس المدافعين عن إسرائيل وسياساتها داخل المؤسسات الأمريكية، تبنى منطقة الإبادة في غزة وشجع تل أبيب على تخطي الخطوط الحمر في الحرب على لبنان. رحيلان يختصران نموذجين مختلفين لصناعة النفوذ في الشرق الأوسط. الأول استثمر في الدبلوماسية وبناء الحضور برغم صغر بلده، والثاني مثل سياسة القوة بمفهومه التقليدي ومفهومها التقليدي. ولبنان لم يكن يوما بمعزل عن تقاطع هذين النموذجين على أرضه. هذا واقعه اليوم، يترقب جولات الحرب المضبوطة بين أمريكا وإيران، وفي صلبها الصراع على من يتسيد مضيق هرمز، مثلما يترقب جولة التفاوض المرتقبة في روما وما قد تحمله من دينامية لإنجاح اختبار المناطق التجريبية وهي وفق المعطيات العسكرية والسياسية الحالية لن تفضي إلى شيء يذكر، بانتظار معادلات قد تحملها محطتان انتخابيتان في إسرائيل وأمريكا ينتظرهما العالم برمته في الخريف المقبل.
2: الجديد.
5: إذا كان أول الغيث قطرة فأول الحزن دمعة، وفي المقام تجوز كل الاستعارات، فكيف إذا كانت في مرثية أمير من رتبة والد أخرج بلاده من وحشة الجغرافيا وأدخلها عصر التنوير في التاريخ وبنى نهضتها على بقعة صغيرة من رمال لتصبح دوحة الخليج وبوابة العبور إلى كل الوطن العربي؟ لم تكن سيرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني سيرة رجل استفتاه شعبه كدفان الفقر، بل مسيرة مشروع وضع الإنسان في قمة الأولويات وحجز لقطر دورا رائدا على الخارطة الاقتصادية، وأبعد منها تحولت الدوحة إلى عاصمة الوسطات وإلى لاعب أساسي في حل النزاعات وإلى ملتقى عالمي وإلى أول دولة عربية جمعت الكرة الأرضية حول الكرة الرياضية على أرضها. وإن طالت اللائحة فإن لبنان كان له النصيب الأكبر والمقام الأرفع في قلبه، ويا للأقدار كيف تلعب لعبتها، فقد تزامن رحيله في 12 من تموز مع مرور 20 عاما على اندلاع حرب تموز في نفس التاريخ، إذ وبعد انتهاء عدوان 2006 كان الأمير الوالد الزعيم العربي الأوحد الذي زار الضاحية الجنوبية وعاين خراب الجنوب بالعين المجردة قبل أن يعمر بيوتها ويعلي قناطرها وتسلمه بنت جبيل وعيترون وعينات وباقي قرى الجوار مفاتيح البيوت ليكون حارس بواباتها وتردد له على الدوام شكرا قطر. وحين أصيب لبنان بداء الفراغ السياسي وعز لقاء ذوي القربة داخل البيت الواحد جمع شيخ الصلح الأقطاب، فكان اتفاق الدوحة الذي أنهى نحو عام ونصف من الفراغ الرئاسي وأرسى أسس العمل السياسي المشترك. وإذا كان للبنان النصيب الأكبر في قلبه وهو الذي تخرج من صفوف الدراسة منه ونسج أطيب العلاقات مع شخصيات لبنانية، فقد ترك الراحل بصمة على خد غزة كأول قائد يخرق الحصار المفروض على القطاع، وكما بلسم جروح لبنان مسح على جروح غزة، ليس من باب الواجب السياسي والإنساني فحسب، بل من خلال رؤية عابرة للحدود منطلقها عروبيته المتأصلة وسعيه الدؤوب لوحدة الأمة العربية بالهوية والجغرافيا كما بالتاريخ واللغة والدين. وفي كل مخاض عسير يصيب قطرا عربيا كانت له بصمات بيضاء. اليوم يفتقده لبنان في أصعب مراحله وأدقها، ومداديل القرى الجنوبية التي لوحت لاستقباله ذات حرب تلوح له مجددا من فوق ركام بيوتها وحاراتها وترسل له تحيات الوداع، كما بيروت التي جاورت قلبه وعقله وتستعد لمخاض عسير آخر يستكمل في روما، حيث الجولة السادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية كجولة تنفيذية لأولى الخطوات التجريبية وفق صيغة الإطار الموقعة في واشنطن. وليس بعيدا عن أجواء التحضيرات لاجتماع روما فإن خلية بعبدة أنجزت جدول الأعمال، ومن خارج رزنامة عطلة الأحد كان اللافت زيارة رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط إلى عين التينة، وإن انتهى اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح فإن الاعتصام بالصمت ما بين النبيه والوليد في هذه الظروف أبلغ من التعبير، وخير الكلام ما قل ودل.
2: MTV.
6: أهلا بكم. المنطقة على فوهة بركان من جديد، فترامب هدد إيران ونفذ تهديده، أما مجتبى خامنئي فتوعد لكن وعيده بالثأر لأبيه لم يزل حبرا على ورق. في هذا الوقت معركة مضيق هرمز تتوسع لتشمل حتى الآن 5 دول عربية وخليجية، ما يعني أن الأمور متجهة إلى التصعيد العسكري، إلا إذا توصل مسار المفاوضات في سلطنة عمان إلى الحد من التصعيد وإلى إعادة الهدوء ولو نسبيا على الساحة الإيرانية. أما في لبنان فواشنطن تريد إنجاح مفاوضات روما التي تنعقد الأسبوع الطالع بأي ثمن، وتعتبر النجاح المذكور مقدمة لابد منها لإنجاح الزيارة المهمة والحساسة للرئيس جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية في 21 من الجاري. من هنا الضغط الأمريكي الكبير لإطلاق نموذج المناطق التجريبية في الأيام القليلة المقبلة، وهو أمر

0: التفاوض الجاري في عمان تتم في جولة جديدة. الأمريكي استعجل في شن موجة من الضربات على الجمهورية الإسلامية، ربما لم تكن هذه الموجة العدوانية الجديدة مفاجأة للكثيرين، ولا سيما أن الجانب الأمريكي استبق محطة مسقط التي كانت تتمحور حول مضيق هرمز للإيرانيين قبيل افتحوا المضيق وإلا لن يكون اليوم سعيدا بالنسبة إليكم. في بيان القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات شملت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا بعدما هاجم الحرس الثوري سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي البيان الإيراني أن الحرس أقفل المضيق بعد إطلاق نيران تحذيرية على السفينة التي كانت تبحر في مسار غير مصرح به، وحذر من أن أي رد على هذه الواقعة سيقابل برد قاس. وقد ترجم الحرس الثوري هذا التحذير عمليا من خلال شن هجمات على قواعد وأهداف عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر وعمان والكويت والأردن. أما إسرائيل التي رفعت منسوب التأهب ومددت حال الطوارئ حتى 28 من تموز، فقد طلب من جيشها الاستعداد لعملية عسكرية مستقلة ضد إيران على ما أعلن وزير الحرب إسرائيل كاتس. والوزير الإسرائيلي عرج في كلامه على لبنان وأمطره بوابل من التهديدات متباهيا بالتدمير الممنهج للمنازل في البلدات الجنوبية المحتلة وتهجير سكانها، وقال لقد تم هدم المنازل في 24 قرية على طول الحدود كانت موجودة منذ مئات السنين. لقد اختفى 90% من المنازل، تم تدمير 20,000 منزل، لن يعود سكان الجنوب إلى هناك لفترة طويلة جدا. وأضاف كاتس جنوب لبنان سيصبح غزة، سنطبق نموذج رفح، سندمر كل شيء هناك. وعلى الرغم من هذه التصريحات حرص السفير الأمريكي في القدس المحتلة مايك هاجابي على القول أن إسرائيل ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان، وأضاف أن على الجيش اللبناني تولي مسؤولية الأمن في الجنوب تدريجيا. وربما كان السفير الأمريكي يلمح بذلك إلى نموذج المناطق التجريبية الذي كان في الأيام الأخيرة محور زيارة وفد عسكري أمريكي إلى تل أبيب و بيروت. لكن بعد هذه الجولة لم يعلن أي موعد محدد لبدء تنفيذ هذا النموذج في بلدتين جنوبيتين فقط. وبهذا المعنى نقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. ولبنان عبر اليوم عن حزنه على فقدان قامة عربية لطالما مدت إليه يد الدعم والمساندة في المجالات كافة. فقد غيب الموت الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني قامة أحبت ونذرت نفسها لدولة قطر في سبيل تقدمها واستقرارها وتألق إنسانها، على ما قال الرئيس نبيه بري معزيا. وأضاف في رحيله لبنان واللبنانيون أول الحزن دمعة، سنحفظه على الدوام صديقا ومبلسما لجراحاتنا ويدا بيضاء تجمع وتؤازر قولا وعملا وموقفا راسخا إلى جانب اللبنانيين في سلمهم واستقرارهم ووحدتهم ونهضتهم يوم عز الوقوف. وفي قول للرئيس بري لم يمر عليه الزمن، كلام على ضفاف حوار لبناني في الدوحة عام 2008، إذا كان أول الغيث قطرة فكيف إذا كان قطر.
1: المنار.
2: أهلا بكم. مضيق هرمز مغلق حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة، يبدو أنه المنطق الوحيد الذي يفهمه الأمريكيون، فأعلنه الإيرانيون بكل وضوح فوق كل العنجهية الأمريكية وعشوائيتها الدبلوماسية وعدوانيتها المتهورة. فزمن الإملاءات وفرض الوقائع بالقوة قد انتهى، وأي عدوان على الجمهورية الإسلامية لن يبقى من دون رد مباشر وأكثر شدة. هو الموقف السياسي والعسكري والشعبي للأمة الإيرانية التي ردت

0: على الاعتداءات الأمريكية بموجة من الاستهدافات. طالت القواعد الأمريكية من الأردن إلى الكويت والبحرين وحتى قطر وعمان، وأكدت أنه لا تساهل مع المعتدين وعلى من شرع أرضه ليستخدمها الأمريكي في عدوانه أن يتحمل مسؤولية العواقب. وفي ظل البحث الإيراني العماني عن سبل إدارة المضيق وفق قواعد اتفاق إسلام أباد، عابت طهران على كل المتورطين بمحاولة التذاكي وفتحهم لممرات غير قانونية ولو بفعل الخوف من البلطجة الأمريكية. وأوضحت الهيئة الإيرانية لإدارة هرمز بكل دقة تقنية وتحذيرات أمنية ورسائل سياسية أن المرور من المضيق ليس ممكنا حاليا بسبب التحركات الأمريكية غير القانونية. وفور عودة الاستقرار والهدوء ستتم مراجعة كل الطلبات وإصدار التصاريح اللازمة. ومع هذه الإصدارات الإيرانية تضيق خيارات دونالد ترامب، وستزداد صعوبة مع معاودة أسعار النفط العالمية الاشتعال وما سيتبعها من اضطرابات في الأسواق، فيما ترامب مضطرب لفقده صديقا عزيزا طالما أرشده إلى الجحيم، إنه ليندسي جراهام السيناتور الجمهوري الذي لقي حتفه اليوم بما قاله مكتبه إنه مرض سريع. وجراهام كان أحد أخطر أمراض الإدارة الأمريكية ضد استقرار المنطقة وشعوبها، والمشجع على حروب الإبادة ضد اللبنانيين والفلسطينيين والإيرانيين. وقد نعاه الإسرائيليون كأهم صديق غير مسبوق ومؤثر في القرارات الأمريكية لخدمة المصالح الصهيونية والإسرائيلية. أما السلطة اللبنانية المتأثر أهلها بهيمنة أفكار جراهام وإملاءاته فعلى غيها تنتظر ما سترسمه لها الإدارة الأمريكية من إملاءات جديدة خلال اللقاءات المرتقبة، وكأنها غير معنية برفع الصهاينة من مستوى عدوانيتهم في الجنوب، بل خرست أصواتها رغم عمليات الإبادة الحقيقية للقرى الجنوبية برعاية اتفاق الإطار الذي وافقت عليه، وهو ما رفعت الصوت بوجهه اليوم بلديات القرى الجنوبية واتحاداتها، مطالبة السلطة بخطوات سريعة ومواقف واضحة وصريحة. وبموقف وفاء لما قدمه أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني للبنان وشعبه، وتقديرا لوقوفه إلى جانب المقاومة خلال عدوان تموز عام 2006 ومساهمته المشهودة في إعادة إعمار ما دمره العدوان، تقدم حزب الله بأحر التعازي إلى أمير قطر الحالي تميم بن حمد وإلى الشعب القطري برحيل الأمير حمد الذي غيبه الموت اليوم بعد صراع مع المرض.
1: OTV. كما في إيران كذلك في لبنان، اتفاقان غير قابلين لا للتطبيق ولا للتراجع أقله حتى الآن. ففي الملف الإيراني، اتفاق إطار مع واشنطن لم ينجح بعد في شق الطريق نحو اتفاق نهائي يعالج القضايا الجوهرية، حيث يبدو حتى الآن عالقا في مضيق هرمز على حساب المسألة النووية ومصير ما تسميه الولايات المتحدة بالأذرع. وفي الملف اللبناني، اتفاق إطار مع إسرائيل يقبله بنيامين نتنياهو في العلن ويرفضه في السر، فيما يرفضه حزب الله سرا وعلنا ويتمسك باعتباره كأنه لم يكن. فماذا بعد دخول المسارين في عنق الزجاجة؟ وهل تعود الحرب؟ الملف الأسهل هو إيران، فهناك النزاع بين دولتين كبريين إقليمية ودولية، والقرار في يدهما، فإما الصدام أو التفاهم، والوسطاء على نشاطهم من إسلام أباد إلى الدوحة فمسقط. أما الحائط المسدود فمصير الوضع في لبنان حتى اللحظة في ضوء تشتت القرار في الداخل ومصادرته من الخارج بضفتيه المتناقضتين، فيما السلطة اللبنانية أسيرة الوعود المزدوجة التي لن تفك شفرتها في الأيام المقبلة على الأرجح، لا مفاوضات في روما ولا زيارات إلى واشنطن.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
3: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.
4: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، بنفعش هيك يا

0: I'm serious.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: النائب بيير بوعاصي في كلام يوصل، ماذا يقول عن زيارة الوزير الشيباني لبنان وعن علاقة القوات اللبنانية مع سوريا؟ وهل يزور الدكتور جعجع دمشق؟ كيف يصف العلاقة مع رئيس الجمهورية؟ وما موقف حزب القوات من الفيدرالية؟ وهل غطى وزراء القوات مع كامل الحكومة احتكار جملات للإسمنت؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم بصوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة المتراكمية أو التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 12 تموز باتت كالتالي: 4322 شهيدا في مقابل 12219 جريحا. ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية عددا من القنابل الحارقة على إخراج بلدة جديدة مرجعيون في منطقة غرب التل، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع التهم أكثر من 100 دنم من الأراضي الزراعية. الحريق أتى على مساحات من حقول القمح المحصودة وغير المحصودة، إضافة إلى عدد كبير من أشجار الزيتون ومحاصيل زراعية أخرى، متسببا بخسائر واسعة في القطاع الزراعي. وتمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مساحات إضافية، ما حال دون تفاقم حجم الكارثة الزراعية. كذلك سجل سقوط قذيفتين مدفعيتين عصرا على بلدة كفر تبنيت، مصدرهما مواقع إسرائيلية منصوبة في المنطقة الحدودية. وألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين بين بساتين المنصور بيوت السيد قضاء سور، كما أفيد عن تفجير إسرائيلي في بلدة حداثة وآخر في زوتر الشرقية، كما سجلا تفجيران عنيفان لجهة بلدة إحمر. ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم صورا قالت إنها من داخل أنفاق تابعة لحزب الله تحت قلعة شقيف. في هذا الوقت قال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن العمل حاليا يجري على إعداد المناطق التجريبية بشأن لبنان، وأن الاحتلال يتعامل مع الجيشين الأمريكي واللبناني لتهيئة الظروف وتنفيذ الاتفاق الإطاري. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بحضور الوزير السابق غازي العريضي. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مذكرة إدارية أعلن خلالها الحداد الرسمي على وفاة أمير قطر السابق. استغرب وزير الدفاع اللواء ميشيل منسر رد الانفعالي للنائبة بولا يعقوبيان على جواب وزارة الدفاع على سؤالها المقدم إلى رئاسته المجلس النيابي حول وجوب ترقية عسكريين استشهدوا خلال الخدمة. وجاء في بيان له إن الوزير منسر الذي يجل المجلس النيابي يحترم من يحترم نفسه، ولا أقبل دروسا ولا مواعظ ولا شهادات من أحد، لأنه وقبل أن يكون وزيرا هو من نذر حياته لمؤسسة شهادتها في شهدائها، ولم ولن تكون سلما للمتسلقين والمتملقين والانتهازيين. إن الجواب الذي قدمه الوزير منسى هو ذاته الذي يكرره ويتمسك به. زار رئيس حركة الأرض اللبنانية طلال الدويهي البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي، وعرض أمامه الأوضاع الدقيقة التي تشهدها العديد من المناطق، لا سيما ما يتعلق بعمليات البيع العقارية المتسارعة. بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، دهمت المديرية منازل مطلوبين في مناطق مختلفة وأوقفت شخصين، الأول ويدعى عين حاء في منطقة زحلة لانتمائه إلى إحدى عصابات السرقة ولإقدامه على سرقة محتويات منازل عدة، والثاني السوري ميم عين لعدم امتثاله للعناصر الدورية أثناء عملية دهم في بلدة حور تعلب علبك، وجرى ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى ضبط سيارة مسروقة في منطقة صنين المتن. سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المطلوبين. قال مسؤول أمريكي إن قوات أمريكية ضربت زوارق صغيرة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز. في الوقت عينه ذكر إعلام إيراني إن صواريخا أطلقت باتجاه جزيرة قشم الإيرانية ولم يتم تسجيل إصابات. كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الجيش الأمريكي هاجم بالصواريخ الجزيرة المذكورة. وقال إكسيوس في المقابل أن الجيش الأمريكي نفذ عدة ضربات استهدفت أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي في إيران وزوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في موقعين حول مضيق هرمز. الخبر الأخير في هذا الموجز، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو في المستجدات السياسية. وأفادت وكالة إرنا بأن المنسق الخاص للأمم المتحدة عقد اجتماعا مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، وحيث جرى التباحث في عدد من القضايا. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
4: في حلقة اليوم، تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران، وهجمات إيرانية على دول عدة بمنطقة الخليج، ورغم وقف إطلاق النار غارة إسرائيلية على بلدة المنصور جنوبي لبنان أمس السبت، ومنشورات تدعو السكان إلى إخلاء المنطقة.
5: عم كبوا مناشير كل فترة وفترة، يعني بخبرونا لحتى نخلي، وعم ضل نسمع ضرب
4: قتلى ومصابون في قصف جوي إسرائيلي استهدف ورشة صناعية في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة.
6: فجأة ما لقينا إن هو صوت قصف، لقينا الناس مرميين في الشارع.
4: ومصرع طفلين جراء غرق عبارة في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقية سوريا.
7: صار النهر اليوم بالنسبة لنا مو بس مصدر حياة، بس صار مصدر خوف ووجع وفقدان.
4: تحية لكم متابعينا الكرام في مستهل لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. شهدت منطقة الشرق الأوسط الليلة الماضية تصعيدا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجددا إغلاق مضيق هرمز، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج. وجاء هذا التصعيد في عقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت نحو 140 موقعا عسكريا إيرانيا باستخدام مقاتلات وطائرات مسيرة وسفن حربية. مزيد من التفاصيل عن الهجمات الأمريكية على مواقع في إيران مع الصحفية علا المسعودي من طهران.
8: يبدو بأن المناوشات بين الطرفين الإيراني والأمريكي آخذة منحى التصعيد التصاعدي، وكما تعلن الحكومة الإيرانية وعلى كافة مستوياتها هناك تشبث واضح من قبل إيران بورقة مضيق هرمز التي تعتبرها استراتيجية، وهي تصر على عدم التفريط بها أمام الولايات المتحدة. وقد صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي إبراهيم رضائي قائلا: لقد سيطرنا على مضيق هرمز بالقوة وسنحافظ عليه بالقوة أيضا، لذا لاحظنا يوم أمس مواجهة إيران لسفن أبت المرور من المسارات الإيرانية بغطاء عسكري أمريكي مرة أخرى، وذلك بعد إطلاقات نارية على هذه السفن مما أدى لتضررها. وقد أغلق بعد ذلك المضيق حسب الإعلان الإيراني. ثم جاءت الهجمات الأمريكية على عدة أهداف ونقاط في إيران، وبحسب التلفزيون الإيراني لقد سمع 25 انفجارا في جنوب البلاد، وانفجارات في كرمان وفي خنداب التي تحوي منشآت نووية، وأيضا في محافظتي خوزستان ولورستان ومركزي وتشابهار وبوشهر، فضلا عن الإعلان بعد ذلك عن إسقاط لصاروخ كروز في محافظة لورستان صباح اليوم. وفي تصريح لافت لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وجهه للولايات المتحدة وقال فيه: انتهت حقبة الصفقات الأحادية الجانب، أوفوا بكلمتكم أو ادفعوا الثمن. هذه التصريحات وتصريحات تصعيدية عديدة صدرت، لكن نلاحظ أن وسط كل هذه التصريحات التصعيدية جاء بيان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول الاتفاق اتفاق بين الطرفين الإيراني والعماني على مواصلة الحوار التقني بين الجانبين. إيران تقول إنها مصرة على تنفيذ مذكرة التفاهم بينها والولايات المتحدة، وبالتحديد المادة الخامسة منها التي تفيد بأن إيران هي من تتولى مهمة تنسيق المرور الآمن في مضيق هرمز.
4: الصحفية الإيرانية علا المسعودي. هذا وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان استهداف منظومة باتريوت للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت باستخدام طائرات مسيرة، كما قال إنه استهدف عدة مواقع عسكرية أمريكية في البحرين وسلطنة عمان وقطر، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي طالت مناطق في جنوب إيران وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا. لمزيد من التفاصيل تنضم إلي في الاستوديو زميلتي مها الجمل من فريق البرنامج. مرحبا بك مها، ماذا لدينا من تطورات في منطقة الخليج؟
9: نعم محمد، يعني الولايات المتحدة هذه هي الأحدث أصرت على أن حركة الملاحة لا تزال مستمرة عبر مضيق هرمز بعد أن أعلنت إيران أنها أغلقت هذا الممر المائي الحيوي حتى إشعار آخر. القيادة المركزية الأمريكية قالت أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في العبور بشكل قانوني، واتهمت طهران بممارسة أعمال عدائية غير مبررة. ترامب أيضا الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية قال أن واشنطن وطهران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق السبت، ثم فجأة بعد ساعتين استهدفت طهران سفينة بطائرة مسيرة، وقال هؤلاء الناس يعانون خللا ما. في الدول الخليجية، منصات الدعم والتزود بالوقود التي تستخدمها السفن البحرية الأمريكية تعرضت لهجمات بحسب تقارير. سلطنة عمان اليوم استدعت سفير إيران المعتمد لديها لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بطائرات مسيرة. جاء ذلك بعد ساعات فقط من استضافة وزير الخارجية الإيراني في عمان لمناقشة القضايا الأمنية في مضيق هرمز. وكما تعلم محمد، باكستان التي لعبت دورا مركزيا في التواصل بين طهران وواشنطن دعت لخفض التصعيد وضبط النفس. كذلك يعني تم الإبلاغ عن هجوم مماثل على منشآت عسكرية أمريكية في قطر، وصفت الحكومة القطرية.
4: نعم، هناك أعلن عن إصابات ثلاثة من بينهم طفل كما ذكرت الأنباء من قطر.
9: نعم صحيح، يعني الحكومة القطرية وصفت الهجمات بأن تصعيد خطير، وأعلنت وزارة الداخلية عن حوالي 4 إصابات حقيقة بينها طفل بسبب سقوط يعني شظايا بسبب عمليات الاعتراض للهجمات الإيرانية. في الكويت أيضا وزارة الخارجية أعربت عن إدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت صباح اليوم، وصفتها بانتهاك جسيم لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين، وأنها تقود المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد.
4: هنا الهجمات الإيرانية طالت أيضا دولا أخرى من بينها البحرين والأردن، ماذا لدينا من تفاصيل؟
9: بالنسبة للأردن، الجيش الأردني قال إن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية والاقتصار على خسائر مادية طفيفة. كذلك الجيش الأردني قال إنه لن يسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها. أيضا في البحرين هناك صفرة إنذار في البلاد أطلقت، وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي، ودعت الجميع إلى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات. عفوا، بالنسبة أعود سريعا إلى الكويت، أنها تشبه الأردن في أنها قالت صراحة أنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
4: شكرا جزيلا لك معها.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
4: إلى لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على بلدة المنصورية تابعة لقضاء صور جنوبي لبنان أمس السبت، أوقعت عددا من المصابين بالتزامن مع توغل قوة إسرائيلية في بلدة أخرى بالمنطقة رغم وقف إطلاق النار. أشارت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية ألقت منشورات تحذيرية فوق البلدة تدعو السكان إلى إخلاء المنطقة. مواطنتان من بلدة المنصور تحدثتا إلينا.
5: أنا من المنصورة، جينا على صور، كنا ناويين نطلع على المنصورة بس ما قدرنا أبدا لأنه الوضع بالضيعة أبدا مش منيح. بعدنا بصور حاليا، عم بكبوا مناشير كل فترة وفترة، يعني بخبرونا لحتى نخلي، وعم ضل نسمع ضرب. يعني هلأ هاليومين عم بيكون في عمليات تمشيط، عم بيكون في غارات، عم نسمع أصواتهم يعني منو نبعاد، بس الوضع بالجنوب أبدا منو منيح. يعني حاليا ما قادرين نرجع بيوتنا أبدا.
10: بعض الغارات صارت امبارح، في ناس منيح فلوا وفي ناس بعضهم يعني اللي ما عنده محل، يعني اللي ما بيخاف شوي بعضه، في ناس بتخاف فلت ما يعني ما بيقدروا يتحملوا، خاصة اللي معهم أولاد. يعني الوضع ما كتير مستقر وما بيطمن أبدا أبدا، وكل فترة بيضلوا يكبوا مناشير، ومبارح كبوا مناشير عشان نخلي الضيعة. يعني اللي بعضه حاطط دمه على كفه، الوضع بالمرة مأساوي هون.
4: مواطنتان من بلدة المنصور بقضاء صور جنوبية لبنان. ورغم تراجع وتيرة الأعمال العسكرية وبدء عودة تدريجية للنازحين إلى بعض القرى والبلدات الجنوبية، فإن تداعيات الأزمة لا تزال حاضرة بقوة مع استمرار وجود مئات الآلاف من اللبنانيين خارج مناطقهم الأصلية، واستمرار عمل مئات مراكز الإيواء التي ما زالت تستضيف النازحين. ميرا بدر مرشدة نفسية تعمل مع منظمة أطباء بلا حدود في لبنان، تحدثت إلينا عن الأوضاع النفسية للنازحين في مناطق جنوبية لبنان لا سيما صور وصيدا.
11: اسمي ميرا بدر، أنا مرشدة نفسية مع أطباء بلا حدود. فريق دعم النفسي مع أطباء بلا حدود موجود بكل العيادات النقالة، وهو بيتكون من مرشدة نفسية معالجة نفسية. بهيدي الخدمة اللي نحن بنقدمها، في عنا جلسات توعية للأفراد بكل الأعمار، من الأطفال للمراهقين للكبار بالعمر. منقدم كمان للأطفال جلسات ترفيهية وأكيد بتهدف للتوعية عن الصحة النفسية، ومنقدم كمان جلسات دعم انفرادية. أما الخط الدعم النفسي لأطباء بلا حدود، منقدم عليه جلسات مع معالجين نفسيين تبعين لأطباء بلا حدود عبر الأونلاين بطريقة فيها سرية تامة، كرمال نحفظ نحن خصوصية طالب الخدمة. بهيدي الفترة خلال هيدي الحرب لاحظنا كتير أشياء، من أبرزها هي التوتر الدائم الموجود بسبب عدم الاستقرار، لأن بالإجمال بلبنان من أول حرب لتاني حرب كان في فترة كمان من عدم الاستقرار، لأن وقف إطلاق النار ما كان عن جد وقف إطلاق النار، كان دائما في خروقات لهذا الوقف، كانوا دائما أهل الجنوب وأهل المناطق اللي تعرضوا للقصف بحالة توتر إنه ما بيعرفوا بأي لحظة رح يرجع يصير في قصف من أول وجديد. حتى أسعم اللحظ أكثر إنه مع الوقف ومع الاتفاق الجديد اللي طلع، بعد الناس اللي عم يرجعوا على الجنوب عم بيكونوا مرتاحين، وعم بضلهم دائما متفكين دائما قلقانين من إنه بأي لحظة رح يرجع يصير شيء يضطروا هن يرجعوا ينزلوا فيه من بيوتهم ويهجوا من بيوتهم. فهيدا الشيء عم يترجم بالتوتر الحاد، بحالات الهلع، أوجاع جسدية عم بحسوا فيها العالم.
4: ميرا بدر مرشدة نفسية تعمل مع منظمة أطباء بلا حدود في لبنان.
0: يوميات الشرق الأوسط.
4: إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية مقتل طفلة عمرها 9 أعوام متأثرة بإصابتها جراء إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج اليوم الأحد، فيما أعلن عن وفاة 2 متأثرين بجراحهما في عمليات قصف وإطلاق نار قبل عدة أيام نفذها الجيش الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. إلى ذلك أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل 4 مواطنين وسقوط عدد من المصابين ظهر اليوم في قصف جوي إسرائيلي استهدف ورشة صناعية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. من حي الصبرة نستمع لشاهد عيان.
12: كنا ماشيين في شارع الصناعة حوالين حارة الرئيس باللوكال، يعني فجأة ما لقينا إنه هو صوت قصف. طلعنا نجري طبعا على الدخنة، باتجاه الدخنة، ولقينا الناس مرميين في الشارع، إصابات وشهداء. أنا ما أعتقد، أنا يعني مش أقل من 3 شهداء، لأن يعني الإصابات كتير كانت. اتضح إنهم ضربين مخرطة. طبعا قعدنا نسعفهم، ما فيش سيارات إسعاف كانت في اللحظة هذه جاية، فبدأنا نسعفهم عن طريق السيارات العادية. يعني حتى في شهيد رفعناه على توك توك، وطلع إيش اسمه الشباب باتجاه اللي هو مستشفى الشفاء، وفجأة ما لقينا إنهم بيتصلوا. مين اتصل؟ يقول لك الجيش متصل انه اخلوا المنطقه لأنه بدنا نضرب العمارة اللي فيها المخرطة كمان مرة. طبعا احنا ما فهمناش بالضبط ايش كيف يعني يضربوا المخرطة او يضربوا العمارة. الناس اضطرت طبعا تخلي المربع كله. يعني هذا اللي صار يعني، ولحتى الآن الناس برا وسايبة بيوتها، واللي ناس اللي كانت في الخيم حوالين المنطقة كمان برضو سابوها، ولحتى الآن في الشوارع الناس.
4: شاهد عيان من حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وإلى ضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا اليوم الأحد عددا من المزارعين أثناء عملهم في قرية تياسير شرق طوباس شمال الضفة الغربية. كما أفاد شهود عيان ليوميات الشرق الأوسط باعتداءات نفذها مستوطنون على قرية حوارة شرق مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد في وقت سابق بأن عدد هجمات المستوطنين التي أدت إلى وقوع إصابات وتدمير للممتلكات خلال العام الحالي في الضفة الغربية قد تجاوز 1000. نستمع لشهود عيان من قرية حوارة شرق مدينة مسافر يطا جنوب الخليل.
13: 17 سنة بنزرع وبنزرع في

0: اليوم صار سابع يوم بالحمل الشرس اللي قايمها علينا صباحا ومساء يوميا الصبح وبعد العصر بتجيب الغنم بطلقن في الزيتونة صبح وعصر. حتى قبل ما ينزل على الزيتون بكون مجهز له جبات اثنين ثلاثة من جيش المستوطنين حراسي له، وبننزل احنا حتى ننزل احنا نحاول نطلع الغنم من الزيتون، ببلش الجيش او الجيش المستوطنين ببلش ضرب فينا وبيعتقلوا منا ناس وبطلعونا، وبيجي لما بيرجع الجيش بيجي الجيش النظامي متأخر جدا بيعملها منطقة عسكرية مغلقة.
1: مواطنون من قرية حوارة بالضفة الغربية المحتلة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب أهداف في الأردن وقطر والبحرين والكويت وعمان بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات جوية على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي لإيران. في الضفة الغربية إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في هجوم لجنود ومستوطنين على بلدة المغير شمال شرقي رام الله، واستمرار هجمات المستوطنين على السكان وممتلكاتهم في مسافر يطا جنوبي الخليل.
0: اليوم صار سابع يوم بتجيب الغنم بطلقن في الزيتونة، ببلش الجيش أو الجيش المستوطنين ببلش ضرب فينا وبيعتقلوا منا ناس.
3: مقتل 2 على الأقل وسقوط عدد من المصابين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني في قصف جوي إسرائيلي استهدف ورشة صناعية بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع الذي قال في الافتتاح إن سوريا اليوم تكتب تاريخا جديدا وتنتقل إلى بناء سياسي جديد. غرق عبارة تقل أكثر من 35 مدنيا بعد اصطدامها بالجسر الحربي في مدينة دير الزور شرقي سوريا، ما أدى إلى سقوط من كانوا على متنها في مياه نهر الفرات، وفرق إنقاذ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين.
4: والناس صارت تضطر تستخدم العبارات بشكل يومي رغم أنها غالبا تكون محملة بأكثر من طاقتها.
3: قطر أعلنت وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد الأمير الحالي الشيخ تميم اليوم. الرئيس الأمريكي ترامب ينعي السيناتور الجمهوري المعروف لينزي جراهام الذي توفي فجأة في غرفته بمجلس الشيوخ إثر ما يبدو أنها أزمة قلبية أصيب بها. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
5: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة؟
5: سنبدأ من سوريا محمد، حيث تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مأساة غرق العبارة في مدينة دير الزور شرقي البلاد. فقد تحولت رحلة عبور اعتيادية في نهر الفرات إلى كارثة بعدما تعرضت العبارة التي كانت تقل أكثر من 35 مدنيا لعطل قبل أن يجرفها التيار وتصطدم بالجسر الحربي العائم لتنقلب ويسقط جميع من كانوا على متنها في مياه النهر. دعنا محمد نستمع لشهادة أحد الناجين.
6: جيت لغيت الطوافة مع عباية، قمنا ركبنا بها ومشت الطوافة، مشت بدون ما يشكل، تعطلت الطوافة، ظل يشقل ما اشتغلت لحتى ما صدمت بالجسر الحربي وطمست تحت الجسر.
1: ستكون لنا وقفة مع هذا الموضوع بعد قليل ريم، ولكن ما آخر ما وصلت إليه فرق الإنقاذ؟
5: بالطبع محمد، هرعت فرق الدفاع المدني بمساندة الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ استمرت لساعات طويلة. وفق الحصيلة الأولية أسفر الحادث عن وفاة طفلين وإنقاذ أكثر من 15 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ حتى الآن البحث عن المفقودين باستخدام فرق الإنقاذ المائي والطائرات المسيرة الحرارية وسط حالة من الحزن أصابت الأهالي.
1: إلى أين سننتقل؟
5: إلى اليمن محمد، حيث لم تعد معاناة السكان تقتصر على انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، بل امتدت إلى البحث عن الثلج. وتصدر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي ووثق الارتفاع الكبير في أسعار الثلج، حتى محمد إن أصغر قطعة أصبحت تباع بأسعار مرتفعة كما سنستمع.
7: هذا قرن بلد ب500، يعني لا حي لا رقابة ولا تفتيش ولا ملجن ولا سلطة محلية ولا، ولما ننتقدكم تزعلوا.
1: الثلج في الحر بالتأكيد سيرتفع ثمن، ولكن كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
5: صحيح.

0: هذا المقطع دفع كثيرين إلى القول بأن الثلج بات من رفاهيات الحياة في اليمن، رغم أنه أصبح ضرورة لتبريد مياه الشرب في ظل الحر الشديد.
1: ريم، يبدو أن ردود الأفعال على المشاركة العربية في كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لا تزال مستمرة، ماذا لديك؟
0: صحيح محمد، انتهت المشاركة العربية التاريخية في كأس العالم 2026 مع خروج المغرب من دور ربع النهائي، وقبلها مصر، سجل العرب 5 انتصارات و16 هزيمة، بينما أحرزوا 9 أهداف في شباكهم بالخطأ من أصل 14 في البطولة حتى الآن. محمد،
1: الفريق المصري حظي باستقبال كبير ولكن أثار جدلا في مصر حول حين عودته واستقباله في مدينة العالمين، كيف تفاعل مواقع التواصل مع هذا؟
0: صحيح، تم استقبال الفريق باحتفالات شعبية في مدينة العالمين المصرية الساحلية، وقدم لهم أيضا الرئيس المصري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقدير لما قدموه من مستوى في البطولة.
1: ولكن يبدو أن المصريين كانوا يريدون أن يكون الاستقبال في القاهرة.
0: صحيح.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع تصريحات المدير الفني لسويسرا، لا سيما المصريون؟ كيف تفاعلوا مع تصريحاته بعد مباراته مع الأرجنتين؟
0: بالفعل محمد، بعد خروج فريقه من ربع نهائي كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1، الجدل كان بسبب هجومه على التحكيم وتقنية الفيديو الفار بعد طرد مهاجم في المنتخب. تداول الجمهور تصريحاته بشكل واسع، حيث ظهر قبلها محمد مدافعا عن التحكيم وتقنية الفار منتقدا اعتراضات مدرب منتخب مصر، لكنه انقلب تماما بعد إقصاء فريقه ووصف قانون الطرد بأنه غير مقبول ولا يمت لكرة القدم بأي صلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة ريم. عقد مجلس الشعب السوري اليوم أولى جلساته في دمشق بحضور الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة السورية وفق وكالة سانا للأنباء. وبحسب الإعلان الدستوري المؤقت، تم اختيار 3/3 أعضاء المجلس عبر تصويت غير مباشر من الهيئات الناخبة في المحافظات، فيما عين الرئيس 1/3 المتبقي. وقد انتقدت قوى سياسية هذه الآلية معتبرة أنها تجعل السلطة التشريعية خاضعة للسلطة التنفيذية ولا تعكس تطلعات السوريين، إذ قد تفضي إلى برلمان ذي لون سياسي واحد بحسبهم. في هذا السياق يعبر مواطنان من محافظتي حمص وحماة عن آمالهما في مجلس الشعب الجديد الذي ينعقد لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
2: والله نحن كشعب بانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب نتمنى أن يكون مرآة حقيقية للشعب أكمله، يحل لنا المشاكل العالقة اللي منها مثلا العدالة الانتقالية، ملفات التهجير، الأمور الاقتصادية، البطالة، يعني هاي الأمور اللي بتخص الشعب، ينقل صوتنا، ينقل معاناة الشعب بشكل مفصل، ومو بس هيك ويحل لنا مشاكلنا. يعني اليوم أنا وصار عمري تقريبا 40 سنة، ولأول مرة بدي أحس إنه في مجلس بينقل صوت الشعب بمصداقية. هذا أملنا، يعني متأملين خير إن شاء الله.
3: والله مجلس الشعب هو مرآتنا وصوتنا احنا كشعب وكمواطنين، فانا شخصيا طموحي عالي والله وامالي كبيره، ومنتظر هاي الجلسه بفارغ الصبر. الحقيقه اهم ملف يرقنا ملف العداله الانتقاليه، اللي ان شاء الله كلنا امل انه مجلس الشعب راح يكون في قوانين، راح يكون في امور تحل لنا هاي القضايا اللي بتخص العداله الانتقاليه بشكل جذري مشان ننتهي منها خالص. وامالنا كبيره بكل ما يخص المجتمع السوري، سواء قضايا اقتصادية ولا سياسية، أي شيء طلعنا فيه نحن بهالثورة المباركة، لأنه احنا ثورتنا طلعت مشان كرامة الشعب وحق الشعب. يعني احنا إن شاء الله متأملين قضايا الاقتصادية والسياسية، المهجرين بالمخيمات، معيشة المواطن، دخل المواطن، يعني إن شاء الله أنا كل أمل أنه مرآتنا اللي هي مجلس الشعب راح يحلونا كل هاي القضايا.
1: ونبقى في سوريا، حيث أفاد الدفاع المدني السوري بوفاة طفلين وإنقاذ 15 شخصا في حصيلة غير نهائية جراء غرق عبارة نهرية بعد منتصف ليلة أمس كانت تقل مدنيين بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور شرقية سوريا. بعض شهود العيان تحدثوا إلينا.
4: طبعا الحادث العبارة هذا صار الساعة 12:10 و10 دقائق. المدنية جم تقطعون من جهة الشامية من البلد، لكن يقطعون عن الجزيرة. طلعت العبارة راحت تمشي بيهم العبارة سياسة مع المي وربطت الجسر الحربي لأن الشرقوم جن نهار. طبعا عبارة كان شايل أشخاص تقريبا شي 30 شخص 35 شخص ما بين أطفال ونساء ومطورات رجل بي 10 من الشباب طلعوا وعرف يسبحون والبقية لا حول ولا قوة إلا بالله. في نساء وفي أطفال وحتى الآن البحث جاري طبعا من قبل أهالي.
5: نحن أهل منطقة مرتبطنا حياتنا اليومية بالعبور بين ضفتي نهر الفرات. صار النهر اليوم بالنسبة لنا مو بس مصدر حياة بس صار مصدر خوف ووجع وفقدان بسبب غياب الحلول الآمنة. والناس صارت تضطر تستخدم العبارات بشكل يومي رغم أنها غالبا تكون محملة بأكثر من طاقتها أحيانا بأربعين ولا حتى خمسين شخص ولا أكثر تصل للسبعين والمئة شخص. وهالشي خلى خطر الغرق حاضر بكل لحظة عبور. القصة غالباً بتبدأ من حاجة الناس للعبور من ضفة الجزيرة إلى الضفة الثانية سواء من أجل العلاج أو العمل أو الدراسة أو حتى قضاء أمور حياتية بسيطة. ومع الزحمة الكبيرة وقلة الوسائل الآمنة يضطر الناس يركبوا بوسائل عبور غير آمنة أو فوق حمولتها. هون بتصير كارثة خلال لحظات ما في معالجة جدية لا من الحكومة ولا من المنظمات الإنسانية حتى الآن بحيث أنها تنقذ الناس وتحفظ كرامتهم وحياتهم.
1: شهود عيان من دير الزور في سوريا. يصادف اليوم 12 من يوليو تموز اليوم الدولي للأمل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تقديرا لدور الأمل بوصفه قيمة إنسانية جامعة ودافعا نحو السلام والتنمية المستدامة. في اليمن حيث يواجه المواطنون العديد من الأزمات تحدث إلينا بعض اليمنيين من عبس بمحافظة حجة عن أمالهم في هذا اليوم.
6: ناحية الأمل فالأمل ليس مفقود لدينا لأننا إن شاء الله متفائلين بالأمل لحيث إننا عندنا أمل كبير إننا سنعود إلى منازلنا وسنعود إلى أراضينا ومسقط رؤوسنا الذي عشنا فيها أيام الصغر برغم الصعوبات والحياة التراكمية التي أصابتنا في هذا النزوح ولكننا الأمل لازال معنا ولازلنا عايشين على هذا الأمل إننا في يوم من الأيام إن شاء الله سنعود إلى منازلنا.
7: ما زال الوضع يعني هكذا من اسمه لكن احنا أملنا وفرحتنا إن شاء الله نقول بإذن الله إنه ما زال اليوم هذا اليوم الثاني نقول أحسن ما زال إنه متفاولين إنه فيجي وضع أحسن وأمل لنا أنه أشكل وأن احنا متعودين إنه يوم نقول إنه بكرة إن شاء الله أمل أحسن من الفضل هذا اليوم مهما الحروب مهما الصعوبات مهما شيء حصلت علينا لكن لا نأس.
1: ومع آمال بعض اليمنيين في يوم الأمل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل ديال العزة التي أشرفت على حلقة اليوم ومعدة الحلقة مها الجمل ومخرجتها نغم إسماعيل وتقبلوا تحيات مهندس الصوت أحمد حسين وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
3: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. لبنان بلد صغير بمساحته ولكن معقد بوضعه السياسي والأمني بتحديات كبيرة ما بتخلص. تعقيدات وتحديات تجعل عمل أي دبلوماسي مهمة أصعب من غيرها على الصعيد المهني والسياسي والمجتمعي. السفير الذي عليه أن يتحلى بالدبلوماسية المطلقة والبراغماتية أيضا، إذا كان في مهمة دبلوماسية في بيروت لازم كمان أنه يكون نفسه طويل كتير. اليوم معنا الدبلوماسي الروسي البارز والسفير الروسي السابق في لبنان ألكسندر زاسبكين. سعد السفير، نرحب بك بداية.
4: أهلا بكم.
3: خلال فترة الخدمة الدبلوماسية في لبنان عرفت بكونك شخصية محورية وفاعلة فعلا من خلال مواقف عبرت عنها حضرتك على الساحة اللبنانية تتعلق بملفات دولية معقدة للغاية، إن كان في الشرق الأوسط أو في العالم بشكل عام. كيف كانت تجربتك في بيروت بداية، وهل تشتاق إلى اللبنانيين وإلى لبنان؟
4: عندما أنا أفكر في موضوع خبرتي في لبنان، خدمتي في لبنان، فلابد أن نبدأ من السبعينات وليس من فترة سفيرا 10 سنوات، لا، قبل بكثير. ولأول مرة جيت إلى المنطقة، إلى سوريا في عام 72، ولبنان كان دائما قريب جغرافيا، قريب سياسيا، و كنا بزيارات، فلذلك نقدر نقول أنه أنا عرفت سوريا ولبنان فرد مرة. وخلال كل فترة العقود من الزمن تقريبا دائما كانت متابعة لما يحدث. وأنا زرت لأول مرة لبنان حتى قبل حرب الأهلية، فبعدين بدأت الحرب وكانت انعكاسات كثيرة على العلاقات الروسية السوفيتية اللبنانية والسوفيتية السورية، لأن السورية عندما دخلت إلى لبنان فأصبح دور سوري أساسي هناك. ويعني هذا تطلب من الجانب السوفيتي دراسة كل ذلك بتفاصيل، أين هناك الإيجابيات، أين هناك السلبيات، وليس فورا تبلور هذا الموقف السوفيتي، لأنه كان هناك في على الصحة السياسية اللبنانية الأحزاب قريبة للسوفيت وحلفاء مثل حزب الشيوعي أو حزب التقدم الاشتراكي أو حتى الفلسطينيين. والنظام السوري برئاسة حافظ الأسد أيضا كان شريك للسوفييت، وكان ضروري ترتيب الأمور، وأنا شاركت ولو كنت دبلوماسيا صغيرا ملحقا، ولكن شاركت في يعني بلورت للموقف السوفيتي. فانطلاقا من ذلك فصاعدا وخلال الثمانينات والتسعينات كنت دائما أتابع التطورات، فحتى عندما عملت في موسكو في وزارة الخارجية كنت مسؤول عن ملف، مثلا مرة ملف سوريا ولبنان والفلسطين، مرة أخرى عندما طرح موضوع المؤتمر الدولي للسلام لإيقاف النزاع العربي الإسرائيلي كنت مسؤول عن ملف ما يسمى المفاوضات بخصوص القضايا العامة في الشرق الأوسط مثل الاقتصاد واللاجئين والعمل الإسلامي. فبكل هذه الأشياء كان دور لبنان كبير، فلذلك عندما تم تعييني سفيرا في لبنان في سنة 2010 وكنت بعتقد أن شيء 4 أو 5 سنوات سأشتغل في لبنان، لكن بعدين حدثت تغييرات كبيرة في المنطقة وخدمت 10 سنوات.
3: وبقيت 10 سنين سعادة السفير في لبنان، بقيت 10 سنين في لبنان.
4: نعم.
3: خدمت 10 سنين كدبلوماسي وسفير لدولة روسيا الاتحادية في بيروت.
4: نعم. أنا ذاك أنا كنت مسؤول عن ملف العلاقات مع دول الخليج واليمن، لكن سفيرنا كان صديقي العزيز سيرجي بوكين 6 سنوات في لبنان، وتم قرار أنه خلي يرجع لي بعدين يشتغل، وقالوا لي أنه تفضل. وأنا ذاك جعلت زيارة سعد الحريري وكان رئيس الوزراء، ورئيس كان مدفيديف ورئيس الوزراء بوتين، وجرنا المفاوضات في موسكو، وكنا نتوقع أن يكون هناك تطور العلاقات الروسية.
3: سأتحدث عن هذه النقطة، هي نقطة مهمة سعادة السفير.
4: نعم.
3: لأنه خلال كل تجربة حضرتك خلال فترة الاتحاد السوفيتي والحرب الأهلية في لبنان، عاصرت مراحل كثيرة مر فيها لبنان سعادة السفير، تغير الكثير ولم يتغير الكثير أيضا على الساحة اللبنانية على صعيد أكثر من ملف سياسي، منها موضوع العلاقات إن كانت السوفيتية اللبنانية حينها أو الروسية اللبنانية حاليا. لكن ماذا تتذكر عن بيروت عندما تتذكر كل هذه الفترة التي خدمت فيها كسفير هناك؟ اندمجت أنت كشخصيا، اندمجت في المجتمع اللبناني وكانت قريبة من اللبنانيين بشكل كبير للغاية. ماذا تتذكر عن بيروت وعن لبنان عندما تتحدث عن هذه الحقبة الدبلوماسية؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: ذكريات عديدة، وعمليا كل ذكرياتي طيبة، وأنا بحب بيروت وبحب كل مناطق في لبنان وبحب الناس. وخلال فترة طويلة صار عندي علاقات شخصية مع ربما آلاف الناس هكذا من خلال لقاءات الشخصية، لأنه كل يوم هناك وفود، كل يوم هناك لقاءات، في بعض الأحيان محاضرات أمام الجمهور وطبعا بالتلفزيون، ولقاءات مع القادة السياسيين وكذلك مع المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية ومع الناس. ووصلت إلى درجة بعد 8 سنوات 9 سنوات أنه إجا صديقي وكان هو مدير الإدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية سيرجي، جاء وقال أنه خلينا نتسكع شوية بالكورنيش. وفعلا نزلنا على الكورنيش وقمنا رحلة هيك شيء 2 كيلومتر، واستغرب هو أنه كل 20 متر، كل 50 متر الناس يرحبوني ونحن نلتقي مع الجمهور، وكل واحد يسأل شيء، أشياء شخصية حتى مش سياسية، والأجواء الودية للغاية. فلذلك كان هذا شيء معجب بالنسبة لي لصديقي، قال أنه فعلا أنت سفير شعبي أصبح.
3: كان لديك شعبية. وكما ذكرنا سعادة السفير، وضع لبنان معقد سياسيا، لازال حتى الآن معقد. كيف تتابع الآن من روسيا أخبار لبنان السياسية؟ كيف تقرأ المشهد اللبناني بشكل عام؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: هذا منذ الأول، من زمان أنا عرفت من أحد القادة اللبنانيين فكرة أنه لبنان مثل مراية، أنه بهاي البلد كل شيء ما يحدث في المنطقة ينعكس عليه، كل المشاكل كل في صعوبات أو في الأشياء الإيجابية دائما تنعكس على لبنان. فلذلك أنه المطبخ السياسي اللبناني متنوع وهناك شاطرون، وبالنسبة لروسيا ف الشيء الهام والأساسي لنا أنه نحن لا نريد أن نفرض شيئا ما على أحد الأطراف، خاصة روسيا بوتين، لأنه الاتحاد السوفيتي كان عنا طبعا الأصدقاء أقرب والناس شوية أبعد. بس خلال 10 سنين اللي أنا كنت وأثناء الأحداث الدموية في المنطقة وخاصة الحرب في سوريا، فكنا نحن نبذل كل الجهود عشان الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وهي كان صعب شوية لأنه كان في تسرب من سوريا للمقاتلين، وكان في يعني تأثير مباشر. فلذلك كان يجب التواصل مع جميع الأطراف يوميا، وكانت مجموعة الدولية الخمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، زائد الأوروبيين الاتحاد الأوروبي، زائد الأمم المتحدة، وكنا نجتمع من حين لآخر للتنسيق. وكان هذا فعلا أنه دور إيجابي للمجتمع الدولي في لبنان أثناء هذه الأحداث، وروسيا لعبت دور مهم فيها لأنه كانت علاقاتنا مع الجميع. وال 14/8 أذار وكان في الترحيب من قبل الجميع.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: ولكن اليوم سعادة السفير الساحة اللبنانية فيها فرض إرادة سياسية غربية كبيرة للغاية، تعلم حضرتك بكل هذه التفاصيل. تحدثنا منذ قليل عن العلاقات الروسية اللبنانية، للأسف هناك في لبنان من يقول بأنه حتى الآن لم ترقى هذه العلاقات إلى المستوى المطلوب منها بسبب ضغوطات غربية كثيرة للغاية وقرار أمريكي واضح بمنع القرار السياسي اللبناني بأنه يتخذ لتعزيز هذه العلاقات الروسية اللبنانية. كيف يمكن أن يتم حل هذا الملف؟ حضرتك دبلوماسي، ولكن هل فعلا هناك أمل بحل ملف معقد كملف العلاقات الروسية اللبنانية؟
4: نعم صحيح، أن الوضع تغير خلال السنوات الأخيرة. أنا كنت أقصد أن الدور مجتمع دولي إيجابي أنا ذاك ما بين 2010 و2020، فيما بعد تم التغيير في المنطقة وعلى الساحة العالمية ونحو الأسوأ طبعا. حاليا أنا لست متفائلا بالنسبة للمستقبل. نحن دخلنا مرحلة، نحن نسميها مرحلة انتقالية، الأقطاب، تعددية الأقطاب، ولكن كيف ممكن ترتيب كل هذه الأشياء دون الانزلاق على الساحة العالمية إلى الحرب العالمية الثالثة، وفي المنطقة الشرق الأوسط لإيقاف سفك الدماء وال الحملات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية. للأسف الشديد أنا شايف أنه نتنياهو وقيادة الإسرائيلية اتخذوا قرار استراتيجي للمواجهة أو مجابهة جميع الأطراف التي قادرة أن تهدد أمن إسرائيل. يعني ضد محور المقاومة، وهذه الحرب أظن سوف تستمر. فيجب إجراء التغيير المبدئي على الساحة الدولية نحو الأفضل لكي نعود في منطقة الشرق الأوسط إلى نوع من التعامل بين الأطراف الأساسية. ولكن حتى الآن نحن لا نرى هذا، لأن روسيا لدينا يعني الهم الأساسي على الساحة الأوكرانية والمواجهة مع الغرب بشكل كامل، ووضع تحديات مصيرية. فبصراحة أنه إذا انتصرنا في أوكرانيا فهذا يكون عامل أساسي يؤثر إيجابيا على العلاقات الدولية. إذا استمرت حرب في أوكرانيا فمعناته من الصعب جدا أن نتصور أنه ممكن يكون هناك تقدم ملموس نحو الأفضل في المناطق الأخرى بما في ذلك في الشرق الأوسط. طبعا نحن شايفين أنه هاي الهجمة الأمريكية الإسرائيلية لم تصل إلى النتائج المرجوة لهم ضد إيران وضد المقاومة في لبنان، ولكن يعني نتنياهو متعنت، ونحن شايفين الصعوبات موضوعية في أمريكا، لأنه رئيس ترامب هو فعلا في فخ نوعا ما، ولديه داخل أمريكا عم بيطلبوا منه إيقاف هذه الحرب ضد إيران. هذا واضح تماما. ولكن العامل الإسرائيلي لا يزال يبقى.
3: ما هو التعقيدات كثيرة سعادة السفير، ولكن اهتمام روسيا بالشرق الأوسط بهذه المنطقة لم يتوقف أبدا، انطلاقا من مبدأ بأنه إن كانت هذه المنطقة لا تنعم بالأمان فالعالم كله يتزعزع، إن كان الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي إلى لبنان إلى سوريا وإلى آخره، والضغوطات الأمريكية على لبنان. يعني كان معنا ضيوف في هذه الحلقات، تحدث لنا أحد الضيوف بأن وزارة الطوارئ الروسية التي حملت مساعدات إلى الشعب اللبناني بسبب العقوبات والضغوطات الأمريكية لم يسمح لها بأنه تعبي فيول في مطار بيروت، راحت على مالطا عبت فيول من مطار مالطا من دولة أخرى. طب ما هذه إهانة كبيرة على الأقل الدولة اللبنانية بمؤسساتها الرسمية، بأنه أنتم ممنوع عليكم تحكوا مع الروسي وتأسسوا علاقات مع الطرف الروسي بقرار أمريكي. لذلك أسأل عن نوع من الأمل أو التفاؤل هنا على صعيد هذا الملف. حضرتك اشتغلت لتعزيز العلاقات الروسية اللبنانية أكثر خلال فترة خدمتك الدبلوماسية، هل يمكن استئناف هذه الرحلة والمشوار السياسي من جديد بين موسكو وبيروت؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: نحن سنستأنف هذا المشوار، ولكن يجب أن نخلق ظروف أكثر مناسبة لذلك. نظريا نحن الآن نقدر نقول ما بين الخبراء الروس الحكي أنه طيب نحن الآن ركزنا كل شيء على الموضوع الأوكراني، لكن هناك المناطق أخرى وهناك يعني مشاكل هنا وهناك، ويجب علينا أن لا نهمل ماذا يحدث وقدر الإمكان نساعد شركائنا. هذا نظريا هذا فكرة جيدة ويجب تحقيقها، ولكن تحقيقها صعب لأنه يتطلب
3: الإرادة اللبنانية، صح؟
4: من ناحية إرادة سياسية في لبنان، من ناحية أخرى القدرات المادية الروسية وقدرة روسية على يعني تنفيذ هذه المهمة. شيء آخر أيضا برأيي يتعلق بخصوصيات العلاقات بين روسيا والغرب، لأنه أصبح هناك الأوروبا عدو بشكل كامل لروسيا، مثل ما كان أثناء الحرب العالمية الثانية نفس الشيء. أما أمريكا فتقف موقفا شوية يختلف عن موقف أوروبي. أصلا هو قريب، وبصراحة نقول أن أمريكا تقف إلى جانب أوكرانيا، هذا مزبوط. ولكن إذا كان هناك موقف أوروبي روسفوبي وكراهية حقدون يعني، فالجانب الأمريكي يبرز كأنه معني بالأموال، معني بالمصالح الأمريكية، وما فيش لديه العداوة يعني عضوية تجاه روسية. فلذلك في فرق بين الاثنين. فنحن لا نريد تصعيد مع أمريكا، قد يحدث تصعيد مع أوروبا، وكما قلت أنه نحن يجب أن ننتصر في أوكرانيا، وهذا سوف يفتح أبواب في مناطق أخرى. أما بدون ذلك فمعناته أنه لن يحدث أي تقدم، ودور روسي لن يتطور بشكل مزبوط
3: على ساحات أخرى. ما هو موضوع الروسوفوبيا سعادة السفير، شنه الغرب ضد الروس ليس فقط على الساحة الغربية أو الأوروبية، في لبنان هناك الكثير من ما لا يعلمون عن روسيا أي شيء، عن الشعب الروسي أيضا يعني يصدقون هذه الدعاية الغربية وهذه البروباغندا الغربية. لذلك يعني هذا البرنامج من أحد أهدافه أنه لا يوعي الناس شوي في أمور تانية عن هذا البلد، لازم الناس في لبنان يعرفوا عنه قصص كثيرة. وبالتالي موضوع الروسوفوبيا أيضا موضوع خطير للغاية. ملف أوكرانيا، الرئيس بوتين أكد اليوم من جديد أنه الجاهزية تامة لمواجهة أي عدوان من حلف الناتو على كل حال ومن قبل الأوروبيين. كيف يمكن أن نرى تطور هذا الملف مع رغبة ترامب بإيقاف الحرب، ولكن الأوروبي يبدو بأنه لا يستمع، لا يستجيب للإرادة الأمريكية؟
4: صحيح، أنا بعتقد أنه شيء مهم جدا فعلا مواقف العرب في لبنان، لبنانيين، أنه بغض النظر عن يعني اعتبارات دياي واللعبة الغربية، إعلام الغربي والسياسيين الغربيين، ورغم أنه في البعض صار عندهم يعني ربما مفهوم خاطئ لما يحدث الآن على الساحة الدولية، رغم ذلك هناك المصالح الجوهرية للعرب، وهذا عمل أساسي والرئيسي، دونه ما بيكسن الواحد يدافع عن نفسه. نحن شايفين أنه مثلا ما حدث في فنزويلا، هذا صحيح أنه ترامب استطاع أن ينفذ بسهولة خطته، أما إيران فاتضح أنه نظام قوي وقادر على دفاع عن نفسه. في لبنان نحن شايفين، وأنا أقرأ التقارير، أنه لا يزال أنه نتنياهو يراهن على استئناف الحرب الأهلية في لبنان، بس هذا آخر شيء اللي يحدث في هذا البلد. وأنا مقتنع بأنه اللبنانيين هم حس المصلحة الوطنية لا يزال هم.
3: لا تخاف من حرب أهلية في لبنان سعادة السفير؟ أو من حرب طائفية؟
4: يجب نحن من خاف من كل شيء، لأنه بدون بس خوف يجب يكون يعني يساعد. مثلا نحن عندما نتحدث عن الأوضاع في روسيا، نحن نعرف أنه الغرب هو يريد تفجير الأوضاع الداخلية في روسيا، ويعمل كل شيء من أجل ذلك، عسكريا اقتصاديا وإلى آخره. وكذلك عندما نتحدث عن لبنان، فأيضا نحن نعرف أنه إسرائيل والغرب هم يريدون تفجير الأوضاع الداخلية في لبنان، يعملون كل شيء لتحقيق هذا الهدف. ولكن كذلك نحن نعرف أن تجربة طويلة عريضة عند القوى السياسية اللبنانية أنه بغض النظر ورغم كل الخلافات فالمبصير أن يوصل هذا إلى تكرار الكارثة اللي استمرت 16 سنة ودون أي يعني نتيجة عمليا. رجعوا إلى ما قبل الحرب شوية, فقدوا جاذبية للبنان اللي كان يعتبر سويسرا وإلى آخره. أما الآن فإذا طري هذا الموضوع شو بتصير؟ أنه تفكيك لبنان لل كنتونات
3: فيدرالية, تقسيم لبنان كما يطالب البعض.
4: طيب الله, موضوع فيدرالية أو غير شيء, هذا شأن لبناني وبتصير يناقشون مثل ما موضوع مثلا
3: يعني
4: الاستراتيجية الدفاعية أو
3: سعد سفير. هذا نعم. عندما قلت هلأ الآن شأن لبناني داخلي, كل مسؤول روسي ابتداء من الرئيس بوتين إلى الوزير لافروف إلى حضرتك وكل الدبلوماسيين, عندما يتم السؤال عن أي ملف يخص دولة, هذا شأن داخلي. نعم. بس في المقابل الأمريكي بفوت على فنزويلا بيخطف رئيس, بحاكمه بنيويورك, بيمنع على المسؤولين بلبنان يقيموا علاقات مع روسيا, ولكن الروسي بهدوء وبدي في المسيط, هذا شأن داخلي. بس هناك مطالبات اليوم كما قلت حضرتك عندما الانتهاء من الملف الأوكراني أن تتفرغ روسيا فعلا إلى دول هي بحاجة لها. كان معنا السفير البحريني في حلقة قبل حضرتك قال أنه نحن بحاجة إلى روسيا, دول الخليج بحاجة إلى روسيا وبحاجة إلى تفعيل الدور الروسي في هذه المنطقة, وهو فعلا على حق. ولكن أيضا بملف الخليج الوزير لافروف يقول هذا شأن داخلي لا نتدخل ونحترم إرادة جميع الدول.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: نعم صحيح. ربما هذا الأمر يتعلق بالاستراتيجية العامة للغرب ومن جانب وروسيا من جانب آخر. كل واحد يختار يعني كيف هو يمارس
3: طبيعة علاقاته مع الدول.
4: في لبنان مثلا كان واحد صديقي وهو صديق لأمريكا وهو صديقي في نفس الوقت, ويقول أنه نحن اللبنانيين نحن بحاجة إلى الصديق الطيب الروسية والصديق مش طيب
3: الأمريكيين,
4: ولكن أيضا نريد أمريكا كصديقة. هذا هو, كل واحد عنده أسلوب معين. فلذلك نحن من بين الخبراء نحن نتحدث دائما أنه شوفوا الأمريكي هو في كل مكان شايف هل هو بيقدر ينهب ويأخذ كل شيء بحب. دائما يرى الوضع من هذه الزاوية, نحن لا. فلذلك نحن لا نستطيع أن
3: نتدخل أو ننتقل
4: إلى نفس الضفة, ونحن نفشل إذا فعلا نحاول, إذا حاولنا أيضا أن نمارس مثل الأمريكان. هذا يجب نعترف بهذه الحقيقة.
3: نحن لا نطالب هنا روسيا بالتدخل كما يتدخل الأمريكي, لا, ولكن فعلا هناك رغبة سعادة السفير أنقلها أنا عن لبنانيين كثيرين يريدون تفعيل العلاقات الروسية اللبنانية أكثر, لأن لبنان بحاجة إلى الدولة الروسية إلى جانبه كدولة كمؤسسات وكشعب أيضا. الوقت انتهى سعادة السفير للأسف, الحديث يطول مع حضرتك. شكرا جزيلا لك السفير الروسي السابق لدى بيروت والدبلوماسي الروسي ألكسندر سسبكين على حضورك. طيب. معنا
4: شكراً لكم.
3: شكراً. مستمعينا شكراً على حسن المتابعة, ونلتقي في حلقة جديدة في أمان الله.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف,
1: يومياً في 10 مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. بهالصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف مواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

بوجوه البلد، المدرب المهني والخبيرة بالبحث عن عمل ميريام أبشي. الحق حلمك أو رح يضل ببالك كل العمر، والحماس بلا استراتيجية والقرارات المبنية على عواطف بيخلوا الطريق صعب. الموظف ما قاله عيني يقول أنا موظف، وهون المشكلة الحقيقية. وجوه البلد، التنين 10:03 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: دخل المهاجمان الفرنسيان كيليان مبابي وعثمان ديمبلي واحدة من أكثر القوائم تميزاً بكأس العالم، فبفضل أهداف مبابي الثمانية وأهداف ديمبلي الخمسة أصبح الثنائي الفرنسي أول لاعبين من منتخب واحد بيسجل كل واحد منهم 5 أهداف على الأقل بالنسخة نفسها منذ الثنائي البرازيلي المكون من رونالدو وريفالدو سنة 2002. وبيسخر تاريخ البطولة بالعديد من الثنائيات الهجومية اللي صنعت المجد وخلدت أسماءها بسجلات كأس العالم.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان طلقة فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن، تنفيذ إلي صليبة.

0: أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. 4322 شهيدا حصيلة العدوان منذ أذار الماضي، والاعتداءات على الجنوب لم تتوقف اليوم. تحضيرات في روما لجلسة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، وملفات الانسحاب ستحضر على طاولة المباحثات. في بيروت وفد عسكري أمريكي يعقد سلسلة اجتماعات مع قيادة الجيش للبحث في آليات مرتبطة بالاتفاق الإطاري. دوائر بعبدة تتحضر لزيارة الرئيس عون لواشنطن، وكنعان لصوت كل لبنان رئيس الجمهورية يتوجه إلى واشنطن في إطار مساعي لوقف الحرب. البطريرك الراعي من الدماء: لبنان يحتاج إلى السلام ويرفض الحرب. والمطران عودي: الوطن ليس للتباهي بالإنجازات. هيئة مكتب المجلس إلى لقاء غدا لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية. وفي النشرة: الرئيس سلام يعلن الحداد الرسمي في لبنان بوفاة الأمير حمد حتى نهار الأربعاء المقبل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. تتجه الأنظار إلى روما في غضون الأيام المقبلة، حيث تستأنف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول تنفيذ مراحل تفاهم الإطار. وكان قد تبلغ لبنان الرسمي موعد مفاوضات روما من دون أي معطيات عن القرى أو البلدات المرشحة كمناطق تجريبية، أي معطيات عن القرى هذه، في ظل أجواء إيجابية بحذر لا تشاؤم، وقد أفيد بإنجاز التحضيرات التي انطلقت من مختلف الأطراف لبحث ملفات الانسحاب والانتشار والمهام العسكرية والمدنية من دون ضمانات لسرعة التنفيذ أو الاستجابة الإسرائيلية. كما علم أن الوفد الأمريكي الذي سيحضر جولة المفاوضات هو نفسه الذي كان يقود المفاوضات في واشنطن في مقابل اهتمام أمريكي كبير بنجاح مفاوضات روما. وقد جاء ذلك في موازاة التحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي غضون ذلك بقي التوتر في الجنوب سيد الموقف، إذ لم تتوقف الاعتداءات طيلة اليوم الأحد. ومن هنا نبدأ. فقد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية منذ أذار حتى 12 تموز باتت كالتالي: 4322 شهيدا في مقابل 12219 جريحا. وبعد ظهر اليوم ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية عددا من القنابل الحارقة على خراج بلدة جديدة مرجعيون في منطقة غرب التل، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع التهم أكثر من 100 دنم من الأراضي الزراعية. وأتى الحريق على مساحات من حقول القمح المحصودة وغير المحصودة، إضافة إلى عدد كبير من أشجار الزيتون ومحاصيل زراعية أخرى، وتسبب بخسائر واسعة في القطاع الزراعي. وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مساحات إضافية، ما حال دون تفاقم حجم الكارثة الزراعية. كذلك سجل سقوط قذيفتين مدفعيتين عصرا على بلدة كفر تبنيت، مصدرهما مواقع إسرائيلية منصوبة في المنطقة الحدودية، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين بين بساتين المنصوري بيت السيد قضاء صور. كما أفيد عن تفجير إسرائيلي في بلدة حداثة وآخر في زوطر الشرقية، إضافة إلى تفجيرين اثنين عنيفين لجهة بلدة يحمر. ومع استمرار الأعمال العدوانية، شهدت صور نشاطا بيئيا من خلال حملة تحت شعار لجعل مدينة صور أجمل وأنظف، بمبادرة من ناشطين سياحيين وبيئيين برعاية من بلدية صور. وشارك أكثر من 300 متطوع في الحملة لتنظيف شاطئ محمية صور الطبيعية. النائبة عز الدين أملت في المناسبة تنظيف القرى من الاحتلال الإسرائيلي، كما نقوم اليوم بتنظيف شاطئنا من الأوساخ والنفايات. إلى ملف التفاوض، حيث يشارك لبنان في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل في روما. وقد استبق الجانب اللبناني الجلسة بانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد كشرط للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة. وفي بيروت عقدت قيادة الجيش اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي لوضع آلية تنفيذ لأول منطقة تجريبية في الجنوب في سياق تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال مصدر رسمي لبناني إن الجيش أبلغ الوفد العسكري الأمريكي جاهزيته للانتشار في أي منطقة تنسحب منها إسرائيل، وأن لبنان أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية في جولته مع إسرائيل في روما أو أبلغ فيها فعلا، مشيرا إلى أن الوفد اللبناني سيقتصر على الجانب الدبلوماسي ولن يشمل تمثيلا عسكريا. وليس بعيدا من أجواء مفاوضات واشنطن وروما، تتحضر دوائر القصر الرئاسي في بعبدة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذلك فيما تشير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن دعوة الرئيس ترامب للرئيس اللبناني تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة، وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الأقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة. كما تشير إلى أن الزيارة تأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها سفارة بيروت في واشنطن بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بهدف تعزيز الحوار الثنائي وتسهيل ترتيبات هذه الزيارة الرسمية. واليوم في حديث لصوت كل لبنان أكد النائب إبراهيم كنعان أن رئيس الجمهورية ذاهب لواشنطن لمحاولة وقف الحرب وتثبيت السيادة وعودة النازحين واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار، فلبنان غير قادر بعد اليوم على ترك حدوده مفتوحة ومصيره معلق أو مرهون أمام عربدة الآخرين على أرضه ومصيره.
1: حمل غير إيران، حمل حالك. هون نحن بدنا قرار لبناني داخلي، نحن نتفاهم بين بعضنا. القوة الوحيدة اللي عنا إياها، برجع بقولها وبكررها بكل مناسبة، هي وحدتنا. إذا نحن توحدنا برؤية وحدة ورا دولتنا ورا مؤسساتنا، فينا نفاوض كل الناس. زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن مهمة،
2: أكيد مهمة
1: بهذا الاتجاه. معروف شو بده يطرح. أول شغلة بده يطرحها الرئيس، واللي عم تنقال يعني ما في شي سر، بده يطرح موضوع السيادة اللبنانية على أرض لبنان، يعني بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.
0: في النشاط السياسي، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين تين الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بحضور الوزير السابق غازي العريضي. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية. جنبلاط لم يشأ الرد على استضاحات الصحفيين في عين التين عن موقفه من الإطار.
3: اليوم موقفك
4: لأنه
5: عم بتهاجم
4: اتفاق الإطار.
6: إذا لحد هلا
4: مش عارف مع مين،
6: هل تعرفون على رحلة وجولة الرئيس عبر زيارته إلى واشنطن؟ بالتأكيد اتفاق الإطار وأخذ ضمانات أمريكية. اليوم كل الإعداد بناشر منا
3: اتفاق الإطار. شو بدك وليد بيك؟
0: النائب قاسم هاشم لفت وفي معرض حديثه عن لقاء بري جنبلاط إلى أن الاجتماع يبقى خاضع لمبدأ المجالس بالأمانات، وأن موقف جنبلاط واضح وفيه تحذيره من الإطار.
7: ساعة نائب اليوم شفنا وليد بيك جنبلاط إجا زار الرئيس نبيه بري، ولكن يعني يبدو أن هنالك نوع من الاستياء أو الإحباط. خبرنا عن أجواء هذه الزيارة.
8: لا طبعا، هو بيقولوا المجالس بالأمانات ما بين الرئيس بري وليد بيك، هو أكبر من أن يتم الإفصاح عنه، خصوصا بالظروف الدقيقة والصعبة اللي عمر فيها البلد. موقف وليد جنبلاط واضح للعموم ولا يحتاج إلى تفسير أو إلى تدقيق، وهو قال بكل وضوح ما خطر من ما تم التوصل إليه من اتفاق الإطار، والذي طبعا ليس بالأمر السهل الذي يعتقد البعض أنه يمثل مصلحة البلد. هناك كثير من المحاضرات الدقيقة والخطرة، وطبعا اليوم هذا الموقف أصبح هو الفاصل لقراءة كل المرحلة الراهنة وما هو قد يتأتى علينا.
0: في المواقف، اتهم النائب حسن الحاج حسن السلطة اللبنانية بإخفاء بنود وصفها بالسرية من اتفاق الإطار عن اللبنانيين، معتبرا أن الاتفاق حول جوهر الصراع من مواجهة مع إسرائيل إلى خلاف داخلي حول سلاح المقاومة.
9: أسوأ ما فعلته هذه السلطة في هذا الاتفاق، حولت القضية المشكلة بين التي هي في الحقيقة هي الأصل والأساس، حولت القضية التي هي الاحتلال الصهيوني على الأرض اللبنانية والمشكلة بين لبنان وإسرائيل، هيك الموضوع، إلى مشكلة لبنانية داخلية. يعني على القضية مضت عليها هاي السلطة أن المشكلة القائمة حاليا هي السلاح وضرورة نزع السلاح. شو هالحس الوطني العظيم؟
0: النائب إبراهيم الموسوي تطرق إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، مذكرا بأن لبنان يتصدر بنودها.
10: نحن اليوم في موقع الدفاع عن لبنان، الدفاع عن اللبنانيين جميعا، الحفاظ على السيادة وعلى الكرامة. مش كل واحد طلع قال أنا سيادي يعني هو سيادي. عرف لي السيادة، كيف يعني أنت سيادي وأنت ما بتسمع ضلت وشوش لك وتحكيك وتعطيك أوامر السفارة الأمريكية والسفير الأمريكي، أنت توقع كل ما يأتيك من واشنطن.
0: ومن الدمان، حذر البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي من مخاطر العودة إلى الحرب داعيا إلى تنفيذ اتفاق الإطار بما يضمن سيادة الدولة على كامل أراضيها.
11: السلام نحن نريده،
2: الحرب نحن نرفضها، نريد سلاما يحفظ كرامة الإنسان ويصون سيادة لبنان ويعيد الثقة إلى أبنائه، لأن الأوطان لا تبنى بمنطق الغلبة بل بمنطق الشراكة، ولا تستقر بالقوة بل بالعدالة، ولا تزدهر إلا عندما تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
0: المطران إلياس عودي شدد على أن الوطن ليس مكانا للتباهي بالمواهب والإنجازات، وأنه على أبناء الوطن الواحد أن يحملوا بعضهم بعضا وأن يتفهموا بعضهم البعض.
4: الوطن أيضا ليس مكانا للتباهي بالمواهب والإنجازات، بل هو مكان يعيش فيه الجميع في وحدة المحبة والتآخي والمصير المشترك، ورغم تعدد المواهب فيه وهي عطية من الله لا فضل الإنسان فيها، يجب استخدامها من أجل خير الجميع.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لفت إلى أن لبنان لا يقوم إلا بتأكيد الالتزامات التأسيسية المتبادلة على قاعدة المصالح الوطنية وما يلزم لحماية شروط الدولة للسلطة وصفقاتها. في المواقف من التوجه لفصل الناعمة عن حارتها، كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على إكس: البعض يعتبر فصل الناعمة عن حارتها انتصارا للأسف، بينما نراه نحن سقطة في سياق العيش الواحد. أما وقد وقع الانقسام فلا نريده إلا حبيا وبالتفاهم، لأننا نهتم للجهتين دون تمييز، ولكننا لن نقبل أو نسمح أو يظن أحد أن يظن أحد أن أهالي حارة النعم متركون ولا ضرورة لغالب ومغلوب، بل يجب أن يربح الجميع. دار الفتوى في جبل لبنان حذرت من الدعوات الرامية إلى فصل منطقة النعم عن بلدية حارة النعم وما يرافقها من خطابات تؤجج العصبيات الطائفية والمناطقية، ورأت أن العمل على تقسيم البلديات على أسس طائفية يتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي نص على إلغاء الطائفية السياسية، إذ أن هذا النهج لا يخدم العيش المشترك بل يؤسس للمحاصصة ويكرس الانقسام. برلمانيا تلتئم هيئة المكتب مكتب المجلس النيابي في اجتماع في الأولى من بعد ظهر غد الاثنين في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للإعداد للجلسة التشريعية المقبلة. يغادر نهار غد الاثنين رئيس الحكومة نواف سلام بيروت متوجها إلى الدوحة على رأس وفد لتقديم واجب العزاء برحيل الأمير الراحل حمد بن خليفة آل ثاني. الرئيس سلام أصدر مذكرة إدارية أعلن فيها الحداد الرسمي في لبنان بوفاة أمير قطر السابق الذي توفي اليوم الأحد، ونصت المذكرة على أن يبدأ الحداد اعتبارا من تاريخ صدورها ويستمر حتى يوم الأربعاء الواقع في 15 من تموز الجاري. ضمنا إلى الأحوال الجوية، في الأحوال الجوية يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة، تستمر الأجواء الرطبة على الساحل، يزداد الشعور بالحر، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب أحيانا على الجبال المتوسطة الارتفاع. وكان في النشرة 4022 شهيدا 4422 4322 شهيدا حصيلة العدوان منذ أزار الماضي، والاعتداءات على الجنوب لم تتوقف. تحضيرات في روما لجلسة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، وملفات الانسحاب ستحضر على طاولة المباحثات. في بيروت وفد عسكري أمريكي يعقد سلسلة اجتماعات مع قيادة الجيش للبحث في آليات مرتبطة بالاتفاق الإطاري. دوائر بعبدة تتحضر لزيارة الرئيس عون لواشنطن، وكنعان لصوت كل لبنان رئيس الجمهورية يتوجه إلى واشنطن في إطار مساعي لوقف الحرب. البطريرك الراعي من الدماء: لبنان يحتاج إلى السلام ويرفض الحرب. والمطران عودي: الوطن ليس للتباهي بالإنجازات. هيئة مكتب المجلس إلى لقاء غدا لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية. وسلام يعلن الحداد الرسمي في لبنان بوفاة الأمير حمد حتى نهار الأربعاء المقبل. كانت هذه إذن نشرة أخبار لبنان اليوم، شكرا لإصغائكم من صوت كل لبنان. العرض الأخير عند 12:15.

النائب بيير بوعاصي في كلام يوصل، ماذا يقول عن زيارة الوزير الشيباني لبنان وعن علاقة القوات اللبنانية مع سوريا؟ وهل يزور الدكتور جعجع دمشق؟ كيف يصف العلاقة مع رئيس الجمهورية؟ وما موقف حزب القوات من الفيدرالية؟ وهل غطى وزراء القوات مع كامل الحكومة احتكار جملات للإسمنت؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مشاكل البروستات وحلولة، موضوع كلينيك مع الدكتور ألان خلف وروني الخوري، 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير للأخبار. توالت الاعتداءات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، وسجل سقوط قذيفتين مدفعيتين عصرا على بلدة كفر تبنيت، مصدرهما مواقع إسرائيلية منصوبة في المنطقة الحدودية. وألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين بين بساتين المنصور بيوت السيد قضاء صور، كما أفيد عن تفجير إسرائيلي في بلدة حداثة وآخر في زوطر الشرقية، إضافة إلى تفجيرين اثنين عنيفين لجهة بلدة يحمر. كما عمد الاحتلال منذ بعض الوقت إلى تفجير كبير في بنت جبيل. وصل السفير سيمون كرم إلى روما للمشاركة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مع السفيرة ندى معوض التي تصل غدا الاثنين. وقالت في الوقت عينه مصادر سياسية للجديد إن التحضيرات لمفاوضات روما انطلقت من مختلف الأطراف لبحث ملفات الانسحاب والانتشار والمهام العسكرية والمدنية من دون ضمانات لسرعة التنفيذ أو الاستجابة الإسرائيلية. كما ذكرت أن لبنان الرسمي تبلغ موعد مفاوضات روما من دون أي معطيات عن القرى أو البلدات المرشحة كمناطق تجريبية، والأجواء إيجابية بحذر وليست تشاؤمية. كذلك أفيد بأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستحصل في موعدها في 14 و15 من تموز في السفارة الأمريكية في روما وليس في مكان إقامة السفير الأمريكي، وأن الوفد الأمريكي الذي سيحضر جولة المفاوضات هو نفسه الذي كان يقود المفاوضات في واشنطن، وهناك اهتمام أمريكي كبير بنجاح مفاوضات روما. وهذا المساء قال الوزير جو عيسى الخوري عبر الجديد إن الهدف من المفاوضات في روما هو وضع اللجان المختصة والآلية التنفيذية لاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن. وقال إن إسرائيل لن تنسحب طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الآلية العملية لسحب سلاح حزب الله، مشيرا إلى أنه لديه كل الثقة بالسفير كرم وبالسفير أحمادي التي تتعاطى مع ملف المفاوضات بشكل ممتاز. وإذ شدد على أن العلاقة بين الرؤساء الثلاثة جيدة جدا، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤدي دورا أساسيا في تهدئة الشارع، انتقد التشكيك بقدرة الجيش اللبناني، محذرا من أن الاستمرار بذلك قد يحث بعض المجموعات على الرغبة في التسلح نتيجة فقدانها الثقة بالمؤسسة العسكرية. هزت انفجارات عدة مناطق في جنوب إيران عقب تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية، وفقا ما نقله إكسيوس عن مسؤول أمريكي. أوضح أن الضربات استهدفت أيضا زوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في موقعين حول مضيق هرمز. وأفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجارات شرق مدينة بندر عباس وفي المنطقة الساحلية من جزيرة قشم، فيما أعلن محافظ قشم حسين أمير تيموري في تصريح لإيرنا عن سقوط ما بين 10 إلى 11 مقذوفة على الجزيرة منذ بعد ظهر الأحد، مؤكدا أن جميع الأهداف كانت عسكرية ولم تسجل أي إصابات. وأشارت إيرنا كذلك إلى إطلاق صواريخ باتجاه جزيرة قشم الإيرانية مرة أخرى. وجاءت هذه التطورات بعد تبادل القوات الأمريكية والإيرانية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت إيران من خلالها منشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، فيما أعلنت طهران مجددا إغلاق مضيق هرمز. إلى ذلك أفيد بمقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في هجمات صاروخية على الكويت، إلا أن مصادر الجيش الأمريكي نفت هذه المعلومات. وفي أعقاب التوتر المسائي حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستئناف المفاوضات بشكل عاجل بعد تجدد الضربات بينهما. وجاء في بيان لمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الكبير واستئناف المواجهات العسكرية في الخليج، ويدعو كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستئناف المفاوضات بشكل عاجل. بحث وزير الخارجية السعودي مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن مستجدات أوضاع المنطقة. انتخب مجلس الشعب السوري في جلسته الأولى اليوم عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس، ومصطفى موسى نائبا أول للرئيس، ومادونا بشارة نائبا ثانيا. شيعت الدوحة جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد الصلاة عليه في جامع محمد بن عبد الوهاب. رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قال في أعقاب التشيع إن أثر الراحل سيبقى حاضرا في وجدان المواطنين والمقيمين، وإن إنجازاته ستبقى شهيدة على مرحلة مفصلية بتاريخ قطر. إلى ذلك يغادر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بيروت إلى الدوحة على رأس وفد لتقديم واجب العزاء برحيل الأمير الراحل. كان هذا إذن العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا لإصغائكم.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.